0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء

0: الآن على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لوين صيفك؟ تتميز مدينة جدة بوجهتها البحرية اللي تمتد على طول البحر الأحمر، وهي مكان مثالي للتنزه والتأمل. وعلى طول الواجهة راح تكتشفوا المجسمات الفنية الفريدة اللي اختارت بحر جدة بالذات دون بقية مناطق العالم، واللي تم تصميمها بأيدي فنانين عالميين منهم هنري مور وجوان ميرو. تصميم الواجهة البحرية يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والجمال الطبيعي المتناسق مع تصاميم العمارة والمباني والأبراج السكنية الحديثة، واللي تطل على المناظر الطبيعية الخلابة لعروس البحر الأحمر. يصل طول كورنيش جدة الشمالي إلى 10 كيلومترات، ويتردد عليه أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، ويمتد إلى جانب البحر في واجهة جدة البحرية مضمار طويل مخصص للرياضة يصل طوله إلى 4500 متر. وفيه العديد من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات الهوائية والتزلج على الجليد، ركوب الخيل، ركوب القوارب واليخوت، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي. كمان تقام فعاليات بحرية زي رحلات الغوص ورحلات الصيد ورحلات السفاري البحرية. لون صيفك
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: كأس العالم. تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
3: كأس العالم. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة

0: الحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
2: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
3: لازم أشوف الكشافات حالاً. وين كشافاتكم؟ الله

0: وقف خمس ثواني وتحقق من الروابط قبل التفاعل معها. لا تفتح مجال.
1: جدة FM على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان وعلمه البيان، وفتح له أبواب الرزق الحلال، وجعل في المعاملات ميدانا تظهر فيه الأخلاق كما تظهر فيه الأقوال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا خلقا كريما إلا دعا إليه. إخوتي، نقف اليوم مع حديث نبوي عظيم، قليل الألفاظ، واسع المعاني، يهذب السوق ويزكي النفس، ويزرع الطمأنينة في القلوب، ويجعل من البيع والشراء عبادة لا مجرد معاملة، ومن الكسب الحلال طريقا إلى رضا الله لا إلى خصومة العباد. إنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. حديث لو وزن بذهب الأرض كلها لرجح، لا لأنه يتحدث عن التجارة وحدها، بل لأنه يتحدث عن أخلاق الإنسان حين يختلط المال بالطبع، وحين تمتحن النفس عند الحاجة، وحين يظهر معدن المرء في لحظات الأخذ والعطاء. السماحة، ما أحوجنا إليها، فكم من بيوع

زادتها الشدة، وكم من علاقات قطعتها المساومة القاسية، وكم من قلوب جرحت بسبب كلمة فظة أو مطالبة غليظة أو خصومة لا ترحم. السماحة ليست ضعفاً، وليست تهاوناً في الحقوق، وليست إضاعة للمال، وإنما هي حسن خلق وسعة صدر وحكمة تصرف. السماحة أن تتعامل مع الناس بروح نظيفة، وأن تعرف أن المال يذهب ويجيء، أما الكلمة الجارحة فقد تبقى في القلب سنين. تأملوا هذا الحديث النبوي العظيم: سمحا إذا باع، أي يبيع بيسر ولين، لا يحتكر الطمع، ولا يبالغ في الغبن، ولا يرفع صوته ليكسب صفقة، ولا يستغل حاجة الناس، بل يكون واضحا صادقا سهلا في بيعه، قريبا من الحق بعيدا عن التعقيد والخصومة. وسمحا إذا اشترى، أي إذا كان هو المشتري لم يكن شديدا يضغط على البائع، ولا قاسيا في المساومة، بل يطلب بلطف ويعطي الناس قدرهم، ويعلم أن الرزق بيد الله، وأن بركة المال ليست في انتزاعه من الآخرين، بل في أن ينزل عليه رضا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: سمحا إذا اقتضى، أي إذا طلب حقه عند الأجل، طلبه بأدب وحكمة ورحمة، لا يفضح ولا يجرح، ولا يلاحق الناس بكلام يؤذيهم، خصوصا إن كانوا معسرين أو متعثرين. فالشرع لا يربط الحقوق بالقسوة، بل يحفظ الحقوق ويأمر بالإحسان معها. يا الله، ما أجمل هذا الدين، دين لا يعلمنا كيف نأخذ فقط، بل يعلمنا كيف نأخذ بأدب، وكيف نبيع بصدق، وكيف نشتري بعفة، وكيف نطالب بحقنا دون أن نفقد إنسانيتنا. أيها الأحبة، من أعظم ما يفسد المعاملات اليوم أننا ننظر إلى الناس على أنهم أرقام، وإلى السوق على أنه صراع، وإلى الربح على أنه انتصار بأي وسيلة. لكن الإسلام يريد شيئا آخر تماما، يريد سوقا فيها مراقبة لله، وقلوبا حية، وألسنة طيبة، وأخلاقا تسبق الأرباح. فالتاجر المسلم ليس مجرد بائع، بل هو داعية بأمانته، والمشتري المسلم ليس مجرد باحث عن السعر الأقل، بل هو عبد لله يلتزم الحق والعدل. ومن يطلب حقه ليس محتاجا إلى القسوة، بل إلى الصدق والرفق والحلم. كم نحتاج اليوم إلى أن نستعيد هذا المعنى؟ حين تدخل متجرا فتقابل بابتسامة صادقة تشعر بالراحة، وحين تتعامل مع إنسان لا يبالغ في الثمن، ولا يغشك في السلعة، ولا يضيق صدره من السؤال، تدعو له في سرك قبل أن تخرج.

وحين يفهم البائع أن البركة ليست في كثرة الربح فقط، بل في صدق المعاملة واستقامة اليد ورضا الناس، عندها يصبح السوق مكانا للخير لا ساحة للتنازع. السماحة تثمر بركة لا تراها العين دائما، لكنها تشعر بها. قد يربح الإنسان كثيرا بقسوة ثم لا يجد راحة ولا بركة، وقد يربح قليلا بسماحة وصدق فيبارك الله له في القليل حتى يكون أكثر من الكثير. وقد جاء في المعنى أن البركة قد تنزع من المعاملة بسبب الخداع والغلطة واليمين الكاذبة، بينما تنزل في البيع اليسير

أيها المستمع الكريم، تخيل حياتنا لو سرت فيها هذه الخصلة. تخيل لو كان كل بائع سمحا، وكل مشتر سمحا، وكل صاحب حق سمحا. كم ستقل الخصومات؟ كم ستخف المشاحنات؟ كم ستصفو العلاقات؟ كم سنشعر أن الدنيا أرحب، وأن التعامل مع الناس ليس ساحة حرب، بل هو باب أجر. إن السماحة لا تظهر فقط في السوق، بل تنعكس على كل تفاصيل الحياة. في البيت السماحة رحمة، ومع الزوجة السماحة مودة، ومع الأبناء السماحة تربية، ومع الجار السماحة ستر وفضل، ومع العامل السماحة عدل، ومع الموظف السماحة إنصاف، ومع من أساء السماحة عفو أو حلم. لكن الإسلام حين ذكر السماحة في هذا الحديث اختارها في باب المال، لأن المال من أكثر ما تشد إليه النفوس، فإذا سمت النفس فيه سمت في غيره من باب أولى. ولهذا كان السمح قريبا من الناس، محبوبا بينهم، مأمون الجانب، لا يخشى الناس سطوته ولا يرتعبون من صوته، بل يرتاحون لصفقته ويطمئنون إلى معاملته. وهنا نقف عند معنى دقيق جدا: السماحة ليست أن تتنازل عن حقك دائما، ولا أن تقبل الظلم، ولا أن تستغل باسم اللطف، وإنما هي أن تأخذ حقك في حدود الأدب، وتعطي الحق في حدود الرحمة. فإذا كنت بائعا فكن واضحا أمينا، وإذا كنت مشتريا فكن عادلا كريما، وإذا كنت صاحب دين فطالب بلين، وإذا كنت مدينا فاستحي من التأخير، وبين عذرك، واطلب المهلة بصدق. وهكذا يستقيم المجتمع، لأن كل فرد فيه يتذكر أنه لا يتعامل مع أموال فقط، بل مع نفوس وقلوب وحقوق بين يدي الله. كم من إنسان كان سبب هدايته ابتسامة تاجر، أو تسامح صاحب حق، أو كلمة رفق، أو تخفيف مطالبة، وكم من آخر ضاعت صورته الطيبة بسبب شدة لا داعي لها. يا من تبيع وتشتري، اجعل نيتك عبادة، واجعل أخلاقك رسالة، ولا تجعل السوق يسرق من قلبك الرحمة. فالمؤمن يربح حين يرضى الله عنه، لا حين يسبق غيره في الصفقة فقط. والنجاح الحقيقي ليس أن تربح اليوم وتخسر ثقة الناس غدا، بل أن تبني سمعة طيبة، ويدا أمينة، وقلبا سمحا، ومعاملة يباركها الله.

أيها الأحبة، إن حديثاً واحداً كهذا كفيل بأن يبني مجتمعاً كاملاً لو وعيناه حقاً وطبقناه صدقاً. حديث يعلمنا أن الأخلاق ليست زينة خارجية، بل هي روح الحياة، وأن الدين ليس صلوات فقط، بل هو صدق في السوق، وأمانة في البيت، وعدل في الخصومة، ولطف في المطالبة، ورحمة في التعامل. فلنحمل هذا النور معنا في أيامنا، ولنجعل من بيوعنا وأعمالنا ومطالباتنا فرصة لنيل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.

0: نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض

كل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب

أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من

لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى،

اهتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد

وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

قدر، وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه،

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعاً

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء

بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق

ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.

لله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا،

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد.

يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم

مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

آياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

شديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل

بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت

0: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: كن حذرا، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة اف ام.
4: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً، بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه، واختر البدائل المستدامة. فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
6: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان، وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
2: أنت تستمع إلى جدة اف

0: جدة اف ام على هواك.
1: لوين صيفك؟ تتميز مدينة جدة بواجهتها البحرية اللي تمتد على طول البحر الأحمر، وهي مكان مثالي للتنزه والتأمل. وعلى طول الواجهة راح تكتشفوا المجسمات الفنية الفريدة اللي اختارت بحر جدة بالذات دون بقية مناطق العالم، واللي تم تصميمها بأيدي فنانين عالميين منهم هنري مور وجوان ميرو. تصميم الواجهة البحرية يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والجمال الطبيعي المتناسق مع تصاميم العمارة والمباني والأبراج السكنية الحديثة، واللي تطل على المناظر الطبيعية الخلابة لعروس البحر الأحمر. يصل طول كورنيش جدة الشمالي إلى 10 كيلومترات، ويتردد عليه أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، ويمتد إلى جانب البحر في واجهة جدة البحرية مضمار طويل مخصص للرياضة يصل طوله إلى 4500 متر، وفيه العديد من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات الهوائية والتزلج على الجليد، ركوب الخيل، ركوب القوارب واليخوت، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي. كمان تقام فعاليات بحرية زي رحلات الغوص ورحلات الصيد ورحلات السفاري البحرية. لون صيفك
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعي.
0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: كأس العالم
2: في السويد عام 1958 شهدت نسخة كأس العالم تلك ولادة أسطورة الأساطير بعمر 17 عام فقط، حين شارك الفتى البرازيلي بيليه في التشكيلة الأساسية لنهائي المونديال، وقاد السامبا لانتزاع لقبهم العالمي الأول ليدشن حقبة كروية جديدة غيرت مفهوم كرة القدم للأبد.
1: كأس العالم
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهراً على جدة اف ام.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

على بعد 20 مترا تقريبا من الكعبة المشرفة، تقع بئر هي الأقدس عند المسلمين، لما تحمله من معاني دينية وقصص ارتبطت بجبريل الروح الأمين وبأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل. إنها بئر زمزم، أطهر مياه على وجه الأرض وأقدسها. فما هي قصة بئر زمزم؟ وكيف ظهرت للوجود؟

الجذور، يقدمها مؤيد عمر وياسين أبو الجدايل، يعدها ويخرجها عادل الزهراني. بئر زمزم. العام 2000 قبل الميلاد تقريبا، الجزيرة العربية.

على أرض الجزيرة العربية وقبل حوالي 4000 عام، وعلى أرض جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا تسمع سوى صوت الرياح وهي تثير الرمال وتلفح وجه أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وزوجه هاجر التي تحمل بين يديها طفلها الرضيع إسماعيل.

0: جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته هاجر من بلاد الشام لهذه الصحراء بأمر من الله سبحانه، وكان لله حكمة في هذا الموضوع. لكنهم لما وصلوا عند بيت الله العتيق وبدأوا يستريحوا ويستقروا، ذهلت هاجر لما شافت سيدنا إبراهيم عليه السلام وقف وبدأ يجهز نفسه عشان يخليهم ويمشي. وكان ماشي ولا بيتكلم ولا أي حاجة، فكانت تنادي وتسأله: إبراهيم، كيف تتركنا في هذا المكان الموحش وتمشي؟ قالت له آخر مرة: يا إبراهيم، هل الله أمرك بهذا؟ فقال لها نعم. فردت عليه وقالت له: إذن لن يضيعنا الله. شوفوا قوة الإيمان والثقة بالله اللي كانت عند السيد هاجر.
1: وعندما سار إبراهيم وابتعد عن ابنه الوحيد وزوجته التي تركها في الصحراء، التفت إلى السماء ورفع كفيه ودعا بدعاء من قلبه المفعم بالإيمان والمحبة، فقال وعينه وفؤاده معلقان بالسماء: بسم الله الرحمن الرحيم، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
0: من الحكم والعبر العظيمة في هذه الآية نلاحظ أن سيدنا إبراهيم بيقول: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، يعني شيء غير معتاد ولا منطقي أنه أحد يسكن في وادي ما فيه موية ولا زرع ولا منفع. حتى كلمة زرع هنا تعني زراعة وما يزرعه الإنسان، وهذا اللي يفرق عن النباتات والأشجار اللي ممكن تكون موجودة في الصحراء بس مش مزروعة. وأبونا إبراهيم كمل وقال: عند بيتك المحرم، يعني سكنتهم في مكان ما فيه شيء يجذب الناس ولكنه عند بيتك المحرم. فكأنه سيدنا إبراهيم يقصد أنه الناس لما تجي هنا ما بتجي عشان شيء، بتجي علشان بيت الله مش للمنفعة المادية. ولذلك قال سيدنا إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فاستجاب الله لدعوة سيدنا إبراهيم.

ثم يرحل إبراهيم عليه السلام، وتظل الأم ورضيعها وحيدين في هذه الصحراء حتى ينفد منهما الماء والسد، ويبدأ الرضيع بالبكاء من الجوع الذي يكاد أن يقتله. فتجزع هاجر وتبدأ بالهرولة بين جبلي الصفا والمروة.

0: الصفا والمروة دول جبلين قبال بعض، بينهم حوالي 400 متر تقريبا. فكانت أمنا هاجر تطلع على قمة كل جبل منهم وتطالع يمين وتطالع شمال تدور أي حاجة، أي شيء، بشر، حيوان، موية، أي شيء علشان تنقذ رضيعها هذا من الهلاك. وفضلت تروح في المسافة هذه وتيجي بين الصفا والمروة 7 مرات، مع أنه تخيلوا هذه المسافة 400 متر، ولكنها لأنها أم كانت تروح جبل الصفا وتروح جبل المروة تبحث على رضيعها عن أكل أو عن موية بدون ما تشعر. وكانت ديك الأرض في ديك الأيام عبارة عن رمل وحجار وصخور، ما هو زي الوقت الحاضر عبارة عن رخام وبلاط ومكيفات.
1: حتى إذا أكملت 7 أشواط بين الصفا والمروة توقفت لترى العجب وترى المعجزة الإلهية. الله أكبر، الماء يتفجر بين قدمي الرضيع.
0: أراد الله برحمة منه أنه ينزل رحمة عليهم، فأمر جبريل اللي همز الأرض بعقبه فتفجرت ماء زمزم بين قدمي الرضيع إسماعيل. الموقف كان مهيب هنا جدا يا جماعة، والمعجزة حصلت، والرحمة اللي كانوا ينتظروها من الله حصلت ووضحت. رضيع يبكي له كم ساعة شوية ويموت، وأمه اللي انفطر قلبها عليه وهي تجري من جبل لجبل عشان تنقذ ولدها، فجأة تتفجر الموية من تحت رجول إسماعيل، وأمه تشوفه من بعيد وتفرح وتقوم وتجري مذهولة وفرحانة وشاكرة لله على نعمته ورحمته اللي أنعمها عليها.
1: ومنذ تلك اللحظة كانت زمزم وكانت تاريخ، ويشرب الرضيع ويرتوي وتشرب أمه.

من فرحة سيدتنا هاجر ومن خوفها إن الموية لا تضيع، بدأت هاجر تحوق الموية كده بيدها وتحاوطها وتقول زم زم، يعني تقصد الموية تتلم كده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف المبهج والتاريخي: رحم الله هاجر أم إسماعيل، لو تركتها لكانت ماء معين. يعني كان صارت الموية باينة كده فوق الأرض مش جوة الأرض أو في وسط بير. وبكذا يجي دائما الفرج بعد الصبر والاستجابة بعد الدعاء والأخذ بالأسباب.

0: بعد ذلك التاريخ كان نفر من قبيلة جرهم تمر بالقرب من ذلك الوادي، فرأوا الغربان تحلق بالسماء فعرفوا أن هناك ماء، واستغربوا ذلك كثيرا لأن هذه المنطقة لا يوجد بها ماء. فاقتربوا لكي يعرفوا حقيقة الأمر، وجدوا بئر زمزم، ووجدوا عنده هاجر وابنها الرضيع إسماعيل.
1: لما قبيلة جرهم جو عند أمنا هاجر ولقوا عندها الموية، كان هذا الموقف جدا جميل ومهم، فالموية كانت في ذاك المكان تعني الحياة والاستقرار. لكن شوف قد إيش كانوا الناس

0: دول كريمين أخلاق وعندهم مروءة، رغم أنهم لما جوا ما لقوا عند المكان هذا إلا امرأة ضعيفة وابنها الرضيع، إلا أنهم ما أخذوا البير بالقوة وصمموا أنهم يجلسوا بالعافية. لا أبدا، اللي صار أنهم اقتربوا بكل هدوء واستأذنوا من أمنا هاجر أنهم يشاركوها الموية، فأذنت لهم. ومن هنا تبدأ دعوة سيدنا إبراهيم في التحقيق، لما قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. لاحظ كلمة أفئدة، مش ناس وبس.
1: وتمضي السنون ويأتي إبراهيم عليه السلام ليجد أهله في خير ونعمة، فيسجد شكرا لله ويبدأ مع ابنه إسماعيل في رفع قواعد البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم.
0: وتمر السنين وتتكاثر قبيلة جرهم، وبير زمزم تجمعهم وتفيض عليهم بالخير الوفير سنوات طويلة، وتستمر قرون من الزمن إلى أن شاء الله وتختفي زمزم.

0: ويقال إن سبب اختفاء بئر زمزم هو أن جرهم بدأت تستخف بقدسية البيت وترتكب أمورا عظاما وتأكل مال الكعبة، لذلك نضب ماء زمزم واختفى. ويروى أيضا أن من طمر البئر هو عمرو بن الحارث، يقال بسبب اعتراضه على أفعال أهل جرهم وذنوبهم والمعاصي التي يرتكبونها أمام الكعبة. ويقال أيضا أن عمرو بن الحارث عندما طمرها علمها، فدفن معها سيوفا قلعية وغزالين من الذهب.
1: وتمر السنين إلى أن تصل أمور الكعبة ومكة المكرمة والرفادة والسقاية لقبيلة قريش، وكانت قبيلة قريش يجمع الفلوس ويعملوا بها أكل للحجاج، إلى أن وصل أمر العناية بالحجاج إلى جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، لأنهم كانوا في ذيك الأيام يجيبوا الموية من آبار بعيدة. كل هذا وزمزم لسه مختفية عن العيون، ولا حد عرف مكانها إلى هذا الوقت.
0: إلى أن يتدارك الله الناس برحمته ويري عبد المطلب رؤيا تدله على مكان البئر ويأمره بحفر البئر، بل ويصف له مكانها بدقة شديدة. فسبحان الله، يحفر عبد المطلب بئر زمزم لتستمر المياه بالتدفق إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله.
1: معجزات، سبحان الله. حفر البئر للمرة الأولى معجزة وآية، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وحفره للمرة الثانية برضو آية ومعجزة. البئر نفسها معجزة، بئر عمرها أكثر من 4000 سنة وإلى ما شاء الله.
0: لقد جاء الفرج من عند الله وانحسرت الرمال عن زمزم. وعاد ماؤها المبارك يسقي أهل مكة ويسقي الحجاج، وظلت السقاية في يد عبد المطلب ليظل الناس يرتوون ويشربون من هذا الماء المبارك.
1: وعلى مر التاريخ أتسمت زمزم بالكثير من الأسماء، فسموها هزمة جبريل، وسموها بركة، وسموها السعيدة، وسموها بشرة، وسموها نافعة، وسموها مروية، وكمان صافية، وبرة، ومباركة، وكافية، وعافية.

0: وغير كده من الأسماء اللي سمت بها ماء زمزم. ولكن زمزم في الأخير هي كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال طعام طعم وشفاء سقم.
1: وهكذا عزيزي المستمع عرفت قصة البئر المباركة وحكاية المعجزة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالكعبة المشرفة ومكة المكرمة والتاريخ الإسلامي العظيم. فمن هنا، من مكة المكرمة، من بيت الله المعظم، بدأت الحكاية. الجذور، قدمها مؤيد عمر وياسين أبو الجدايل. الجذور، إعداد وإخراج عادل الزهراني. إلى اللقاء.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة FM على هواك.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
4: نقاش الآن على جدة FM.
5: السلام عليكم. طالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بوضع ضوابط لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما، مقابل مطالبة مجلس الشورى لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بوضع هذه الضوابط. بادرت المملكة إلى إنشاء مؤشر حماية للطفل في الفضاء السبراني في العام الماضي 2025، إذ كشفت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السبراني عن إطلاق المؤشر بالتعاون مع دي كيو مع المعهد الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، وذلك في ضوء المستهدفات الاستراتيجية للمبادرة العالمية التي أطلقها سمو ولي العهد لدى صناع القرار بشأن التهديدات المتزايدة التي يتعرض لها الأطفال في الفضاء السبراني، وتعزيز الاستجابة العالمية عبر التعاون الدولي بصفتها إحدى الأدوات الاستراتيجية لمعالجة الموضوعات الحيوية ذات الصلة بحماية الطفل في الفضاء السبراني، وهو أمر حيوي لا شك. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميل محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
4: نقاش على جدة FM.
5: إذن الشورى يطالب هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بوضع ضوابط للتحقق العمري في مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما، وموضوعنا اليوم في نقاش للحديث حول هذا الموضوع الهام معنا على الهاتف الأستاذ الحجاز الثقفي المختص الإعلامي وكاتب الرأي. حياك الله أستاذ الحجاز. في البداية، كيف تقرأ الجدل العالمي المتزايد حول من هم دون 16 عاما من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، أو وضع ضوابط وتقييد عمري لهذه الفئة؟
6: حياكم الله أستاذ عزام، وحيا فريق العمل وإذاعتنا إذاعة جدة والسادة المستمعين والمستمعات. إذا تأملنا الجدل العالمي الدائر اليوم حول منع أو تقييد من هم دون سن 16 سنة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، سنكتشف أن القضية ليست حرب على التقنية ولا محاولة لعزل الجيد الجديد عن العالم الرقمي، بقدر ما هي نقاش ناتج من القلق المتزايد على الأطفال والمراهقين. كيف نحميهم في بيئة رقمية أصبحت تؤثر بشكل مباشر في طريقة تفكيرهم ونموهم وشخصيتهم وعلاقاتهم مع الآخرين؟ قبل سنوات كانت منصات التواصل مجرد وسيلة للتواصل بين الأصدقاء والأسر والزملاء ومنصة للترفيه، أما اليوم أصبحت جزء من حياة الناس اليومية وأحد أكثر العوامل تأثيرا في الأطفال المراهقين. لم يعد الحديث عن آثاره مقتصر على إضاعة الوقت، امتد إلى الصحة النفسية، إلى التحصيل الدراسي، حتى الصورة اللي يكونها الشاب والفتاة عن أنفسهم. لهذا بدأنا نشاهد دول كثيرة تعيد النظر في العمر المناسب لاستخدام هذه المنصات، ومناقشة سن التشريعات اللي توازن بين حقهم في الاستفادة من التقنية وحقهم في النمو في بيئة رقمية أكثر أمانة. لكن في المقابل لا يمكن نقول انه هذه المنصات شر، يعني نعاملها كانها شر مطلق. هي اليوم اصبحت مساحه للتعلم، لاكتساب المهارات، لصناعه الفرص، لبناء العلاقات. لذلك فان الحل لا يكمن في المنع المطلق ولا يكون الباب متروك مفتوح دون اي ضابط. من وجهه نظري ان القضيه اكبر من كلمه منع او تقييد. القضيه كيف نوازن بين حمايه ابنائنا والاستفاده من التقنيه، لان التواصل الاجتماعي اصبح اليوم واقع لا مفر منه، لكن مو كل عمر مناسب لاستخدامه. مثل اننا مثلا ما نسلم يعني ابنائنا مفاتيح السياره مجرد رغبتهم.

0: انه يبغى يسوقه وننتظر حتى يبلغوا سن مناسبه او يتعلموا انظمه ومهارات لازمه. فالدخول ايضا للعالم الرقمي يحتاج الى تاهيل وتدرج ودخول في وقت مناسب وليس بمجرد امتلاك يعني هاتف ذكي. في النهايه اعتقد ان الجدل العالمي اليوم هي رساله واضحه يعني تقول انه ما عاد يكفي نسال هل اطفالنا يستخدمون منصات التواصل، الاهم نسال هل هم مستعدين لها وهل البيئه الرقميه نفسها مناسبه لهم.
1: ولذلك جاءت دعوة الشورى لوضع ضوابط وليس للمنع كما ذكرت، لأنه حتى على المستوى الواقعي لا يمكن أنه نمنع أبنائنا عن مواقع التواصل الاجتماعي، لكن من المهم أن يكون فيه ضوابط خصوصا للأعمار الحساسة. طيب تشوف أنه وضع هذه الضوابط مهم لحماية الطفل، ولا البعض ينظر إليه على أنه نوع من عزل الأطفال عن التقنية وعن الواقع وأيضا تقييد للحرية؟
0: يعني تكلمنا عن الأجيال الناشئة وعن الأطفال والقاصرين، الأولوية دائما تكون للحماية قبل موضوع الحرية، لأن الطفل أصلا ما يملك النضج الكافي لاتخاذ كل قراراته بنفسه. هذا المبدأ يعني طبقه في أشياء كثيرة مثلا قيادة السيارة أو شراء بعض المنتجات أو حتى مشاهدة بعض المحتويات. لذلك إذا كانت هناك ضوابط تحد من استخدام منصات التواصل لمن هم دون سن 16، فأنا أراها إجراء وقائي أكثر من كونها تقييد للحرية. الحرية الرقمية مهمة نعم، لكنها لازم تكون مرتبطة بالعمر والوعي والقدرة على تحمل المسؤولية. في النهاية أنا ما أشوفها قضية حرية مقابل منع أو تقييد، هي قضية كيف نحمي أبنائنا في مرحلة ما زالوا فيها يبنون شخصياتهم ويتعلمون التمييز ما بين الصحيح والخطأ. وإذا كان هذا التنظيم راح يحقق هذه الحماية فهو في نظري استثمار في مستقبلهم وليس انتقاص من حريتهم.
1: طيب أستاذ الحجاز، وش أبرز المخاطر اللي يتعرض لها المراهقون وإذا تحدثنا عن هذا العمر دون 16 عاما على المستوى النفسي وأيضا المستوى الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: حقيقة المخاطر لا تقتصر على يعني مشاهدة محتوى غير مناسب فقط، أصبحت أوسع وأعمق من ذلك، لأنه تمس طريقة تفكير الطفل ونظرته لنفسه للعالم من حوله. من ناحية نفسية نلاحظ ارتفاع معدلات القلق والتوتر نتيجة المقارنات المستمرة بالآخرين والسعي وراء المشاهدات والإجابات كأنها هي مقياس للقيمة الشخصية. أيضا الاستخدام المفرط قد يؤدي إلى الإدمان الرقمي واضطرابات النوم وأيضا الانخفاض في التحصيل الدراسي، بل قد ينعكس على الصحة النفسية بشكل عام خاصة لدى الفئات العمرية الأصغر. أما الناحية الإعلامية فالطفل أو المراهق يتعرض يوميا لكم هائل من المعلومات والمحتوى وليس لديه دائما القدرة على أنه يميز بين الحقيقة والإشاعة وبين المحتوى مثلا المفيد والمضلل. هذا يجعله أكثر عرضة للتأثر بالشائعات والمعلومات المغلوطة والخطابات الكراهية وأيضا المحتوى المتطرف وغير الأخلاقي. هناك أيضا جانب مهم يتعلق بالخوارزميات نفسها، هي لا تعرض المستخدم ما يحتاج إليه بل ما يجذب انتباهه ويطيل بقاءه داخل المنصة، ومع الوقت قد يجد الطفل نفسه داخل ما يعرف بالفقاعة الرقمية، يعني يتعرض لنوع واحد من المحتوى بشكل متكرر ما يؤثر في يعني في قناعاته وسلوكياته وحتى اهتماماته دون أن يشعر. ذاك القضية اليوم ليست مجرد استخدام هاتف ذكي، إنما هي البيئة الرقمية اللي تشارك في تشكيل شخصية هذا الطفل، ولهذا أصبح يعني من المهم أن يكون هناك وعي أسري وتثقيف ضوابط مناسبة.
1: على طار الخوارزميات، كيف ساهمت الخوارزميات في وصول بعض الفئات العمرية سواء مراهقين أو حتى كبار إلى درجة الإدمان لمواقع التواصل الاجتماعي؟
0: أعتقد أن خوارزميات منصات التواصل يعني أصبحت أحد يعني أهم الأسباب اللي تزيد من التعلق بهذه المنصات خاصة عند الأطفال المراهقين، لأنها في الأساس هي مصممة لجذب انتباه المستخدم ويبقاه متصل لأطول فترة ممكنة. عندما يشاهد الطفل مقطع أو يتفاعل مع نوع معين من المحتوى تبدأ الخوارزمية بعرض محتوى مشابه بشكل متواصل، مع خاصية التمرير اللانهائي في الشاشات الذكية والإشعارات اللي تظهر معها والمقاطع القصيرة، يفقد الطفل الإحساس بالوقت وقد يقضي ساعات طويلة دون أن يشعر. هذا ليس مجرد انطباع بل تؤيده أرقام وإحصائيات، يعني وفقا لمنظمة الصحة العالمية ارتفعت نسبة المراهقين اللي يظهرون سلوك يشبه الإدمان في استخدام وسائل التواصل من 7% عام 2018 إلى 11% عام 2022، إنه أكثر من مراهق لكل 10 أصبح يواجه صعوبة في التحكم في استخدام هذه المنصات. أيضا النتائج هذه السنة إلى دراسة واسعة شملت 280 ألف مراهق في 44 دولة، وأشارت إنه

0: المراهقين يعني يقولوا انه انهم على تواصل مستمر مع اصدقائهم عبر الانترنت، هذا يدل على دلاله واضحه على انه حضورهم دائم في هذه المنصات بشكل يومي. لكن من المهم ان نوضح المشكله ليست في الخوارزميات وحدها، انما في غياب الضوابط اللي تناسب اعمار الطلاب. اذا اجتمعت خوارزميات بهدف زياده استخدام وقت الاستخدام مع غياب الرقابه الاسريه، من الطبيعي ان ترتفع هذه المعدلات او معدلات الادمان الرقمي.
1: ذكرت نقطة هامة أستاذ الحجاز، اللي هو الانحباس المراهق، والله مو بس المراهق حتى الكبار، في ما يعرف بالفقاعة الرقمية. وش تأثيراتها النفسية وأيضا تأثيراتها على مستوى ثقافة وتعاطي الشخص مع القضايا المختلفة؟ إذا يوميا يتلقى سيل من الفيديوهات في اتجاه معين، تؤيد رأي معين، لا تتقبل الآراء الثانية، وش انعكاساتها على الشخصية، انعكاساتها على التفكير سواء للمراهقين أو غير المراهقين؟
0: بشكل يعني بسيط، وانه تأثر في شخصية الشخص، تأثر في العوامل النفسية والأسرية والاجتماعية. تخيل انك جالس في مكان واحد مغلق وفقط تتلقى هذه المعلومات يوميا بشكل مكثف، فهذا راح يؤثر على شخصيتك وسلوكك، و يعني قد يؤدي ايضا الى ضعف التركيز والى يعني جوانب يعني عزله اجتماعيه كبيره. لذلك موضوع خطير جدا انه يجي يعني يبقى الطفل يعني داخل هذه الفقاعه بشكل مستمر دون وعي ودون اهتمام من حوله.
1: نعم، ولذلك يمكن هذا المثال دائما أضربه. اليوم بنشوف في ناس متعصبين لآراء معينة بشكل متطرف، في استقطاب كبير. مثلا نتكلم عن الناس اللي يؤمنون بأنه الأرض مسطحة، في مقابل رأي علمي يرى أن الأرض كروية. نشوف في تعصب من الجهتين بشكل كبير، لأنه كل فئة تتلقى يوميا فيديوهات في هذا الاتجاه، إنه الأرض مسطحة وفي دلائل علمية على أن الأرض مسطحة، ولا الرأي الثاني يشوف إنه الأرض كروية وفي دلائل علمية على أنه الأرض كروية، وكل واحد يتعصب لرأيه بشكل متطرف، استقطاب في قضية لا تقدم ولا تؤخر، سواء الله سبحانه وتعالى خلق الأرض مسطحة ولا كروية. نحن مأمورون أن نعبد الله سبحانه وتعالى ونعمر هذه الأرض أيا كان شكلها، مع أنه الرأي العلمي المتعارف عليه أنه الأرض كروية، لكن في ناس مصرين على أنه في رأي آخر وفي مؤامرة وفي دلائل علمية على أنه الأرض مسطحة.
0: صحيح، وهذا من يعني احد الاسباب يعني اللي هي الاستقطاب وعدم الانفتاح للراي الاخر. مجرد انه اتلقى من طرف واحد فتره يعني مكثفه ومتكرره راح ينشأ مثل هذه الممارسات والسلوكيات.
1: طيب استاذ الحجاز، برايك الطفل اليوم أصبح مستهلك للتقنية ولا صانع للمحتوى؟ أبغى أسمع منك إجابة هذا السؤال، لكن بعد نطلع فاصل قصير لأنه معتز يقول لي جاء وقت الفاصل. نطلع فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
2: نقاش على جدة FM.
1: حياكم الله في نقاش. الشورى يطالب بوضع ضوابط للتحقق العمري في منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما، هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بالأستاذ الحجاز الثقفي.

0: المختص الإعلامي وكاتب الرأي. قبل الفاصل سألتك أستاذ الحجاز، الطفل اليوم مستهلك للتقنية ولا صانع للمحتوى؟
1: أعتقد أنه الطفل اليوم لم يعد مجرد مستهلك للمحتوى، أصبح في كثير من الأحيان صانع محتوى وصانع للرأي ومؤثر داخل محيط الرقم، وأحيانا مؤثر في الكبار أيضا. في السابق كان الدور يعني الطفل يقتصر على المشاهدة أو التلقي الأحادي، اليوم هو يصور، ينشر، يعلق، يشارك، ويؤثر في قرارات أصدقائه وسلوكياتهم. قد نرى طفل يروج لمنتج معين أو مثلا يطلق تحدي أو يصنع محتوى ينتشر بين آلاف أو حتى ملايين الأشخاص. هذا يعني أنه تأثيره لم يعد مرتبط بعمره بل بقدرته على الوصول للآخرين عبر هذه المنصات. لكن هذه القوة الرقمية تأتي معها مسؤولية كبيرة. الطفل عندما يصبح مؤثر قبل أن يكتمل وعيه قد يتعرض لضغوط كبيرة، مثل السعي المستمر وراء الإعجابات والمشاهدات ورب ثقته نفسه بالأرقام والتفاعل، هذا قد يؤثر في نموه النفسي والاجتماعي. من جانب آخر قد ينقل الطفل أفكار ومعلومات إلى أقرانه دون أن يدرك أنها غير صحيحة، يعني المحتوى أيضا يكون منتشر بسرعة. كما أنه ثقافة المؤثر أصبحت اليوم طموح لدى كثير من الأطفال، حتى بات يعني بعضهم يقيس نجاحه بعدد المتابعين وليس ما يكتسبه من مهارة أو إنجاز أو علم. هذه التحولات اللي تستحق الوقوف عندها لأنها تعيد تشكيل مفهوم النجاح والقدوة لدى الأجيال الجديدة. لذلك لم يعد كافي أن نعلم أبنائنا كيف يستهلكون المحتوى، بل يجب أن نعلمهم أيضا كيف يصنعون محتوى مسؤول، ونغرس فيهم منذ الصغر قيم المسؤولية الرقمية وأخلاقيات النشر.
0: يعني السؤال بمعنى بطريقة أخرى، لو جاء مثلا ولدي عمره 10 سنوات ولا بنتي في سن المراهقة مثلا وطلب أنه يفتح حساب عشان عنده محتوى، هل أسمح له ولا أكون جزء من هذا المحتوى بالمراقبة حتى لو من بعيد؟
1: شوف، المراقبة ما هي يعني مراقبة الحثيثة ولا
0: اللصيقة،
1: ما هي حل، والابتعاد ما هو حل. التوعية والوعي انه هذا المحتوى يا ابني انه هل حيفيد، واذا كان انه مضر يعني لابد انه يشرح له. هنا احنا نتكلم على على على عصر نعيش فيه سهولة الوصول للمعلومات، ما هو مثلا انه كان يعني مقتصر التعليم في المدرسة او في البيت. الان الطفل لو دخل اي منصة يستطيع ان يشاهد الاف وملايين المحتويات حول العالم. لذلك انه يعني زراعة الوعي فيهم، زراعة الغرس،
0: الرقابة الذاتية،
1: الرقابة الذاتية، نعم نعم، والتفكير قبل المشاركة حتى يكونوا مؤثرين في نشر المعرفة والقيم الإيجابية، لا مجرد باحثين عن الشهرة وعدد المتابعين.
0: طيب وش مسؤولية مواقع التواصل الاجتماعي تجاه المحتوى الموجه لهذه الفئة الحساسة؟ نتكلم عن المراهقين والأطفال دون سن 16 عاما.
1: أعتقد أن مسؤوليتهم يعني أصبحت كبيرة، لأنها لم تعد مجرد منصات تنقل محتوى فقط، هي اللي تقرر إلى حد كبير ما الذي يراه المستخدم، متى يراه، كم يراه، كم مرة يراه. بالتالي لا يمكن أن تعفي نفسها من المسؤولية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقاصرين والأطفال. إذا كانت المنصات قادرة على معرفة اهتمامات المستخدم وتقترح له المحتوى المناسب وتعرض له الإعلانات بحسب عمره واهتماماته، فمن الطبيعي أن تكون قادرة أيضا على توفير حماية له، يعني وحد يعني بتضع حدود وصولهم إلى المحتوى الضار أو غير المناسب. وأرى أن مسؤوليتها لا تقتصر على حذف فقط المحتويات المخالفة، بل تصميم المنصة نفسها مثل تفعيل إعدادات أمان تكون بشكل افتراضي لحسابات القاصرين، تحد من التوصيات اللي قد تقودهم إلى محتويات غير مناسبة. في المقابل أنه لازم أن ندرك أنه هذه المسؤولية لا تعفي برضو الأسرة والمدرسة من دورهم. حماية الطفل في العالم الرقمي مسؤولية مشتركة، لكن بحكم أن المنصات هي البوابة اللي يمر من خلال المحتوى، فإن علي واجب أخلاقي ومجتمعي في توفير بيئة أكثر أمانا.
0: طيب بصراحة تشوف مواقع التواصل الاجتماعي قامت بما يكفي من الإجراءات لحماية الأطفال من التعرض للمحتوى اللي ما يناسب أعمارهم؟
1: أعتقد أن اتخذت يعني خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة، مثل توفير حسابات مخصصة للمراهقين، تعزيز أدوات الرقابة الأبوية، ومثلا تقييد بعض أنواع المحتوى. هذه الخطوات إيجابية، لكنها لا تزال أقل من حجم التحدي والتأثير اللي تمارسه هذه المنصات على أطفال المراهقين. السبب أن النموذج التجاري لهذه المنصات يعتمد في الأساس على زيادة وقت بقاء المستخدم داخل التطبيقات، كلما زاد الوقت زادت المشاهدات والإعلانات والعوائد. لذلك يبقى هناك تحدي

0: تحدي حقيقي في تحقيق هذا التوازن بين مصالحهم التجارية وسلامة المستخدمين، خصوصا صغار السن. وهنا أنا ما أقول إنه شركة يعني شركات التقنية تتعمد إنها تضر بالأطفال، لكن من الطبيعي أن تتدخل الجهات التنظيمية عندما يكون هناك تعارض محتمل بين الربح والمصلحة العامة، تماما كما يحدث في قطاعات أخرى تمس صحة الإنسان وسلامته. برأيي حماية الأطفال يجب ألا تكون إعدادات يحتاج ولي الأمر أن يبحث عنها، بل ينبغي أن تكون هي قاعدة أساسية عندما ينشئ أي حساب للقاصرين. كلما كانت الإجراءات مفعلة تلقائيا كانت فرص التعرض للمخاطر أقل.
1: هو للأمانة معظم مواقع التواصل الاجتماعي تضع واحدة من الشروط لأنه الواحد يفتح حساب فيها أن يكون بفئة عمرية معينة، بعضها تقول 16 سنة وبعضها تقول 18 سنة، لكن يتم الاحتيال على هذا الموضوع. هي بس السؤال يسألونك أنت فوق 18، إذا حطيت إجابة نعم ما في طريقة للتحقق أنه أنت بالفعل راشد وفوق 18، ولا طفل مثلا عمره 10 سنوات، وهذه إشكالية كمان.
0: طبعا طبعا، وليست يعني إجراءات صارمة، يمكن أنه يتم التحايل عليها بطريقة أو أخرى.
1: طيب، الدور الأهم اللي ذكرته أستاذ الحجاز للأسرة والمجتمع تجاه هذا الموضوع، ما الدور اللي أو الخطوات اللي يجب أن يقوم بها الوالدان لحماية أطفالهم وخصوصا المراهقين من الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي؟ نحن لا نقول إنه مواقع التواصل الاجتماعي شر مطلق، بالعكس فيها فوائد كبيرة على المستوى التعليمي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى مستوى أيضا في كثير من المواهب كان لمواقع التواصل الاجتماعي الفضل في أنه تنتشر وتحصل على ما تحتاج أو ما تستحقه من شهرة وجماهيرية. فهنا نتحدث عن دور الوالدين في حماية أبنائهم من المخاطر المحتملة لمواقع التواصل الاجتماعي.
0: أعتقد أن دور الأسرة يعني والوالدين أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، لكن هذا الدور لم يعد يقتصر على أنه يمنعونهم أو يصادرون أجهزتهم. المطلوب هو الحضور والتوجيه وبناء الثقة بينهم وبين أبنائهم. في السابق كان الأهل يعرفون أصدقاء أبنائهم من الحي أو من المدرسة، اليوم فجزء كبير من حياة الطفل أصبح داخل هذا العالم الافتراضي الرقمي. لذلك من المهم أن يعرف الأب والأم ماذا يشاهد أبنائهم، من يتابعون، ما نوع المحتوى اللي يقضون وقتهم معه، أن يكون ذلك بالحوار والاهتمام وليس بالتجسس أو التخويف. كذلك من المهم أن تضع الأسرة قواعد واضحة لاستخدام الأجهزة، مثال يعني تحديد وقت للشاشات، عدم استخدام مثلا أجهزة الهاتف مثلا أثناء الوجبات أو قبل النوم، مثلا تشجيعهم على ممارسة الرياضة، الهوايات والأنشطة، حتى لا تصبح الشاشة هي المصدر الوحيد للترفيه والمتعة. كما أن القدوة تلعب دور كبير جدا، فمن الصعب أن نطلب من الطفل يقلل استخدام هاتفه بينما يرى والديه مشغلين بالشاشات معظم الوقت. الأبناء يتعلمون ما يرونه أكثر مما يسمعونه، لذلك تبدأ التربية من سلوك الأسرة نفسها. أرى كذلك أن الأسرة بنفسها بحاجة إلى أن تتعلم هي أيضا، وكثير من الآباء والأمهات لا يعرفون كيف تعمل المنصات أو ما الذي يشاهده أبنائهم أو كيف يستخدمون أدوات الرقابة الأبوية. لذلك فإنه رفع الوعي الرقمي لدى الوالدين لا يقل أهمية عن توعية الأبناء أنفسهم.
1: هذه النقطة مهمة جدا، موضوع أنه يكون عند الأب والأم الحد الأدنى من المعرفة بأدوات الحماية اللي أتاحتها كثير من الشركات، شركات الجوالات أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي الرقابة الأبوية. بعضهم يكسل أنه يتعرف على كيف يفعل الرقابة الأبوية، التحقق بخطوتين، كيف يراقب نشاط الابن بالذات اللي في عمر حساس لازم من مراقبة المحتوى اللي يشوفه، بس بعض الآباء يمكن يكسل في هذا الجانب أو يشوف أنه غير مهم.
0: صحيح، لكن ما هو عذر، لأنه ترى البرامج التوعوية الآن متاحة بالمجان في في في في اليوتيوب وفي في في المنصات الرقمية. لو بس 5 دقائق يعني أخذوها بعض الأسر لتعلم هذه التقنيات، لأنه دائما أقول إن التربية الرقمية أصبحت جزء من التربية الأسرية. كل يعني زي ما إننا نعلم أبنائنا كيف يعني آداب الطريق والسلامة وآداب الحديث، ويجب أن نعلمهم كيف يستخدمون التقنية بوعي وكيف يحمون خصوصيتهم وكيف يميزون المحتوى المفيد والمحتوى الضار.
1: طيب دكتور،

0: أستاذ الحجاز، بصفتك مختص إعلامي وأب، تشوف أنه من الطبيعي أنه مثلا طفل عمره 8 سنوات 9 سنوات يكون عنده حساب شخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا هذا أمر غير جيد؟
1: شوف، يعني خلينا نتكلم بصراحة. يعني الآن المنصات الرقمية ليست مقيدة بعمر معين، هناك منصات يعني يستطيع الطفل الصغير يعني يتعلم منها، هناك منصات لا يعني للأعمار المختلفة. التعليم مثلا خلينا نقول اللغة الإنجليزية، أنا كأب أنا استخدمت المنصات لأطفالي في فترة من الفترات لتعليمهم أبجديات اللغة الإنجليزية قبل أنهم يلتحقون في المدرسة، وأفادت كثيرا. فالتوعية ووجود الأسرة بجانب أبنائهم أمر ضروري جدا. أنا لا أمانع، لكن بوجود ضوابط وتحت يعني نظر الوالدين والأسرة.
0: طيب، كلنا نتفق أنه الرقابة الأبوية لوحدها لا تكفي، لازم من وجود تشريعات، ولذلك في كثير من الدول أصدرت التشريعات. كيف تنظر إلى هذه الجزئية، وضع الضوابط والتشريعات على المستوى الدولي؟
1: الرقابة الأسرية وحدها لم تعد كافية، ليس لأنها غير مهمة، بل أن البيئة الرقمية أصبحت أكبر وأسرع وأكثر تعقيد من أنه تتحملها الأسرة وحدها. الوالدان يواجهون يعني أبنائهم يحددون أوقات استخدام الأجهزة، لكنهم لا يستطيعون التحكم بالخوارزميات أو منع مثلا،
0: وأحيانا تلاقي الطفل أحسن من أبوه في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
1: صحيح صحيح صحيح صحيح، يعني لأن الجيل هذا يعني أتى إلى الحياة في وجود هذه التقنيات. لذلك حماية الأطفال في العصر الرقمي تحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ من الأسرة وتمر بالمدرسة وتشمل منصات التواصل وتنتهي بالتشريعات والجهات التنظيمية. التشريعات ليست بديل عن دور الأسرة، إنما داعمة له. عندما تضع الدولة ضوابط للتحقق من العمر أو تلزم المنصات توفير مستويات أعلى من الحماية للقاصرين، هي لا تسلب الأسرة مسؤوليتها، بل تساعدها على أداء دورها في بيئة رقمية أكثر أمان. في المملكة نشهد اهتمام متزايد هذا الأمر، يعني بتنظيم الفضاء الرقمي وحماية المستخدمين من التشريعات اللي كانت فيها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والأدلة اللي وضعتها وأخلاقيات استخدام التقنيات الحديثة. هذا يعكس الإدراك بأنه هذا التحول لا يكتمل إلا بوجود بيئة رقمية آمنة خاصة للأطفال والناشئ. وفي المقابل، مهما كانت الأنظمة قوية فلن تنجح إذا غاب الحوار داخل المنزل، وإذا لم يتعلم الطفل كيف يستخدم هذه التقنية بوعي ومسؤولية.
0: طيب، أستأذنك أستاذ الحجاز وأستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثاني ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: الشورى يطالب بوضع ضوابط للتحقق العمري في مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما. هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بضيفنا الأستاذ الحجاز الثقفي المختص الإعلامي وكاتب الرأي. أستاذ الحجاز، ما هو تأثير التعرض المبكر لمواقع التواصل الاجتماعي على الهوية الفكرية والحالة النفسية للمراهقين؟
3: السؤال مهم جدا، وأعتقد أنه هذا من أخطر الآثار بعيدة المدى، لأنه الحديث هنا لا يتعلق بعدد الساعات اللي يقضيها المراهق أمام الشاشات، بل بالأفكار والقيم والهوية اللي تتشكل خلال هذه المرحلة العمرية. فمرحلة المراهقة هي مرحلة تتشكل فيها شخصية الإنسان وقيمه وهويته الفكرية والثقافية. المشكلة ليست في الانفتاح على العالم، هذا أمر يعد إيجابي، بل قد يكون فرصة للتعلم وتوسيع الأفق، لكن التحدي عندما تصبح منصات التواصل هي المصدر الرئيس للمعلومات، حيث يعني قد يتلقى المراهق فيها يوميا مئات الرسائل والأفكار والقيم من أشخاص وثقافات مختلفة، وهو في مرحلة لم تكتمل فيها قدرته على التمييز والنقد، مما قد يؤدي إلى ذوبان مراهق أكثر قابلية لتقليد ما يراه دون تمحيص أو مثلا تقليد أنماط وسلوكيات لا تتناسب مع ثقافة المجتمع وقيمه وهويته، لأنه قد يعتقد أنه ما يراه منتشر على المنصات هو السلوك الطبيعي أو النموذج اللي يجب أن يقلده، بينما هو في الحقيقة مجرد محتوى صنعته الخوارزميات لأنه يحقق تفاعل أكبر وليس لأنه يمثل الواقع. كما أنه التعرض المستمر أيضا للمحتوى السريع قد يقلل من الميل إلى التفكير العميق أو القراءة، ويجعل الآراء تبنى على مقاطع قصيرة وعناوين مثيرة بدلا من المعرفة والتحليل، وهذا قد يؤثر في طريقة التفكير واتخاذ القرار على المدى البعيد. لذلك التحدي الحقيقي ليس في وجود هذه المنصات، بل في بناء هوية قوية قبل الانفتاح الواسع عليها. فالشاب اللي يعرف قيمه ويعتز بثقافته ويمتلك التفكير الناقد سيكون أكثر قدرة على الاستفادة من المحتوى، أقل تأثر بأي أفكار سلبية أو مضللة.
2: طيب، إلى أي مدى تؤثر مواقع التواصل الاجتماعي سلبا على الصحة النفسية والثقة بالنفس لدى المراهقين؟
3: أعتقد أنه تأثيرها على الصحة النفسية أصبح للمراهقين والأطفال أصبح من أكثر القضايا اللي تحظى باهتمام الباحثين وصناع القرار حول العالم، لأن لا نتحدث عن وسيلة ترفيه فقط، بل عن بيئة يعيش فيها الأبناء ساعات طويلة تؤثر في مشاعرهم وتصوراتهم يعني عن أنفسهم من حولهم. من أكثر ما يؤثر عليهم اليوم المقارنة المستمرة بالآخرين. المراهق يرى صورا يعني لحياة تبدو مثالية، إنجازات متواصلة، أجساد وأجسام معدلة بالفلاتر، يبدأ بمقارنة نفسه بهذه الصور غير الواقعية، وقد يشعر أنه أقل نجاح وأقل جمالة وأقل قبول، رغم أنه ما يراه لا يعكس الواقع بالكامل. كما أن ربط تقدير الذات بعدد الإعجابات والتعليقات يجعل الحالة النفسية المراهق مرتبطة بردود فعل الآخرين. إذا زادت التفاعلات يعني حس بالرضا، إذا انخفضت يشعر بالإحباط أو فقدان الثقة بالنفس، وهذا أمر مقلق لا تزال يعني، لأن المرحلة اللي يعيشها المراهق لا تزال شخصيته تتشكل فيه. أيضا لا نغفل عن مثلا آثار التنمر الإلكتروني اللي قد تكون أشد قسوة من التنمر التقليدي، لأنه يلاحق الطفل وين ما راح وتستمر على مدار الساعة ويصل إلى عدد كبير من الناس. أيضا الخوف من فوات الأحداث، ظاهرة الفومو أو الفير أوف ميسينج أوت زي ما يقولون المصطلح، اللي هو إنه أخاف إنه فوي يفوتني شيء في المنصات. أيضا يعني الاضطرابات النوم، كلها عوامل تنعكس على التركيز والتحصيل الدراسي والعلاقات الأسرية والاجتماعية.
2: نعم، البعض يرى إنه المنع الكامل قد يدفع الطفل إلى التحايل للوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي. كيف يمكن التعامل مع هذه الإشكالية، وخصوصا أنه الأطفال والمراهقين صار عندهم إلمام كبير بالتقنية؟
3: هذا احتمال كبير واحتمال وارد. يعني أثرت التجارب أنه المنع وحده لا يكفي إذا ما صاحبه بناء الوعي وتوفير بدائل مناسبة. الطفل بطبيعته فضولي، إذا شعر أنه هناك شيء ممنوع دون أنه يفهم السبب قد يدفع للبحث عن طرق للتحايل على تلك القيود، سواء باستخدامات الحسابات بأعمار غير صحيحة أو غير حقيقية، أو استعانة بالأجهزة وحسابات لأصدقائه أو أفراد أسرته. لذلك الحل ليس أن نعتمد على المنع فقط، ولا أن نترك الأمر بلا ضوابط، إنما نجمع بين التنظيم والتوعية. عندما يفهم الطفل لماذا وضعنا هذه الضوابط ولماذا وضعت، وأن الهدف منها هو حماية وليس حرمانه، راح يكون أكثر تقبل لها. من الحلول المهمة أيضا التدرج في الاستخدام، يعني يحصل الأبناء على صلاحيات أكبر.

0: كلما تقدموا في العمر وأثبتوا قدرتهم على الاستخدام المسؤول، بدل من الانتقال المفاجئ من المنع الكامل إلى الحرية الكاملة.
1: طيب تشوف تحديد عمر 16 عاما مناسب لكل المنصات، ولا يفترض أنه لكل منصة ضوابط معينة وعمر مناسب معين؟
0: برأيي أنه لا يوجد رقم سحري يعني يصلح لكل المنصات. سن 16 سنة قد يكون مناسب كقاعدة عامة لبعض منصات التواصل المفتوحة، لكنه ليس بالضرورة مناسب لجميع الخدمات الرقمية المتاحة. اختير هذا الرقم لأنه يمثل مرحلة يصبح فيها المراهق أكثر قدرة على فهم المخاطر واتخاذ قرارات أكثر وعي، ويقدر يضبط اندفاعه مقارنة بالأعمار الأصغر. أيضا بعض التشريعات الدولية اتخذته مرجع لتعزيز حماية القاصرين في البيئة الرقمية. معظم الدراسات يعني تشير أنه الفئة ما بين 13-15 سنة هي الأكثر تأثر بالمقارنات الاجتماعية والتنمر الإلكتروني والإدمان الرقمي، لأنها لا تزال في مرحلة حساسة بناء الهوية والثقة بالنفس. لذلك فإنه تأخير الاستخدام حتى سن 16 يمنح المراهق وقت إضافي لاكتساب قدر أكبر من النضج والوعي. لكن في المقابل أعتقد أن العمر وحده يكفي، لأن المنصات ليست متشابهة. هناك فرق بين منصة تعليمية ومنصة تعتمد مثلا على البث المباشر أو المحتوى الغير محدود أو التواصل المفتوح. لذلك قد يكون من الأنسب أن تختلف الضوابط حسب طبيعة المنصة ومستوى المخاطر. لذلك أرى أن سن 16 سنة يمثل نقطة تنظيمية معقولة، لأنه لكن الأفضل أن يصاحبه نهج تدريجي بحيث تختلف الصلاحيات بحسب العمر ونوع المنصة. مثلا تكون هناك حسابات مخصصة لمن هم دون 16 سنة بخصائص تكون أكثر أمان وقيود على الرسائل الخاصة والبث المباشر، ومع توسع الصلاحية تدريجيا كلما تقدم المستخدم في العمر.
1: طيب أستاذ الحجاز، كيف نقدر نوازن بين حق الأبناء في الوصول إلى المعلومات واستخدام التقنية وبين حمايتهم من المحتوى الضار؟
0: أعتقد أنه التوازن هي كلمة السر في هذا الأمر. لا يمكن نغلق الباب بالكامل أمام الأبناء ولا نتركه مفتوح بدون ضوابط. المطلوب هو وصول آمن للمعرفة وليس وصول مفتوح لكل شيء. اليوم الإنترنت أصبح مصدر مهم للتعلم، للبحث، لتنمية المهارات، وما لا يمكن أنه نحرم أبنائنا من هذه الفرص. لكن في الوقت نفسه من حقهم أنهم يجدوا بيئة رقمية تحميهم من المحتوى اللي ما يناسب أعمارهم. هذا التوازن يتحقق من خلال عدة أمور، مثلا وجود ضوابط عمرية مناسبة، تفعيل أدوات حماية وتعزيز التربية الرقمية في المنزل والمدرسة، والأهم من ذلك هو الثقة، بناء الثقة مع الأبناء حتى يلجأوا لوالديهم إذا واجهوا أي محتوى يزعجهم أو يثير تساؤلاتهم.
1: طيب وش أهمية التربية بين قوسين الإعلامية والوعي الرقمي في مواجهة تحديات ومخاطر العالم الافتراضي، العالم السبراني؟
0: أعتقد أن التربية الإعلامية والوعي الرقمي يعني أصبحت ضرورة حياتية. في السابق كنا نعلم أبنائنا كيف يعبرون مثلا الطريق بأمان، اليوم واجبنا أيضا نعلمهم كيف يتنقلون بأمان في العالم الرقمي. الطفل اليوم يحتاج أن نتعلم كيف يميز بين المحتوى الضار والمحتوى النافع، كيف يحمي خصوصيته، كيف يدير وقته، كيف يدرك أنه كل ما يراه على منصات التواصل لا يعكس دائما الواقع. أيضا يفهم كيف تعمل هذه الخوارزميات اللي تقترح عليه المحتوى. التربية الإعلامية تساعد أبنائنا على أن يكونوا منتجين مسؤولين للمحتوى، ليس مجرد مستهلكين له، فيتعلمون أنه لكل كلمة أو صورة أو مقطع ينشرونه يكون له أثر ومسؤولية. أنه أيضا الحرية الرقمية تقترن دائما باحترام الآخرين وبالوعي. في رأيي إن كان يعني كنا في القرن الماضي وركزنا على محو الأمية الأبجدية، فإنه تحدي هذا العصر هو محي الأمية الرقمية والإعلامية.
1: طيب وش أهمية إدراج مفاهيم الأمان الإلكتروني، التربية الإعلامية، الوعي الرقمي في المناهج الدراسية في الحد من المخاطر اللي قد يتعرض لها المراهقون في العالم الافتراضي؟
0: يعني أرى إنه الوقت قد حان لإدراج هذه المفاهيم في وتكون جزء أساسي من المناهج الدراسية تماما، مثل القراءة والرياضيات والعلوم. اليوم الطفل يدخل الإنترنت قبل أنه يعرف يعني أشياء كثيرة من مهارات الحياة. لذلك من الطبيعي أن نعلمه منذ المراحل المبكرة كيف يحمي بياناته، كيف يتعامل مع الغرباء، كيف يميز بين الخبر الصحيح والخبر الغير صحيح، كيف يتصرف إذا تعرض للتنمر أو محاولة استغلال. لا أقصد أن تكون مواد نظرية، بل مهارات عملية تناسب كل مرحلة عمريه. مثلا طالب المرحله الابتدائيه يحتاج الى مبادئ بسيطه عن الخصوصيه والاستخدام الامن، مثلا طالب المرحله المتوسطه الثانويه مهارات يعني يتعلمها اعمق من ذلك، مثل التفكير الناقد، التحقق المعلومات، فهم تاثير الخوارزميات والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. في رايي اذا كان التعليم في الماضي يهدف الى اعداد الطالب ل التعايش والتعامل في الحياة الواقعية، فأن التعليم اليوم يجب أن يعد أيضا للحياة الرقمية، لأنه أبنائنا لن يعيشوا في عالمين منفصلين، في بل في عالم تتداخل فيه الحياة الواقعية مع العالم الافتراضي الرقمي بشكل يومي.
1: طيب أستاذ الحجاز، برأيك وش الدور اللي ممكن يلعبه الإعلام التقليدي في نشر الوعي بالمخاطر اللي قد يتعرض لها المراهقون والأطفال وصغار السن في مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: أعتقد أنه الإعلام التقليدي له دور مهم جدا جدا، لأنه ما زال يحظى مستوى عالي من المصداقية والثقة، خاصة عندما يتعلق بالأمر بالقضايا المجتمعية مثل حماية الأطفال. لكن هذا الدور لا يقتصر على التحذير من المخاطر، بل يجب أن يركز على بناء الوعي، تقديم الحلول. بدلا من تخويف الناس من التقنية، نحتاج إلى برامج وتقارير وحملات توعوية تشرح للأسر كيف تستخدم أدوات الرقابة، كيف تكتشف علامات الإدمان الرقمي، كيف تبني حوار صحي مع الأبناء حول استخدام منصات التواصل. أيضا يمكن للإعلام أن يستضيف مختصين ويعرض قصص وتجارب واقعية، لأن القصص غالبا تكون أكثر تأثيرا من الأرقام والإحصاءات. فعندما يرى المجتمع نتائج الاستخدام غير المنضبط على الأطفال المراهقين، يدرك أن القضية ليست نظرية بل تمس كل أسرة.
1: وحلقتنا اليوم في برنامج نقاش هي مثال لنشر الوعي مع استضافتنا الأستاذ الحجاز المختص الإعلامي وكاتب الرأي. وهنا خليني أستفيد من اطلاعك على المشهد بشكل كبير أستاذ الحجاز، وش أبرز التجارب الدولية اللي يمكن الاستفادة منها في قضية وضع ضوابط للمراهقين وصغار السن في استخدام الفضاء الإلكتروني؟
0: هناك اليوم عدد كبير من التجارب الدولية التي تستحق المتابعة، لأنها تعكس اتجاه عالمي نحو مرحلة جديدة في تعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية. لكن اللافت أنه كل دولة اختارت مسار مختلف بحسب أنظمتها القانونية وتشريعاتها وثقافتها وأولوياتها، وهذا يؤكد أنه لا يوجد نموذج واحد يمكن نسخه وعمله، إنما تجارب يمكن الاستفادة منها ونطوعها بما يتناسب مع قيمنا وبيئتنا التنظيمية. أبرز التجارب تجربة أستراليا اللي تعد من أكثر التجارب جرأة، اتجهت إلى قرار تشريعي يحدد الحد الأدنى للعمر لاستخدام بعض منصات التواصل 16 سنة، مع إلزام الشركات إنه تتخذ إجراءات فعالة التحقق من أعمال المستخدمين، فرض غرامات عليهم اللي ما يلتزم بذلك. وانطلقت هذه الخطوة من قناعة أنه الأطفال يحتاجون إلى مزيد من الحماية من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني والإدمان الرقمي. هذه التجربة لفتت الأنظار لأنها نقلت جزء كبير من المسؤولية إلى شركات التقنية وليس الأسر فقط. أما فرنسا عندنا أنها ركزت على تعزيز دور الأسرة، أقرت قانون يشترط موافقة الوالدين لمن هم دون 15 سنة لإنشاء حسابات التواصل بعض المنصات. أيضا أطلقت برامج وطنية للتوعية الرقمية داخل المدارس، فكرتهم أنه ما تقوم على المنع فقط بل على إشراك الأسرة في القرار وتعزيز الثقافة الرقمية لدى أبناء. في المملكة المتحدة جاء الاهتمام أيضا من زاوية مختلفة، ركزت التشريعات على مسؤولية شركات التقنية من خلال اعتماد مدونة تصميم مناسبة للأطفال، تلزم المنصات بأن تكون إعدادات الخصوصية مفعلة افتراضيا، فيه يكون تقييم المخاطر التي تعرض لها الأطفال ومنعهم من الوصول إلى المحتوى الضار اللي قد يؤثر على صحتهم النفسية وسلامتهم. أما الصين تعد من أكثر الدول تشددا في حماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل، فرضت التحقق من العمر عبر ربطه بالهوية الوطنية، ألزمت المنصات بتفعيل وضع القاصر اللي يقيد المحتوى وساعات الاستخدام ويمنع الوصول إلى بعض الخصائص غير المناسب، وحملت الشركات مسؤولية قانونية عن حماية الأطفال وبياناتهم مع تطوير خوارزميات تراعي مصلحة الأطفال وتحد من الإدمان الرقمي. في الولايات المتحدة هناك تشريعات مثل قانون حماية خصوصية الأطفال اللي هو كوبا، ينظم جمع البيانات للأطفال دون 13 عمل، وجاري العمل على والنقاشات على تحديث ويتناسب مع تطورات المنصات. البرازيل أيضا أخيرا اتجهت إلى الجمع بين الجانب التشريعي وبرامج التثقيف داخل المدارس مع وجود حملات توعوية للأسر، انطلاقا من قناعته أن الحماية ما تتحقق بالقانون وحده بل ببناء وعي لدى الأطفال وأولياء الأمور. عندما ننظر لهذه التجارب المجتمعة نجد أنه جميعها تختلف التفاصيل لكنها تتفق على عدة مبادئ رئيسية اللي هي حماية الأطفال، إنها مسؤولية مشتركة. شركات التقنية لازم تلعب دور كبير في توفير البيئات الآمنة. التربية الإعلامية والوعي عنصران لا يقلان أهمية عن التشريعات، والتحقق من العمر أصبح أحد

0: الكهرباء وسائل النقل جزء من حياتنا اليومية. لذلك من غير الواقع أنه نتحدث أنه عن أن نبعدهم عن هذه المنصات، ولكن كيف أنه نجعلهم يتعايشون معها بطريقة صحية وآمنة. أتوقع أنه نشهد السنوات القادمة تحول ليس في وجود المنصات إنما في طريقة استخدامها، وتنظيم العالم اليوم يتجه نحو تشريعات أكثر وضوح لحماية القاصرين ومتطلبات أكثر صرامة للتحقق من العمر ومنصات أكثر مسؤولية وأمانة.
1: طيب بقي معي أقل من دقيقة أستاذ الحجاز، وهذه النقطة مهمة جدا، وش الرسالة اللي توجهها للآباء والأمهات بشأن وضع توازن في علاقة أبنائهم مع مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: الرسالة: لا تتركوا منصات التواصل تربي أبنائكم بنيابة عنكم. اليوم الأبناء لا يحتاجون فقط إلى هاتف ذكي، يحتاجون إلى أسرة ذكية رقمية تتحاور معهم، تستمع إليهم، تفهم العالم اللي يعيشون فيه، بدل من الاكتفاء بالمنع والعقاب. احرصوا أن تكون في مساحة حوار داخل المنزل، اسألوا عيالكم وأبنائكم ماذا يشاهدون، من يتابعون، ما الذي يعجبهم. هذه الأسئلة البسيطة قد تكون أهم وسيلة لحمايتهم. أيضا تذكروا أن أبنائكم يتعلمون من أفعالكم أكثر من كلماتكم، فإذا أردنا منهم استخدام متوازن تقني علينا أن نكون نحن القدوة في ذلك. وأحب أختم برسالة مختصرة: لا تنشغلوا فقط بما يحملوا أبنائكم في يدينهم، اهتموا بما يبنى في عقولهم وقلوبهم. الأجهزة يمكن استبدالها، لكن القيم والوعي إذا ترسخت منذ الصغر ستكون الحماية الحقيقية لهم طوال حياتهم.
1: نعم، أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ الحجاز الثقفي المختص الإعلامي وكاتب الرأي، شكرا لك على كل هذه المعلومات.
0: شكرا لكم، وصلى الله يحفظ أبنائنا وبناتنا ويوفقنا إلى بناء يعني بيئة رقمية آمنة تسهم في بناء ومستقبل وطننا بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله. شكرا لكم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش. هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولاً.

اعتدنا في السعودية أن نبدأ يومنا ونستفتح صباحنا بالقهوة. قهوتنا اليوم أعدها لكم بندر الهاجري، هند السالم وبندر عسيري.

0: ارتبطت القهوة بالإرث الثقافي للمملكة العربية السعودية، حيث أصبحت جزءاً مهماً ضمن تاريخ ثري بالعادات والتقاليد والأصالة وقيم الكرم والضيافة والحضور الإنساني والجمالي في الفنون المتنوعة من الأغاني والقصائد واللوحات، حتى أصبحت القهوة السعودية عنصراً رئيساً في الثقافة والموروث الشعبي السعودي، وعلامة ثقافية راسخة تتميز بها المملكة، سواء من خلال زراعتها أو طرق تحضيرها وإعدادها وتقديمها للضيوف، والتي تتم وفق تفاصيل معينة تم التعارف عليها عبر مراحل ظهور القهوة السعودية وانتشارها حتى اليوم. ولهذه المكانة المهمة للقهوة التي باتت رمزاً ثقافياً ووطنياً، جاءت تسمية عام 2022 بعام القهوة السعودية من قبل وزارة الثقافة. وقد كانت القهوة حاضرة بشكل لافت برمزيتها ودلالتها في قصائد العديد من الشعراء السعوديين في الشعر الفصيح والشعبي على حد سواء. ويقول الشاعر محمد الثبيتي في ديوانه الشعري التضاريس:
1: أدر مهجة الصبح صب لنا وطنا في الكؤوس يدير الرؤوس، وزدنا من الشاذلية حتى تفيء السحابة. أدر مهجة الصبح واسفع على قلل القوم قهوتك المرة المستطابة. أدر مهجة الصبح ممزوجة باللوى، وقلب مواجعنا فوق جمر الغضب، ثم هات الربابة، هات الربابة.

0: ويقول الباحث السعودي سعيد السريحي في دراسته عن سيرة القهوة، متحدثاً عن بدايات نشأة القهوة في مكة المكرمة وارتباطها الوثيق والأصيل بعادات وتقاليد المجتمع السعودي.
1: منذ ظهرت القهوة في مكة المكرمة في بدايات القرن العاشر الهجري، منذ ذلك الظهور ارتبطت القهوة بتقاليد المجتمع لدينا. القهوة حينما تكون سميراً للمرء في وحدته، القهوة حينما تكون ثالث الرجال الجالسين على وجاق النار، القهوة حيثما تكون تكون علامة، وللقهوة تاريخ عريق وقيم لا ينبغي تجاوزها. القهوة لها طريقة في احتسائها، فإذا ما تجاوز من يصب القهوة تلك القوانين أو تجاوز الضيف تلك المعايير عد ذلك من العيوب التي لا تليق بمن يفعل ذلك. إذن لا يمكن لنا أن ننظر إلى القهوة بمعزل عن هذه القيم العريقة والقديمة التي ارتبطت بها، ارتبطت بها في المدن وفي القرى، في الحواضر وفي البوادي كذلك. تلك هي القهوة، إذا ما استحضرناها استحضرنا مجتمعا بأكمله كان ينظر إليها باعتبارها المشروب السحري الذي لا يستغني عنه المرء في حله وفي سفره، في وحدته وفي جلوسه مع خلانه. تلك هي القهوة.
0: وللقهوة نصيب كبير في القيم الموروثة للمجتمع السعودي، وجزء أصيل من ملامح ثقافتنا السعودية. وروت كتب التاريخ أن البن عرف قديماً في الجزيرة العربية، حتى أصبحت السعودية اليوم من أكثر الدول استهلاكاً للقهوة. لذلك جاءت الجهود في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الناتج المحلي ورفع العائد الاقتصادي وفق خطط رؤية المملكة 2030، حيث ركزت المملكة على زراعة أشجار البن في ثلاث مناطق رئيسية تتركز في جنوب المملكة، وهي جازان وعسير والباحة، حيث يتم زراعة وإنتاج أشهر أنواع البن، وهو البن الخولاني السعودي، والذي يعد أحد أغلى وأندر أنواع البن على مستوى العالم.

0: وتختلف طريقة تحضير القهوة السعودية باختلاف المنطقة، وذلك تبعاً لتأثير البيئة المحيطة، ومن أشهرها المنطقة الوسطى حيث يكون تحميص البن فيها بدرجة متوسطة، أما المنطقة الشمالية فيكون لون القهوة غامقاً، في حين تكون القهوة ذات لون فاتح كلما اتجهنا لجنوب المملكة. أما أدوات صنع القهوة فهي عديدة، منها المحماس والنجر والدلال، وتتميز الدلال أيضاً بتنوعها وفقاً للمنطقة، فالدلة الحساوية هي من أقدم الدلال المستخدمة بالسعودية، أما الدلة القرشية فهي التي تصنع بمكة وتعرف بمنقوشاتها المميزة، في حين تتميز الدلة الحائلية بالجودة والدقة العاليتين في الصنع. ولا يقتصر شرب القهوة السعودية على المواطنين وحسب أو حتى العرب فقط، ولكن أغلب من يقيم في المملكة من مختلف جنسيات العالم هم يستطيبون شرب القهوة السعودية وتذوقها بعد تجربتهم لها عبر الضيافة التقليدية السعودية الأصيلة، وهذا ما عبروا عنه معنا هنا.
1: Hi and welcome to Saudi Arabia, the home of Saudi coffee. I come from sunny South Africa.
2: أهلا، أنا من جنوب أفريقيا ولدينا ثقافة قهوة خاصة بنا، وأنا في السعودية، وفي أول تجربة للقهوة السعودية استغربت لأنها لا تشبه القهوة، ولكنها ذات رائحة فريدة ونكهة متميزة وذات طابع سعودي أصيل. معكم أندري من الإذاعة الإنجليزية SRFM.
3: آيه سامعين، أعجابك تعرف كراتيه سعودي كوفي سي.
4: أيها المستمعون، نقدم لكم اليوم القهوة السعودية، وهي أكثر المشروبات المرغوبة في المملكة العربية السعودية. أنا أنتمي إلى الهند، لقد اندهشت عندما جربت القهوة السعودية. إذا زرت المملكة العربية السعودية فعليك بتجربة القهوة السعودية. أنا عائشة من الإذاعة السعودية الأردو.
5: من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية قدمنا لكم برنامج القهوة السعودية، إعداد بندر الهاجري، تقديم هند السالم، إخراج بندر عسيلي.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة FM.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
0: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين، يومياً 6 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
3: الآن صحة ولياقة على جدة FM.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، ويهلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة FM. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. ويسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. اليوم رح نتكلم عن جودة النوم، أو بالأصح كيف ممكن أخلي نومي كويس. طيب، النوم يعتبر أحد الركائز الأساسية طبعا في حياتنا اليومية. اللي ما ينام يقوم مزاجه معكر، نفسيته تعبانة، حتى جسديا بيكون تعبان. ولكن في أسباب تخلي النوم هذا أو تخلي جودة النوم ما هي كويسة، وخاصة عند النساء. رح نتكلم عن أحد هذه الأسباب، وهي الشخير

0: أو ربما تكون أسباب مرضية أو بسبب التغيرات الهرمونية والفسيولوجية اللي بتمر بها المرأة سواء في مرحلة البلوغ أو أثناء الدورة الشهرية أو بعد الحمل والولادة أو بسبب انقطاع الطمث. كل هذا وأكثر رح نتكلم عليه أو رح نتعرف عليه مع الدكتورة هالة محمد سعيد أبو الخير، استشارية الأمراض الباطنية وطب النوم. طبعا دكتورة هالة، في البداية نقول لك يسعد صباحك.
1: صباحك
0: يا هلا فيك يا دكتورة.
1: ريهام.
0: دكتورة طبعا احنا يعني عندنا مشكلة في انه انا مثلا دايما اقول نومي مو كويس، انا ما نمت كويس، امس ما نمت، او نومي مقطع، او اني مثلا عندي مشكلة وهي اثرت علي وما خلتني انام. في البداية يعني نبى نتكلم عن النوم، النوم يعني ايش السبب اللي يخليني ما انام؟
1: هو طبعا اسباب النوم في كثير خلينا ما تنام، يعني في أسباب عضوية وفي أسباب نفسية وفي أسباب إحنا بسويها بأيدينا، يعني بالأفعال اللي إحنا والحاجات اللي بنعملها أثناء النهار بتأثر على جودة نومنا وتواصله وكفاءته وجودته. إيش إحنا بنسوي أثناء النهار من فعاليات، من حاجات بنعملها أثناء النهار قبل النوم بساعتين، كلها تأثر على جودة النوم، إن نومك يكون متواصل. في عوامل كثيرة إحنا نقدر نتحكم فيها وتصير جودة النوم أحسن.
0: طيب بالنسبة للعوامل اللي حضرتك ذكرتها، يعني في عوامل بسببنا وفي عوامل خارجة عن إرادتنا ممكن تكون بسبب الشخير، متى نقول إنه هذا الشخير هو شخير عادي وطبيعي، ومتى نقول لا والله هذه مشكلة لمرض معين أو مشكلة ربما تكون خفية، يعني السيدة أو الرجل ما يعرف عنها وممكن يعني تأثر على جودة النوم وبالتالي تسبب له مشكلة تتفاقم يعني في المستقبل؟
1: والشخير يعني الشخير في أنواع. الشخير ممكن يكون لحد 60% من العالم بيشخره، بس الشخير العادي اللي ينتج عنه يعني عن إيش؟ عن اهتزاز في الأنسجة اللي في الحلق أثناء النوم، بس بشرط إنه ما يصاحبه انقطاع في التنفس أو تأثير واضح على الصحة. فإذا كان الشخير كان مرة مرتفع متكرر واللي جنبه بيسمع إنه هو الشخير مرة ينقطع،
0: في ناس يعني الشخير عندهم بصوت عالي جدا، يعني
1: أي هو هذا الشخير العالي والمتكرر اللي بينقطع، مرة تشوفيه عالي مرة كده يختفي بعدين ارجع بصوت أقوى، ويصاحبه نعاس في النهار، يعني اللي جنب يقول والله كأنك بينقطع نفسك، وخاصة اللي يصحى يقول لك كأني ما نمت برجع أنام تاني.
0: طيب هل هو ممكن يعني خلينا نقول أكثر نسبة في الرجال ولا في النساء ولا في الاثنين سوا؟ يعني
1: هو عادة في الرجال أكثر، لأنه الرجال عندهم العضلات حقة الحنك أقوى. طبعا أسبابه كتير، يعني ممكن أي أحد زايد وزنه عنده مرض السمنة بيصير كده، عنده انسداد في الأنف أو حساسية في الأنف برضو بيشخر. في الأطفال مثلا إذا عندهم لوز كبيرة ممكن يسبب ده الموضوع، تحصل لما الواحد والله أنا كنت ما شخر، خاصة في الستات بعد ما انقطعت الدورة بدأ عندي شخير خفيف، أو لما بدأت تقطع الدورة بدأ كده، اللي بتناولوا حبوب زي المهدئات والحاجات دي بترخي أكتر في عضلات الحنك فبتصير الشخير صوته أقوى.
0: يعني في أسباب كثير خلينا نقول للشخير، ممكن تكون أسباب يعني طبيعية وعادية بسبب معين، يعني زي ما حضرتك ذكرتي بسبب أدوية، بسبب مثلا زيادة وزن، لكن في أسباب تكون مرضية أحيانا.
1: بالضبط، يعني إذا الشخير هذا الشخص هذا بيشخر وما عنده مثلا نعاس في النهار وما بيصحى بصداع ولا عنده مرض الضغط ولا في مشاكل في القلب ولا وما بيشتكي من ضعف في التركيز أو كثرة، يعني بينام كثير وهو مثلا في أماكن هادئة مثلا في صلاة الجمعة في السيارة طريق طويل، معناته ما عندي مشكلة. والله إذا هذا بيشخر وعنده نعاس شديد، عنده صداع في الصباح، عنده ارتفاع في ضغط الدم، بيعاني من التركيز وإن يكون مصحصح من غير ما يشرب كوبايتين ثلاثة كوبايات قهوة، معناته يبغاله يعني يشوف طبيب نوم، يشوف الشخير هذا يكون مرضي.
0: أنا لسه كنت بسألك متى أقدر أقول والله خلاص أنا لازم أراجع الطبيب، أنا عندي مشكلة، سواء كان شخير طبيعي أو شخير غير طبيعي. أنا يعني شخصيا ما أقدر أفرق بصراحة، لأني بكون نايمة، بس أنا بس يعني لما بصحى بلاقي إنه جودة النوم عندي مو كويسة، اللي حواليني بيقولوا لي مثلا أنت بتشخري، متى أراجع الطبيب؟
1: ما هو يعني انت صحيتي تحسي نفسك تعبانه مرهقه نايمه
0: والله دائما الواحد
1: ساعات.
0: بحس نفسه تعبان ومرهق صراحه.
1: طب هو شوفي انت لازم تاخدي الليمت، يعني تاخدي ايش احتياطاتك، مثلا تنامي وقت يعني ما تاخري وقت نومك، يعني تحافظي على 6-7 ساعات يوميا في نفس الوقت. هذه كلها والله انا بسوي على الجدول المطلوب مني، وبرضه بصحى تعبانه مرهقه، برضه بصحى مثلا مصدعه، اصحى لازم اخذ كوب كوبين قهوه عشان اقدر اركز، معناته لازم اشوف دكتور النوم.
0: طيب في ناس يعني او في مقوله دائما يقولوا انا والله يمكن عشان اكلت وجبه دسمه فصرت اشخر، هل هذا الكلام صحيح؟
1: الوجبات المتأخرة ممكن تسوي لك ارتجاع مريء، ارتجاع في من المعدة على الحلق، فممكن تسبب لي حتى اختناقات، بس ما له علاقة. يعني هو الشخير شخير، انت واحد يوم ولا كل يوم؟ اذا والله واحدة يوم مرة في الشهر عشان اكلت متأخر ممكن، بس هو غالبا اللي هو الشخير مع إذا كان فعلا جدا عالي ومتقطع، ومرة تسمعي عالي مرة واطي، وتصحي تعبانة ومرهقة وتصحي مصدعة، لازم يعني معناته مرضي. بس
0: طيب
1: الوجبة المتأخرة الثقيلة تسوي ارتجاع مريئي، وممكن تأثر على جودة النوم في العموم.
0: طيب بالنسبة يعني للناس اللي مثلا خلينا نقول حتى قبل النوم يشرب قهوة، يعني كمان ممكن تؤثر على جودة النوم وبالتالي حتسبب له شخير. يفضل شربها قديش قبل النوم عشان ما أتعرض مثلا لإني أنا أسهر وبالتالي تتأثر جودة النوم وبالتالي راح أشخر؟
1: يعني هو أفضل شيء إن أنا أشربها أقل شيء 8 ساعات قبل موعد النوم. لو ناوي أنام على 10-11 يعني 2 الظهر بالكثير آخر كوباية قهوة المفروض أشربها.
0: للأسف العادات عندنا أنه في العصر بعد المغرب هو تشرب القهوة شيء رئيسي، يعني مستحيل.
1: أنا وبعدين كثير يجوني أنا أشرب القهوة وأنام من هي دكتورة، صح، بس المشكلة أنه عمق النوم حيكون أقل، التقطع في النوم يكون أكثر، حتى لو ما افتكر نومه يصير أكثر، يعني بدل ما ينام يحتاج جسمه 6-7 ساعات يشوفي بعد 4-5 ساعات راح صاحي، كله بسبب القهوة المتأخرة هذه.
0: طيب بالنسبة يعني للشخير أيضا أحد الأسباب اللي تؤدي إلى الشخير انقطاع النفس الانسدادي، خلينا نتكلم عن إيش هو انقطاع النفس الانسدادي اللي أحد الأسباب للشخير. الأسباب طبعا المرضية، إحنا تكلمنا عن الأسباب الطبيعية.
1: يعني شوفوا بيصير بالضبط انه مجرى التنفس عنده بيقفل فوق 5 مرات في الساعة، وكل انقطاع 10 ثواني او اكثر يصاحبها انخفاض في الاكسجين واستيقاظات متكررة، هذا ما بيشعر بها المريض ولا يتذكرها، بس يعني خليه يصحى تعبان مرهق نعسان جدا اثناء النهار، برضو صداع في الصباح، اصحى حلقه ناشف، ضعف في الذاكرة، اصحى يتبول كثير من النوم.
0: هذا بسبب
1: هذا كله بسبب انقطاع التنفس الانسدادي. ايش اسبابها؟ انه عنده مجرى تنفس ضيق، يعني اذا وزنه عالي، لوزه مثلا كبيرة، عنده الفك التحتاني صغير، يعني عنده مشكلة في تجمع دهون في منطقة الرقبة. لما نبدأ بعد 40 بعد 45 عند الستات انزل الاستروجين والبروجسترون، وعند الرجال انزل التستوستيرون، فالعضلات تخف والدهون تكتر في منطقة المنتصف، فتزيد الاحتمالية وجود يعني ايش هذا انقطاع التنفس الانسدادي.
0: يعني ممكن يكون بسبب هرمونات، مو بس يعني خلينا نقول مشكلة أو زي ما حضرتك ذكرتي ضيقة مثلا صغر الفك أو أي يعني مشكلة أخرى تكون أساسا صحية، ممكن تكون بسبب الهرمونات زي ما حضرتك ذكرتي.
1: أيوه. هو مثلا الشخص يكون عنده استعداد مثلا شوية فكه صغير، شوية سقف حلقه نازل، شوية لوزه كبيرة، بس عد المرحلة دي العمرية بدأت تظهر أكتر، ويعني وتكون مرة واضحة بعد 50، بعد 55 تبدأ تظهر وتبدأ أعراضها اللي هي في النهار

0: التعب، الإرهاق، النعاس، الصداع. ممكن في ناس يصحوا بارتفاع في الضغط، في ناس اشتكوا يصير من تسارع في ضربات القلب أو عدم انتظام في ضربات القلب. ممكن حتى ترفع للسكر الصباحي، الناس اللي عندها سكر. ممكن ناس يتشخصوا باكتئاب، كله بسبب تكرار مكس الأكسجين على دماغهم أثناء النوم. طبعا النعاس الشديد ممكن يأثر على التركيز أثناء القيادة ويسبب لي لا سمح الله حوادث. نعم. فهذا المرض يعني منتشر للأسف، ومو كتير بيتشخص من بدري، فبيسوي لي مشاكل زي يعني مشاكل صحية وممكن حوادث سيارات لا سمح الله.
1: طيب ممكن يكون كمان بسبب الجيوب الأنفية؟ يعني في ناس بتشخر بسبب الجيوب الأنفية، طبعا هو مو تخصصك ولكن ممكن يكون أحد الأسباب.
0: ممكن يكون أحد الأسباب، بس يعني الجيوب الأنفية أو الانحراف في
1: الحاجز الأنفي
0: أو تضخم في القرنيات، هذه تخليني أشخر. وممكن ما أقدر أتنفس من أنفي بس أقدر أتنفس من فمي، فهذه ما هي مشكلة كبيرة. إذا كان أنا عندي الحنك اللي هو قاعدة اللسان والمنطقة اللي تحت اللسان يعني حجمها كويس، المفروض ما تسبب لي مشكلة اختناقات. إذا كانت والله فوق تحت الأنف وبعدين الحنك، هذه تصير يعني دبل، يعني تصير يعني ضعف التأثير حقها. بس هل انقطاع التنفس الانسدادي يجي فقط من الأنف؟ لا، يعني لأنه أنا عندي طريقين أتنفس منه، عن طريق الأنف وممكن الفم. عشان كده دول الأشخاص تحصليهم يفتحوا فمهم ويمسحوا حلقهم ناشف.
1: نعم. طيب دكتورة هالة، حرجع أستكمل حواري معاك، ولكن خلينا نروح لفاصل وراجعين.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: ورجعنا لكم مستمعينا، نستكمل حوارنا مع الدكتورة هالة أبو الخير، استشارية الأمراض الباطنية وطب النوم. دكتورة هالة، طبعا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن مرض انقطاع النفس الانسدادي، وأحد الأسباب يعني اللي حضرتك ذكرتيها أنه ممكن يكون من الجيوب الأنفية أو يعني أسباب أخرى ممكن تكون عضوية. طيب خلينا نتكلم عن المضاعفات اللي ممكن تصيب الشخص إذا ترك من غير علاج. يعني خلاص هو شاف انه شخير وشخير عادي، حتى لو كان صوته عالي، حتى لو كان جودة النوم عنده متأثرة، ولكن خلينا نقول هو مو حابب يعني يروح المستشفى ولا حابب يتعالج. ايش المضاعفات اللي ممكن تظهر عليه؟
0: طبعا في الحالات اللي عندهم المرض من متوسط لمتطور، ممكن يسبب له ارتفاع في ضغط الدم، خاصة يعني الاشخاص اللي اعمارهم ما بين 20 و30 وتشخصوا بارتفاع في ضغط الدم واحتاجوا دواء ضغط الدم. أحد الأسباب الرئيسية لهذا الضغط العالي هو انقطاع التنفس الانسدادي. ممكن يسبب لي كمان لا سمح الله مشاكل في القلب، عدم انتظام في ضربات القلب، ممكن لا سمح الله يؤدي إلى السكتة يعني أو الجلطات اللي في القلب أو الدماغ. ممكن يأثر يعني المعاناة اليومية، دائما الأشخاص يشتكوا من نعاس شديد ولا سمح الله حوادث سيارات، ضعف في الذاكرة والتركيز، ساعات ناس تشخص باكتئاب.
1: يعني ممكن تكون أسبابه عضوية، هرمونية، نفسية.
0: هذه المضاعفات تبعت المرض، يعني إذا ما تعالج ممكن يسبب لي هذه الأشياء. السؤال تبعك إيش الأسباب تبعت المرض؟
1: نعم، إيش خلينا نقول الأسباب وأكثر الناس عرضة لهذا المرض؟
0: الناس دائما الناس اللي وزنهم عالي، الرجال والستات بعد انقطاع الطمث، وكمان أي أحد عنده رقبة عريضة، الستات دايما 16 إنش أو الرجال 17 إنش أو أكتر، واللي عندهم الفك السفلي صغير، الناس اللي اشتكوا دايما من يعني مرضى السكري وارتفاع الضغط والغدة الدرقية ممكن يصاحبهم كمان هذا انقطاع تنفس الانسدادي، الناس اللي عندها مشاكل في الأنف مزمنة كمان، وطبعا التاريخ الأسري.
1: يعني ممكن يكون وراثي؟
0: مية أيوة، لأنه سبحان الله إذا الشخص ورث نفس تفاصيل الوجه، الدقنة الصغيرة، السقف النازل، الوزن العالي، فهذه كلها ممكن أيوة ممكن يعني نشوف أسرة عندهم نفس المشكلة، الأب والأبناء ممكن لا سمح الله.
1: طيب بما أنه يعني هذا تخصصك، في البداية مثلا جاك المريض، كيف بتشخصيه على أنه عنده هذا المرض اللي هو مرض انقطاع النفس الانسدادي؟ كيف بيتم التشخيص؟
0: التشخيص طبعا لما يجيني في العيادة يشتكي من الأعراض، أو يجيني محول من أنف وأذن وحنجرة، أو من طبيب القلب يقول هذا عنده عدم انتظام في ضربات القلب، أو يجيني من طب الأسرة إنه طب الأسرة سوى معه التحاليل كلها وكل شيء سليم، فنبدأ أسأله الأسئلة حق انقطاع تنفس انسدادي، أفحصه سريريا، وبعدين يعني نفحصه مظبوط، إنه نسوي له شيء اسمه فحص اختبار النوم، يقضي 6-8 ساعات بفحص دقيق لجودة نومه، بنعمله تخطيط للدماغ مع تخطيط ضربات قلب مع تخطيط مجرى التنفس مع تخطيط أكسجين، تخطيط لحركات الصدر والبطن والرجول، وفي حيكون كاميرا وميكروفون، ويقضي كده 6-8 ساعات عندنا في مختبر النوم،
1: يكون نايم يعني، وانتو بتتابعوا الحالة
0: كل 30 ثانية، نشوف هذه العمليات الحيوية دي كلها، ممكن يصير في المنزل كمان بنفس الطريقة بس من غير الكاميرا والميكروفون، بتيجي التكنيشن عنده في البيت بتركب له الأسلاك، هذه عبارة عن حساسات عشان يبقى نعرف هو نايم صحيح.
1: نفس اللي هي حقد قياس ضربات القلب،
0: نفس الطريقة هي نفس حقد قياس ضربات القلب،
1: ومن خلالها طبعا بتعرفوا إذا كان عنده نفس المشكلة هذه أو لا، يكون ممكن شخص سليم. طيب هل في مثلا أسباب أخرى غير يعني الأسباب اللي حضرتك ذكرتيها، ممكن نقول إنه هي نادرة جدا ولكن تحدث؟
0: الناس اللي عندها لا سمح الله مشاكل في الأعصاب زي مالتيبل سكليروسيس، مايسينيا، يعني أمراض نادرة جدا للأعصاب بترخي عضلات الحنك، ممكن تزود للاختناقات، الناس اللي عندها إفراط مثلا في هرمون النمو ممكن تزود لقاعدة اللسان وتصير عندي المشكلة أكبر، فممكن مشاكل العصبية يعني الاضطرابات العصبية اللي بتأثر على الأعصاب ممكن تأثر على التنفس أثناء النوم.
1: طيب يعني احنا تكلمنا عن المرض وتشخيصه والأعراض والأسباب وكيف يمكن يعني خلينا نقول يعني بيتم أيضا ملاحظة المريض أثناء فترة النوم في طب يعني في مختبر النوم، خلينا نتكلم عن الخيارات العلاجية المتاحة. الآن جاك المريض طبعا شخصتي على حسب التشخيص، أنت بتعالجي أو ممكن تحولي إلى دكتور آخر يعني حسب المشكلة، خلينا نتكلم إيش العلاجات المتاحة، وهل فعلا يعني بعد العلاج تحسن من جودة الحياة عنده جودة النوم؟
0: طب أول علاجات في يعني على حسب الحالة، إذا الحالة متوسطة أو شديدة، أشهر علاج لهذه الحالات المتوسطة والشديدة والأفضل والعلاج فيه يتم 100% إذا استخدم جهاز اسمه CPAP، هو جهاز بيعطيكي هواء مضغوط بيفتح مجرى التنفس يلبس المريض أثناء النوم، وهذه عادة الحالات المتوسطة والشديدة. في الحالات اللي هي خفيفة متوسطة، في أجهزة زي تركيبة الأسنان بنرسلها للناس دكاترة الأسنان المتخصصين في هذا المجال، بتفصل له زي التركيبة مخصوص يلبسها وقت النوم بحيث إنها تفتح مجرى التنفس أثناء النوم، بيرتديها فقد المريض أثناء النوم. وطبعا في حالات تحتاج جراحة، في حالات طبعا على حسب نتيجة الاختبار، وطبعا الأساس إذا مشاكل الأنف، إذا عنده مشكلة في الأنف وعنده حاجة كبيرة في الأنف طبعا بنرسله على أنف وأذن وحنجرة، لأنها بتساعد يعني إذا الشخص عنده حالة شديدة من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، وعنده مشكلة في الأنف، نحن لما نعالج مشكلة الأنف ممكن

0: تخفف المسألة وتزود احتمالية إن الشخص ده يرتاح على سي باب أكتر ويفيده أكتر.
1: نعم، أو زي ما حضرتك ذكرتي اللي هي زي قوالب الأسنان اللي بتتركب ممكن أيضا تفيده. طيب لو جينا نتكلم يعني عن مشاكل النوم عند النساء وعند الرجال، هل بتختلف ولا هي نفس المشاكل؟
0: طبعا النساء بتختلف، لأنه النساء هم أكثر عرضة للأرق، والرجال أكثر هم عرضة لانقطاع التنفس الانسدادي. طبعا ليش النساء أكثر عرضة للأرق؟ لأنه بتحصل لهم تغييرات هرمونية خلال مراحل حياتهم، من أول ما تبدأ الدورة لغاية ما تصير أم، وبعد كده لما
1: بعد الحمل خلينا نقول والولادة،
0: والحمل والولادة، وبعد كده لما ينقطع الدم.
1: طيب
0: كلها تأثر.
1: طب بالنسبة للتغيرات الهرمونية، يعني مثلا الآن في فترة اللي هي خلينا نقول بعد سن الأربعين بيبدأ يحصل للمرأة تغيرات هرمونية، أو حتى قبل سن الأربعين يعني أثناء فترة البلوغ هذه اللي هي المراهقة خلينا نقول بتحصل تغيرات هرمونية أيضا بتؤثر على جودة النوم وتسبب لها مثلا شخير، لا تسبب لها قلة النوم أو نوم كثير. أنا بلاحظ صراحة أن المراهقين أكثر ناس بيناموا.
0: وطبيعه الافراز، يعني هم في هذه المرحله الاستروجين والبروجستيرون والتستوستيرون بيكون اعلى، يعني في اعلى مستوياته، فهذا بيعمق النوم اكثر، بيخليهم خاصه يعني الفتيات خصوصا قبل الدوره بيصير عندهم ارتفاع في الاستروجين والبروجستيرون، فبيكون عندهم نوم اعمق، نوم اكثر. بس خلاص حتيجي الدوره بعد يوم يومين يبدا في نزول، وإذا كان عندها لا سمح الله تكيس في المبايض أو شيء نزول شديد، فممكن يصير عندها أرق، عندها تأخر في النوم في هذيك الليلة أو ليلتين ثلاثة قبلها. نفس الدورة إذا كانت غزيرة بتسبب لها مثلا نقص في الحديد أو مخزون الحديد، فهذه تأثر على الدخول في النوم وجودة النوم، وممكن يصير عندها متململة الساقين.
1: إيش هذه دكتورة؟ معلش تشرحي لنا. هي
0: يعني هو يكون شعور غريب في الرجل ما يقدر المريض يوصفه، هو هل هو حرارة، هو برودة، هل هو زي التقريس. الشخص يروح يمشي أو يروح يغسلها بموية باردة أو يغطي نفسه أو يكشف نفسه، يحس كويس بس يرجع مرة تانية الشعور، يحس بيه بس وقت النوم ووقت ما يبي يرتاح يعني، وفي المساء خصوصا. فهذه يسموها متململة الساقين، وعادة الفتيات للأسف ما بتشخصوا فيها من بدري، وهم يكون عندهم الدورة غزيرة، بيفقدوا حديد بكميات كبيرة، وجودة الأكل ما بتعوض الحديد ده، فعندنا نسبة كبيرة من الفتيات في دال العمر بتأثروا بيها وتأثر على جودة نومهم. بعد كده طبعا فترة الحمل ممكن تزيد بزيادة، لأنه الطفل بياخد حديد من أمه أكتر، كمان ممكن الشهور الأخيرة بيصير عندها زيادة في الوزن أو تجمع سوائل في منطقة الرقبة، فبتصير معرضة أكتر للاختناقات أثناء النوم. بعد ما تولد ممكن لا سمح الله يجيها اللي هو الاكتئاب
1: اكتئاب ما بعد الولادة، اللي هو العرضي خلينا نقول
0: العرضي، هذا ممكن يأثر كمان على جودة النوم، غير أنها بتصحى مع البيبي كل ساعتين، فدماغه يتعلم يكون عنده متيقظ عشان تخاف ما تفوت وجبة أو شيء ما تسمعه. وبعدين نوصل مثلا على فترة يعني هي ما تبدأ الدورة بعد الأربعين، الهرمونات الإستروجين والبروجسترون تنزل، فيصير في عندي مثلا هبات حرارية، تعرق أثناء النوم، ممكن النزول السريع في الإستروجين والبروجسترون يخلي النوم ما هو متواصل، متقطع. وطبعا كأم ما شاء الله في هذا الزمن يعني في الأربعينات الخمسينات أغلب الأمهات مسكين وظائف، وكمان يهتموا بالبيت ويهتموا بالأولاد، فيعني كل هذه بتأثر، بتزود القلق والأرق، ومع الهرمونات مع الحياة العصرية حقتنا اللي هي الواتساب للساعة 11-12 أخبار الناس، فكلها تأثر في الفكر، وتجد الست يعني إنها تدخل في النوم بسرعة صعبة. فدايما يعني نبدأ بأنه أنا ساعة لساعتين قبل النوم لازم يكون عندي فصلة، مثلا أحدد وقت لنفسي، أوقف الجوال، أوقف الأخبار المزعجة، أوقف حتى المحادثات العائلية، وأحاول هذا الوقت يكون وقت راحة، وقت استرخاء. أبدأ مثلا أعمل أي تكنيك للتنفس استرخائي، تكنيك للعضلات استرخائي. أبدأ مثلا أسوي مثلا سكين كير على قولهم، تهجد، أقرأ قرآن. لازم أفصل، ما ينفع أخرج من يعني من أنا قاعدة هنا بحل مشاكل العالم وبقرأ الواتساب وبشوف الأخبار المزعجة وعلى طول أروح على السرير، فهذه صعبة. يعني الترانزيشن ده لازم فصله في النص عشان يكون دماغك فاضي تعرف تنامي. أغلب الناس يحاول يقولك لا أنا أعمل ديستراكشن، أشغل فيلم أو تمثيلية أو أسبح أو أقرأ قرآن وأنا على السرير. السرير مو مكان راحة، لما نعمل كده ندرب دماغنا إنه يجي صاحي على السرير. لازم أسوي هذا الاسترخاء كله برا غرفة النوم.
1: نعم دكتورة هالة، حرجع أستكمل حوارنا معك، ولكن خلينا نروح لفاصل وراجعين.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا في صحة ولياقة على جدة FM. طبعاً دكتورة هلا، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن التغيرات الهرمونية اللي بتمر بها السيدة سواء من فترة البلوغ وحتى انقطاع الطمث، إيش اللي ممكن يحصل وإيش اللي ممكن يسبب يعني مشكلة في النوم. طيب هل برأيك يعني بحكم خبرتك يعني في هذا المجال، هل أيضاً تأثير الفيتامينات، نقص الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، مضادات الأكسدة ممكن تؤثر أيضاً على جودة النوم؟
0: لا طبعا، يعني الواحد لما يكون عنده
1: مثلا نقص الحديد زي ما حضرتك ذكرتي، يعني بسبب انقطاع يعني بسبب غزارة الدورة.
0: ايوه نقص الحديد، الفيتامين ب 12 ممكن يزود لي القلق، فيتامين د يسوي لي الام في العضلات، فما الست ما تعرف تنام، او حتى الشخص يعني انه حتى الرجال ممكن يقوم عندهم نقص فيتامين د يجوا ينام وجسمهم يلمهم وما هم عارفين ايش السبب، ممكن يكون فازوينتال. فهذه كلها لازم احنا نراجعها مع طب الاسره والطبيب الاول تبعي طبعا الباطنيه، ممكن يسوي للفحوصات دي عشان نتاكد. المغنيسيوم احد الحاجات المهمه كمان، لانه ساعات الرياضيين يكون عندهم نقص في المغنيسيوم فيصير عندهم انقباض شديد في العضلات حقت الساق، ممكن حتى تصحيهم من النوم، مو تمنعهم من الدخول في النوم.
1: فعلا والله العظيم ألم العضلات أصلا ما يخليك تنامي،
0: عشان كده تمارين الاستطالة للعضلات قبل النوم مهمة، يكون عندك المغنيسيوم كويس ده لازم يكون مرتفع.
1: لسه كنت بتكلم عن الرياضة قبل النوم، هل ممكن تحسن من جودة النوم؟
0: اعتمد على موعدها، إذا أنا ونوعها، إذا أنا بأسوي مثلاً رياضة،
1: خلينا نقول رياضات بسيطة بعيدة عن النادي، يعني بعيدة عن مثلاً إني أنا حروح النادي وأعمل مثلاً كارديو، إحماء، تمارين مقاومة، رياضة بسيطة مثلاً في المنزل أنا ممكن أسويها وتحسن من جودة النوم.
0: تمارين استطالة للعضلات هي أحسن شيء، يعني زي اللي هم يسموها ستريتشينج كويسة، المشي خفيف ما عندك مشكلة، بس إذا كنت ارتفع ضربات يعني رياضة ترفع ضربات القلب وتخلي نفسك شوية سريع، أحسن شيء عشان تضبطي نومك وتدخلي في النوم بسرعة تكون أول النهار، أو يعني ما تقدري عملك كده 4 ساعات قبل النوم، لأنه أحد الحاجات اللي

0: بشوفه شاهده في المجتمع. يعني كثير مرضى بيجوني بيسوا الرياضه 7-8 في الليل، فهذه تخلي الساعه البيولوجيه تتاخر في الدخول في النوم. فافضل شيء نحن نعملها في الصباح الباكر او في العصر بالكثير، يعني اذا الواحد بينام 10-11 المفروض اخر رياضه 6 المغرب.
1: نعم. طيب خلينا نتكلم دكتورة عن مشاكل النوم فترة المراهقة، يعني وحنتكلم طبعا عن الحمل والولادة، ولكن فترة المراهقة عادة بيكون المراهقين عندهم مشكلة في النوم، إما خربطة في النوم بسبب سلوكيات معينة. مثلا الآن فترة الإجازة في كثير من المراهقين خلاص يعني عندهم الساعة البيولوجية مختلفة تماما عن الساعة البيولوجية للشخص الطبيعي، تلاقيه مثلا يسهر طول الليل ينام طول النهار، جودة النوم عنده ما هي كويسة.
0: يعني ما هو طبعا اختيار شخصي، بس
1: كمان لازم يعني ما ننسبها للأمراض، يعني جودة النوم أنا ما أحب أنسبها لأمراض، ممكن تكون سلوكياتنا نحن يعني كأشخاص، شرب القهوة، السهر، إنه أنا والله ما أحب أنام إلا في الصباح، ما أحب أنام في الليل، في سلوكيات كثير صراحة.
0: دائما يعني انا انصح انه الجوال والايباد وال
1: يعني في ناس يعني من شده ما هي ماسكته الجوال والايباد خلاص من تدخل في النوم ويطيح من يدها، يعني لهذه الدرجه.
0: وهذه مشكله تعرفي، لانه زي حكايه القهوه برضو تاثر على افراز الميلاتونين، الاشعات هذه تطلع اضاءه يسموها زرقاء الويف لينكس حقها، الموجات تبعتها تاثر على افراز الميلاتونين. الميلاتونين هذا اللي يخلي نومنا متواصل وعميق، ودخلنا في مرحله في النوم اسمها N3 اللي يفرز فيها هرمون النمو. فاذا يبوا اطفالهم ومراهقينهم يكون يعني يستفيدوا من النوم، لازم ساعتين قبل النوم الشاشات هذه تتوقف، لأنها فعلا بتأثر على جودة النوم وعمق النوم وطول النوم كمان، ممكن تخليه أقصر.
1: نعم، كمان أنه أنا أحط الجوال جنبي وعلى كل واتساب أرد على كل، هذه من السلوكيات الخاطئة اللي تأثر كمان على جودة النوم.
0: صحيح،
1: في ناس يعني تقوم ترد وترجع تاني تنام. طيب خلينا نتكلم دكتورة عن الحمل، يعني كثير من السيدات بيشتكوا في فترة الحمل بسبب التغيرات الهرمونية أو بسبب أنه خلاص وصلت للأشهر الأخيرة تحس نفسها ثقيلة، مي قادرة تنام، يعني حتى وضعية النوم عندها بتشتكي منها مو بس النوم. إيش أبرز يعني هذه التغيرات اللي ممكن تحصل في الحمل، وكيف ممكن يعني أنا أتلافاها قدر الإمكان؟
0: طبعا هو الـ يعني الـ الواحد انه يحافظ على وزنه ما يعلى، يعني
1: هذه مستحيله.
0: وكمان انه مثلا اوضع التحاليل مع الطبيب انه الحديد نتاكد انه عالي، كمان زي ما هو الفيتامينات، طبعا النوم على الجنب افضل، في مخدات مخصوصه للسيدات، وفي الحالات اللي فعلا متأثرين بيكون عندهم فعلا الانقطاع التنفس الانسدادي، وبنصرف لهم الجهاز وبيحسوا أحسن بعدها، وبناء وجودة نومهم تتحسن كتير، لأنه زي ما تفضلتي أنه مستحيل، بس يعني في مجتمعات خارجية بنشوفهم ما شاء الله تبارك الله.
1: هو في المجتمعات الخارجية أنا دايما بقول أنه ما شاء الله تبارك الله بيكون فترة الحمل عندها أكل صحي، بتمارس الرياضة، عندنا من أول شهر وللأسف يعني هذا موجود، من أول شهر هي بتصلي على كرسي.
0: أيوة
1: والله العظيم أنا هذه بشوفها ممارسات، يعني طب عندهم يعني حتى في التاسع هي بتمارس الرياضة، أنا استغرب. أيوة. صراحة
0: صحيح، يعني هو زي ما انت يعني هو كله تريننج من بداية كيف الوضع، يعني اللي بتعمل رياضة قبل الحمل بتكمل عليها بعد الحمل كويس.
1: أصلا مو شرط انه يعني تحسن جودة حياة مو بس انه فترة الحمل، يعني هي تحسين لجودة الحياة. طيب ليش بعض النساء بيعانوا من اضطرابات بعد الولادة، يعني اضطرابات في النوم خلينا نقول، هل بسبب انه التغيرات الهرمونية اللي بتمر بها السيدة اثناء يعني الولادة، هل بسبب انه الطفل هذا انه كل شوية بيصحى فجودة النوم عندها متأثرة، ولا هو شيء طبيعي اصلا يعني هي مرحلة وخلاص ممكن تمر بها السيدة؟
0: يعني شوف هو الطبيعي المرحلة دي المفروض إنها نورمال، إنه أنا أصحى كل 2-4 ساعات يعني عشان الطفل الصغير هذا، بس هي الشخص كيف يتعامل معه، إذا كان مصاحبه لا سمح الله قلق

0: مصاحبه الاكتئاب اللي ما بعد الولادة، مصاحبه لا سمح الله عندها مثلا فقدت حديد كثير، فهذه كلها تأثر وممكن تقلب بأرق. أما إذا تعاملت معاه بطريقة طبيعية، نظمت نومها واستيقاظها زي ما تفضلتي، لعبة الرياضة حقتها، أكلت الأكل الصحي، رجعت لروتينها الطبيعي، فحيتظبط نومها.
1: طيب لو جينا نتكلم تأثير انقطاع الطمث على السيدة وتأثيره على جودة النوم، إيش يعني الآن السيدة بعد الأربعين تبدأ تختلف الهرمونات، بعض النساء يعني خلينا نقول تبدأ يعني فترة انقطاع الدورة الشهرية، بعض النساء يصابوا للأسف بتكيس المبايض، هذه يعني كلها تأثيرات ممكن زي ما حضرتك ذكرتي تؤدي إلى عدم يعني جودة النوم، أو تحس السيدة بالقلق بالاكتئاب بالأرق، ما في جودة نوم كويسة،
0: ولازم تتعالج كلها مع بعض. يعني إذا أنا عندي مثلا قلق أو اكتئاب، فلازم القلق والاكتئاب يتعالجوا والأرق يتعالجوا الاثنين مع بعض، لأنه ممكن القلق والاكتئاب أحد أعراضه الجانبية الأرق، والعكس صحيح، أنا عندي أرق ولما أقعد صاحية كتير ممكن يصير عندي اكتئاب وقلق في النهار، فلازم الاثنين يتعالجوا مع بعض. نفسه إذا كان عندي مثلا هبات حرارية، تعرق كده، لازم يعني كده وبيصحيني كل شوية، فلازم ناخد أدوية، ممكن في أدوية في علاجات بنعطيها للسيدات بتحسن من جودة نومهم وبتخلي النوم يصير متواصل أكتر وعميق.
1: يعني ممكن خلينا نقول الصحة النفسية ممكن تؤثر على جودة النوم؟
0: أكيد أكيد لها تلعب دور كبير.
1: يعني ساعات الإنسان سبحان الله يكون عنده مشكلة معينة، تلاقيه مثلا ما ينام طول الليل أو ما ينام لمدة 3-4 أيام، وفي ناس أسبوع وتشرب قهوة ويعني وخلاص مزاجها جدا معكر وما هي قادرة تمارس حياتها بشكل طبيعي.
0: أيوة صح، يعني هذه إحنا نعتبرها مؤقتة، تبدأ تصير مشكلة إذا استمرت الحكاية لا سمح الله 3 شهور وأثرت على الشخص في إنتاجيته في وقت النهار، إنتاجيته مع أسرته في عمله، أثرت على صحته، ديك الساعة يعني نقول عليها. بس إذا حاجة مؤقتة لمرحلة مؤقتة بسبب أي عرض حصل له في حياته، مثلا لا سمح الله مرض مفاجئ لعزيز، لا سمح الله حاجات زي كده، ممكن يساعده بحبوب مؤقتة أو حتى سلوكيات. في عندنا شيء اسمه علاج معرفي سلوكي للأرق، أفضل من الأدوية، بيساعد إنه الواحد يعني إيش يرجع للروتين تبعه وينام في الليل أفضل من إنه هو يستخدم حبوب وكده. طيب قد إيش المشكلة؟ نعم. لها قد إيش فترة الأعراض؟
1: هرجع أتكلم معاكي على يعني متى تكون العادة تتحول إلى مرض، ولكن خلينا نطلع لفاصل أخير ونرجع نستكمل حوارنا معاكي.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
4: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
5: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر.

0: أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة اف ام. دكتورة هلا، قبل الفاصل كنت بتكلم عن جودة النوم وكيف ممكن نحسن من جودة النوم. طيب كيف ممكن أنا يكون ماشي على عادة معينة وممكن تتحول إلى مشكلة مرضية وتؤثر على جودة نومي؟ عادة يعني من العادات اللي الآن بتمارس للأسف.
3: للأسف زي مثلاً الدخان الإلكتروني اللي يستخدموا التبغ اللي على اللثة، هذه كلها تأثر كمان على جودة النوم، لأنه النيكوتين يعتبر محفز للجهاز العصبي. فالأفضل إن إحنا ما ندخن ولا نستخدم الحاجات دي تماماً، وإذا كانوا لابد وما نقدر نستغني عنها للأسف، على الأقل 4 ساعات قبل النوم لازم نوقفها. هذه عادة خطيرة للأسف ومنتشرة
2: بين ومنتشرة خاصة بين المراهقين. طيب من العادات الأخرى يعني غير التدخين، هل هناك عادات أخرى أيضا ممكن تؤثر على جودة النوم وتصبح مشكلة في المستقبل؟
3: إذا أنا ما عندي وقت واحد للاستيقاظ، مرة أصحى 10 مرة أصحى 12،
2: يعني خلينا نتكلم عن الناس زي ما حضرتك ذكرتي، الناس اللي مثلا دوامها شفتات، هذول أكثر ناس يعانوا من جودة النوم
3: وللأسف. فدايما لما يجينا يعني هو الأفضل يكون التغيير الشفت ثابت، يعني مثلا أول أسبوع في الصبح وبعدين ثاني أسبوع في فترة العصر اللي هي مثلا من 2 لـ10 في الليل، وثالث الشفت يصير من مثلا من 10 لـ6 صباحا. لازم تدريجيا يعني يمشي بالتدريج كده، لأنه الساعة البيولوجية سهل جدا إن إحنا نأخرها. فرضا هو طول الوقت في الليل شفته ليلي وبعدين قلت له بعد يوم تعال اشتغل في الصباح، هذا انا بأثر على على على جودة نومه، على الساعة البيولوجية لانها هي اللي بتقول لنا متى ننام متى نصحى، تأثر على مقاومة الانسولين، تأثر على الغدة الدرقية، تأثر على الجهاز المناعي. وللأسف هذه العادات من غير ما حد من غير الشخص يكون عنده شفتات، هم الناس بيسووا كده لنفسهم لأنه ما
2: ممكن
3: في ما
2: اليوم في فعلاً ممكن اليوم يداوم صباح بكرة مساء بعده عصر بعده،
3: وتكتر هذه الممارسات في فترة الصيف لأنه ما عندهم مدارس ما عندهم روتين، فللأسف بتتلخبط هذا كله وبتأثر، بتسبب زيادة في الوزن، لا سمح الله أمراض معدية، يصيروا أكثر عرضة للإصابات بهذه الحاجات، الأمراض الفيروسات والحاجات دي كله عشان ملخبطين. فأهم عادة إن أنا لازم أستمر إن يكون عندي واحد جدول إن أصحى في نفس الوقت كل يوم وأفضل وأنام في نفس الوقت.
2: طيب دكتور، احنا تكلمنا يعني من بداية الحلقة وحتى الآن عن كل المشاكل اللي بتؤدي إلى النوم، خلينا نتكلم يعني سؤالي الأخير لك، إيش هي العادات اليومية أنا كشخص طبيعي أمارسها مثلا أو كسيدة أمارسها إنه والله تساعدني على تحسين جودة نومي، بغض النظر طبعا عن للناس اللي عندها مشكلة مثلا مرضية، أنا شخص طبيعي وحابة أن أنا أحسن عاداتي اليومية وسلوكياتي اللي أنا بسويها، وهذا الشيء حيساعدني إنه يتحسن عندي جودة النوم.
3: يعني أهم حاجة إن أنا

0: عن الكافيين والنيكوتين. الكافيين على الأقل 8 ساعات قبل النوم، حتى الشاي الأخضر. النيكوتين والرياضة على الأقل 4 ساعات قبل النوم. قبل النوم بساعة أوقف الشاشات في العموم. غرفة النوم تبعتي لازم تكون هادئة مظلمة، لازم يعني إيش الظلام عشان يفهمنا، يعني يساعد الميلاتونين يفرز أكتر. وطبعا البرودة تكون عالية نسبيا، وأكيد الوجبات الثقيلة اللي فيها سكريات عالية على الأقل 3-4 ساعات قبل النوم، لأنه ممكن ترفع يعني لدرجة حرارة جسمي وتخلي يعني تزود للارتجاع المريئي. فالأفضل يكون 3-4 ساعات قبل النوم الوجبات الدسمة.
1: نعم والله يا دكتورة، يعني من خلينا نقول من ملاحظتي، مرضى ارتجاع المريء أكثر ناس يتعذبوا في النوم، بسبب يعني أنه هو بيأكل وبعدها بينام، أو يعني أنا ما أعرف صراحة المفروض قديش الوقت اللي هم يأخذوه بعد الأكل عشان يقدر ينام، ولكن في ناس تأكل وتنام وتتعذب في النوم.
0: ما هو لازم على أقل شيء ساعتين، وأحسن شيء 4 ساعات. ولاحظي إنه القهوة والشاهي تزود لك الارتجاع، النعناع يزود لك الارتجاع، الناس اللي يأكلوا شوكولاتة ويناموا تزود الارتجاع، الأكل الدهني اللي فيه زيوت بتزود الارتجاع، كمان نوعية الأكل اللي بناخدها كل اليوم بتأثر على النوم.
1: نعم.
0: سلوكياتنا كل أثناء النهار بتأثر على جودة نومنا في الليل.
1: نعم، يعني كده بصراحة يمكن تكلمنا كثير اليوم عن جودة النوم. في النهاية هي مو بس جودة النوم، يعني ما نبغى ننسبها إلى مرض معين، ممكن تكون سلوكيات معينة تؤثر على جودة النوم وجودة الحياة بشكل عام. الله يعطيك العافية دكتورة هالة أبو الخير، استشارية الأمراض الباطنية وطب النوم، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: العفو.
1: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من صحة ولياقة، انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل

مستمعينا الأحبة في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم. صباح الخير وصباح السعادة وصباح يوم جديد وانطلاقة جديدة من برنامج صبح ومساء. نرحب فيكم مستمعينا في كل مكان، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. أكيد في البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة. طبعا ننتظر تواصلكم الجميل والرائع معنا مستمعينا على الأرقام 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، وعلى الرقم 012-647-8544، وتقدروا تشاركونا كمان على الواتساب على 800-244-28-28.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق

0: دي راديو بلس، بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: ومكملين مشوارنا معاكم مستمعينا، واليوم بنتكلم عن موضوع يتعلق بخلافات الإخوة. شيء طبيعي في البيوت أنه يحصل فيه خلافات بين الأخوان لما يكونوا موجودين وعايشين في نفس البيت مع الأم والأب، أو حتى لما يكبروا ويخرجوا من هذا البيت ويتزوجوا، كل واحد يكون له شخصية المستقلة وبيته المستقل. برضو في احتماليات دائما لوجود هذه الخلافات بين الأخوان. اليوم احنا نتكلم عن أفضل طريقة للتعامل مع الخلافات بين الإخوة حتى ما تتحول إلى قطيعة أو كراهية، وهل تعتقدوا أن تدخل الوالدين في هذه الخلافات ممكن يساعد على حل المشكلة، ولا بعض الخلافات يعني ممكن فقط تترك للأبناء عشان يحلوها بأنفسهم؟ إحنا اليوم هذا موضوعنا، وطبعا يعني في بعض الأهل بيتدخلوا، يكون في لهم تدخل كده حازم، وبعض الأهل يحاولوا أنهم هم يسيبوا الموضوع عشان يشجعوا الأخوان على أنهم يحلوا هذه المشكلة بأنفسهم. إيش تشوفوا من وجهة نظركم التصرف السليم لما يكون في مشكلة بين الأخوان وحتى نفسهم الأخوان؟ يعني إيش تشوف التصرف السليم لأنهم هم يتعاملوا مع هذه الخلافات بشكل صحيح؟ يمكن هم صغار ما يكونوا فاهمين أو ما يكونوا قادرين على حل مشاكلهم بأنفسهم، لكن هل هم كبار كمان نفس الشيء؟ هل يحتاجوا دائما إلى التدخل؟ هل يكون التدخل عند الحاجة فقط؟ هل الأفضل إن احنا نتركهم يحلوا خلافاتهم بأنفسهم، ولا يعتمد على نوعية وطبيعة هذا الخلاف؟ لأنه يعني خلينا نقول الخلافات في هذه الأمور قد تكون لها أسباب كثيرة ومتنوعة، وكلنا عارفين يعني زي ما قلنا الخلافات بين الأخوان طبيعية وشيء طبيعي نحصل احتكاك، لأنه في البداية هم بتشاركوا المنزل، بتشاركوا اهتمام الوالدين، بتشاركوا مثلا هم أطفال، بتشاركوا الألعاب، الخصوصية والمسؤوليات، فهنا ممكن يكون في خلافات طبيعية. لما يكبروا هل كمان هذه الخلافات بتكون بنفس الشكل طبيعية نقدر نعتبرها، ولا في تدخلات خارجية؟ عموما اليوم احنا حنتكلم عن موضوع الخلافات بين الأخوان، كيف ممكن نتدخل عشان، أو كيف ممكن نتصرف بالأصح عشان ما تتحول إلى كره قطيعة، وهل الأهل لهم دور في التدخل، وإيش ممكن يكون دورهم الصحيح في هذا الموضوع؟ تقدروا تشاركونا وتتواصلوا معنا مستمعينا بالاتصال على الأرقام 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم مستمعينا في صبح ومساء، واليوم نتكلم عن مشاكل الأخوان لما تبدأ، سواء كانت في أعمار صغيرة أو في مراهقة لما يكونوا عايشين في نفس البيت، ولا بعدين لما يكبروا ويتزوجوا كل واحد يكون له أسرته الخاصة، بتحصل هذه المشاكل بين الأخوان. إيش الطريقة الصحيحة لحلها بدون ما تحصل فيه مشاكل؟ وهل الأهل لهم دور في التدخل، أو تشوفوا أنه الأفضل هو عدم التدخل في هذه المشاكل؟ نروح لمشاركاتكم مستمعينا. معنا اتصال من أفراح، يا أهلا ومرحبا.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: صباح الخير أستاذة آلاء.
3: صباح السعادة والسرور، يا هلا يا أفراح.
4: كيف حالك؟
3: الحمد لله تمام، كيف حالك؟
4: الحمد لله، الله يسعدك يا رب. والله يا أستاذة شوفي صراحة، يعني أنا أرجع وأقول إنه القطيعة أبدا أبدا أبدا ما يكون يسويه حلوة بين الأخوان. يعني مع الأسف قاعدين نشوف قطيعة من أخوان لمدة سنين، 20 سنة، 10 سنين، عشان كلام قال أو عشان شيء شاف. وأكثر حاجة قاعدة تحصل وتسبب مشاكل بين الأخوان هي نقل الكلام. يعني من الأقارب مثلا تجي واحدة تنقل عنك كلام غلط، أو مو بس كلام غلط، تألف حاجة، تكذب على حاجة وتنشرها، خلاص هنا خلاص تبدأ المشاكل تزيد. في أنا أقول لك لما نكون كبار متى أنا أتدخل؟ إذا الموضوع خلاص وصل حتى اضطر أنه في مضاربة، في حاجات، أنا هنا أتدخل، أنا هنا ما أسكت صراحة.
3: يعني يكون تدخل الأهل بس لما يكون في تصعيد عالي جدا،
4: يكون في تصعيد عالي. أما إذا كان شيء بسيط لا أسيبوهم. يعني خليني أقول لك، أنا حصلت لي مشكلة، يعني خليني لسه من كم يوم، يوم السبت بس كده كلام نقل عني، واحدة جات نقلت عني كلام سمعته، قالوا لها أفراح كده كده راحت نقلته، وهي ما يعرف المصدر. رحت مسكتها كده تخاصمت معها، قلت لها شفتي لو مرة ثانية
3: هي بتوقع، يعني هي بتوقع بينك وبين أختك؟
4: بيني وبين أخويا.
3: بينك وبين أخوك.
4: أيوة. طيب قلت لها شفتي لو مرة ثانية تسوي هذا الشيء ترى بيكون لي تصرف مرة ثانية، راح يكون لي تصرف ثاني، ولا تنصدمي من التصرف اللي راح أسويه.
3: جميل.
4: بس.
3: يعطيك.
4: أنا أقول الله يعافيك يا رب، يا أهلا وسهلا.
3: تسلمي أفراح، شكرا لاتصالك. معنا كمان مشاركة واتصال من عبد العزيز، يا أهلا ومرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف حالك؟ طيبة؟
3: الحمد لله تمام، كيف حالك؟
5: والله يسلمك من كل شر، يسلمكم كلكم الاستاذ اللي شغال معكم.
3: يسلمك يا رب، تفضل.
5: والله شوف، هي المشكلة الواحد اللي يستمع، فإن الواحد لا يستمع خصوصا في البيت مع الأولاد، ولا مع يعني الأولاد مع بعضهم، أو الأم لما بتشوف مع من الأولاد أي حاجة. وأيضا أهم حاجة إنه الأولاد كلهم يكونوا

0: زي كده مو قدامه لا، خصوصا اللي في البيت أو جاء كلام من برا، أقول لهم أنا من زمان يعني، وهذه الحاجة أهم شيء اللي واقع على الأب والأم إنهم يحرصوا يفهموا عيالهم لا تكونوا آدام صاغية لأي كلام، لأنه هذا ما هو تمام، خصوصا حتى لما تكونوا في البيت أنتوا إخوة مع بعض، حتى لو حصل بينهم أي إشكال لازم أنا وأمهم يكون لنا موقف معاهم، عشان كل واحد يعرف حدوده. وحاجة تانية أفهمهم إنه في القرآن بيقول سنشد عضدك بأخيك، فمهما يكون يعني حتى لما أنا مثلا أسافر ولا زي ده أكلم أختهم الكبيرة مثلا في فيصل في ريان، أقول لهم هذول أمانة في رقبتكم، لازم الواحد
1: عبد العزيز
0: نعم
1: لا هو بس صوتك كده فصل شوية،
0: أقول فالواحد هنا لا يخلي يعني لا يعلم عياله إنه يقعد يستمعوا لأي كلام من برا، خصوصا عن أخوانهم أو أخواتهم. أي واحد يتكلم عن أخويا ولا عن ده أوقفه عند حده.
1: جميل.
0: هم فيما بينهم برضو في البيت أنا أوقف كل واحد عند حده وأفهمهم إنكم يعني
1: يعني الأهل لو شافوا خلاف بين الأخوان يتدخلوا بينهم ولا يسيبوهم؟
0: نعم لا لا بالعكس، أنا أتدخل بعد ما تنتهي المشكلة، أمسك كل واحد على حدا يعني لحاله، وبعدين يجمعهم الاثنين مع بعض وأقول لهم إحنا أسرة واحدة. وبس أهم شيء أهم حاجة إنه أنا أكون القدوة أنا وأمه، مو أروح أمدحها يعني أصلحهم هم وأنا وشوفوني أنا وأمهم في مشاكل وزي كده، ما يصير.
1: جميل جميل جميل.
0: فلازم إحنا أنا وأمهم نكون مرآة، ولو شفنا أي خطأ بالكلام الزوج بالهذا بالأدلة إنه على أساس يكونوا يد واحد ولا يكونوا أدام طاغية للي برا. أي واحد حبيبي أنا أمي وأمي وأخواتي وعائلتي كلها خط أحمر ما أسمح لك.
1: جميل كلامك جميل يا عبد العزيز، أشكر اتصالك ومشاركتك، يعطيك العافية.
0: الله يسلمك من كل شر. مع السلامة.
1: معنا كمان مشاركة من باسم، يا هلا ومرحبا.
2: يا هلا، صباح النغمات الملونة يا ألاء والمخجة صار.
1: يا هلا ومرحبا وصباحك سعادة وسرور.
2: شوفي يعني أهم حاجة الشرط اللي قبلك أي شيء لازم يكونوا عندهم استعداد أن يفهموا الخطأ اللي صار. الأخوان إذا ما كان عندهم استعداد وخلوا نفسهم كل واحد يقول أنا الصح وأنت غلطان، ما حيستقبلوا أي حل.
1: صحيح صحيح.
2: هذا واحد. اثنين، الأب والأم إذا هم مكبرين راس واحد على واحد ما حيفهموا منهم شيء. أنت تعرفي مرات الأب والأم يدلعوا واحد على الثاني، حتى لو هو على خطأ يخلوه هو الصح، فالثاني يزعل. فهذه مشكلة تمام.
1: طيب ايش الأفضل؟ هل الأفضل أنه الأهل ما يتدخلوا تماما؟
2: هو الأفضل أنه يتدخلوا في المشاكل الكبيرة، مو على أي حاجة يتدخلوا، في نفس الوقت كمان يتدخلوا بأنه يمشوا مع اللي على صح، مو اللي على خطأ يعني المدلع مثلا. لا، ما يفضل دائما أن يمشي مع الأصح. طب صح وصح، لكن واحد أصح من الثاني يعني. أيوه. أقل خطورة أقل أذى في الأصح.
1: طيب باسم، يعني هل تشوف أنه المشاكل لما تكون بين الأخوان وهم كبار يكون لها يعني جذور وهم صغار، ولا ممكن لا يعني هي تبدأ بس كده في الكبر؟
2: لا، احتمال فيها نسبة 80% من الصغر، وبالذات زي ما أقول لك الدلع، كمان التفرقة، بالذات الأب والأم هم أكبر عامل لتوليد الخلافات ترى. لأن لما يجي يقول لك أخوك هو الشاطر وأنت من جنبها، يعني كمثال أخوك يجيب 100% وأنت يا الله توصل 50 في الدراسة، أخوك جاب فلوس قاعد يصرف وأنت تأخذ ما تعطي. فهم يحطموا الولد الثاني اللي هو يكون عنده استعداد يمسك أي حاجة بس

0: عشان يسوي مشاكل لأخوه.
1: جميل.
0: فما يقدر يصيروا يحلوا مشاكل بعض أبدا، وكل سبب الأب وأم. بعدين هناك تجي الزوجات، كمان الزوجات كمان ممكن يخشوا يخربوا بين الأخوان. يعني لا تزعل يا لا، عرفت شلون؟
1: فاهم عليك. لا لا لا انا فاهم عليك، وفعلا يعني هذا يعني موجود وحاصل ومشاهد فعلا.
0: ايوه، وفي بيوت يعني انا اعرف ناس مو بس الاخ والاخوه، لا واخته مثلا، لا حتى تقطعوا من امه وابوه
1: فعلا.
0: يعني
1: فعلا
0: للاسف. يعني الله يرحمنا برحمته.
1: امين. كلامك جميل يا باسم، يعطيك العافيه، شكرا لمشاركتك معنا.
0: طيب،
1: شكرا لك. كملين معكم المشوار مستمعينا. اليوم نتكلم عن الخلافات بين الأخوان، ومتى الأهل يتدخلوا، وإيش الطريقة الصحيحة لحل هذه الخلافات حتى ما تتحول إلى كره وقطيعة. تقدر تشاركونا على 012-647-7154 و 012-649-5154 وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين معكم المشوار مستمعينا، وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية يتكلم عن مرحلة تتسمى الطلاق الصامت. يعني أنه العلاقة مستمرة قانونيا واجتماعيا، ولكن بتتوقف عاطفيا ونفسيا. بتشير مراجعات علمية حديثة إلى أن استخدام الصمت كوسيلة متكررة للهروب أو العقاب بيرتبط بانخفاض الرضا عن العلاقة وارتفاع الضغوط النفسية لدى الطرفين. المشكلة هذه ما لها علاقة بكثرة الخلافات، يعني في ناس بيتخيلوا أنه لو ما في مشاكل العلاقة بخير، وفي ناس يقولوا لو في مشاكل معناته العلاقة بخير. في الحالتين الحكاية ما هي صح على الإطلاق. في كثير من العلاقات الصحية فيها خلافات ولكنها بتتناقش وتنحل، وفي علاقات بتبدأ بالانهيار رغم أنه ما في أي خلافات بينهم، لأن الطرفين وصلوا لمرحلة فقد فيها كل طرف الرغبة في الحوار. خلينا نقول إنه الانتقال لهذه المرحلة كيف بيكون؟ أول شيء بيكون في خلاف طبيعي أو اختلاف طبيعي، بعد كده يصير في تأجيل للكلام بدل ما نتكلم على طول في الموضوع نأجله، بعد كده يصير في تراكم لمشاعر غير معبر عنها، بعد كده يصير في انخفاض في الاهتمام، بعدين برود عاطفي، بعدين حياة مشتركة من غير تواصل، وبعد كده يجي الطلاق لا سمح الله، لو يعني كان هذه الحالة بالطريقة هذه، مو بالضرورة ولكن ممكن تستمر العلاقة بشكل صوري فقط. أخطر علامة في هذا الموضوع هي اعتياد البرود. الأخطر أنه يصبح غياب الدفء شيء طبيعي. لما يعتاد الزوجين أنه يمر اليوم بالكامل من غير أي حديث حقيقي، لما يكون ما في سؤال عن المشاعر، بدون ضحكة، بدون اهتمام، هنا بتبدأ العلاقة بتفقد روحها ووهجها. الإنسان ممكن يتكيف مع كل الأوضاع غير الصحية، لكن صعب جدا إذا استمرت لفترة طويلة. وهذا الموضوع له علامات مبكرة، من أبرز المؤشرات عليها أنه الحديث مثلا بين الزوجين يقتصر فقط على الأمور اليومية، فقط عن الفواتير مثلا، عن الأبناء، عن الطلبات، ما في حوارات خارج هذه الأمور. لما تختفي المجاملات وكلمات التقدير بين الأزواج، لما يكون في توقف عن مشاركة التفاصيل الصغيرة، يعني هي ما تبدأ تشارك تفاصيلها صغيرة، هو ما يبدأ يشارك كمان إيش صار معاه في يومه، لما كل طرف يقضي وقته، معظم وقته على الهاتف أو مع الآخرين، لما يكون في انخفاض للمبادرات العاطفية، لما يكون في تجنب للجلوس مع بعض، لما يكون في صمت بعد الخلافات لأيام ما حد يكلم الثاني، لما يكون في شعور بأنه وجود الشريك أو غيابه زي بعضه متساوي. كل علامة من هذه العلامات لحالها ما حتكون مشكلة، لكن لما تستمر كلها مع بعض وتكون مجتمعة، هنا هذا الأمر بيستحق التوقف والانتباه ونقدر نعتبرها من علامات الخطر. الصمت مو دائما شيء واحد، ضروري جدا احنا نفرق بين أنواع الصمت. في صمت صحي لما يحتاج الشخص انه هو يهدي نفسه قبل ما يتناقش في مشكلة، لما يحترم مساحة الطرف الثاني، لما يكون نوع من الهدوء المريح للطرفين، هنا الصمت صحي. لكن لما يكون الصمت غير صحي، لما يكون صمت عقابي، لما يكون في تجاهل متعمد، لما يكون في امتناع عن التواصل لإيذاء الطرف الآخر، لما يكون في انسحاب مستمر من الحوار كده في نص الكلام. الدراسات بتشير إلى أن الصمت المتعمد كوسيلة للعقاب أو السيطرة بيرتبط بتراجع جودة العلاقة والصحة النفسية، وممكن يكون الصمت المريح والمتفق عليه تجربة كمان إيجابية بين الأزواج إذا زي ما تكلمنا عن الصمت الصحي. ليش بيصل الأزواج لهذه المرحلة؟ بسبب تراكمات، عدم حل الخلافات القديمة، الانشغال بالعمل أو الأبناء، الضغوط المالية، ضعف مهارات التواصل، والشعور بعدم التقدير كمان، وأحيانا برضو تدخلات خارجية، واختلاف طرق التعبير عن الحب، كل واحد له طريقة مختلفة، وتكرار خيبات الأمل الصغيرة من غير إصلاحها. لما يكون في خيبات كذا في الحياة ما نوقف عندها ونعالجها. في دراسات وجدت إنه أبرز مشاكل الطلاق الصامت هو تدخل الأهل وفتور العاطفة وبعض المشكلات الخاصة بالعلاقة الزوجية، وأثار هذا الشيء بتمتد إلى الأسرة كلها خاصة الأبناء. الأبناء خلينا نقول البعض بيعتقد إنه بقاء الأسرة تحت سقف واحد يكفي، لكن الأطفال ما بيحتاجوا إلى وجود الأب والأم فقط كذا بأجسامهم في البيت، لكن محتاجين إنهم يشوفوا علاقة صحية بينهم. الطفل يلاحظ طريقة كلام والده ووالدته مع بعض، نبرة الصوت، نظرات الاحترام، الاهتمام المتبادل، هذه كلها بتأثر على نفسية الأطفال في البيت. وإذا شاف هو نموذج سيء ممكن يعتقد إنه هذا هو الشكل الطبيعي للزواج. كيف ممكن ننقذ هذه العلاقة قبل ما إنها توصل للطلاق؟ مهم جدا يكون في تخصيص وقت يومي للحديث من غير هواتف. نبدأ بأسئلة بسيطة، كيف كان يومك، إيش سويت، إيش عملت، التعبير عن الامتنان، عدم ترك الخلافات لأيام ما بدون حل، الاعتذار لما الواحد يخطئ، الاهتمام بالمناسبات الصغيرة، وطلب المساعدة الأسرية أو الاستشارة قبل ما تتفاقم المشكلة. العلاقات خلينا نقول ما تنهار فجأة، ولكن يعني بتجي بشكل تدريجي وعلى مدى فترة طويلة، وكمان ما تنبني بحل واحد ولكن بعادات يومية متكررة. وخلينا نقول كرسالة أخيرة، إنه غالباً لو وصلت العلاقة للطلاق غالباً ما هو أول علامة على انهيار هذه الأسرة، كان في علامات وإنذارات سابقة قبل كده وتم تجاهلها، وهو بيكون نتيجة لسلسلة طويلة من الإشارات الصغيرة اللي ما انتبه لها أحد. فهنا من هذا الموضوع نحن بنتكلم عن بعض هذه العلامات اللي لو كانت موجودة ضروري الانتباه لها ومحاولة إنقاذ الوضع. مستمعينا، مكملين أكيد معاكم مشوارنا في صبح ومساء، حنروح لهذا الفاصل ونرجع ومكملين معاكم.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: صبح مساء على جدة FM.

وخلينا نقول كمان يعني نوعية المشكلات بتختلف لما يكونوا عايشين في بيت واحد ولما يخرجوا من هذا البيت وتكون الأسرة كل واحد يكون أسرته الخاصة. هل تشوفوا إنه هذه الخلافات الأفضل إنها تنحل بطريقة معينة؟ هل في نصيحة لحل المشكلات بين الأخوان حتى ما تتحول إلى كره وإلى قطيعة للأسف، وممكن يعني الأسرة كلها تتأثر وتتأذى من وراء هذا الموضوع، ولا تشوفوا إنه كمان الأهل تدخلهم في هذه الأمور مهم؟ متى يكون تدخل صحي وصحيح من الأم والأب، ومتى يكون تدخل خاطئ ممكن يزيد المشكلة أكثر مما يحلها بين الأخوان؟ ولو كانوا الأخوان نفسهم هم اللي حابين، يعني واحد فيهم خلينا نقول حابب يحل المشكلة أو يكون في تدخل معين، ممكن واحد طرف ثالث حتى من الأخوان هو اللي يدخل بين اثنين عشان يحل الأمور، إيش الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه الخلافات، وخصوصا لو كان في لها تراكمات سابقة أو لو كان فيها تدخلات مثلا من زوجات أو من أحد خارجي، كيف الطريقة الصحيحة للتعامل معهم؟ وطبعا الأهل لهم دور كبير في وجود هذه المشكلة أو في حل هذه المشكلة، فمتى يكون كذا ومتى يكون كذا؟ تقدروا تشاركونا مستمعين، تقولوا لنا رأيكم في موضوعنا اليوم على الأرقام، بالاتصال على الأرقام 012-647-7154 وكمان على 012-649-5154 012-647-5144 وكمان على الواتساب تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صبح ومساء على جدة FM.
1: ورجعنا لكم من جديد مستمعين مكملين المشوار في صبح ومساء، واليوم نتكلم عن مشاكل الأخوان وكيف ممكن تنحل بدون ما تتحول إلى كره وقطيعة، وإيش ممكن يكون تصرف الأهل في هذا الأمر، هل يتدخلوا ولا لا. نروح لاتصالاتكم من جديد، ومعانا مشاركة من محمود. يا هلا ومرحبا.
2: صباحك على أفكارة المخرجة وطاقم البرنامج والمستمع الكريم.
1: يا هلا ومرحبا فيك، صباحك سعادة ومساءك سعادة، تفضل.
2: أنا مساء الخير. صحيح، أقول أختي الكريمة، شوفي يعني المشاكل هذه شيء طبيعي، كل بيت ما يخلو من المشاكل، خاصة في أخوان، في بعض الأخوان أذكياء، يعني معنى يعني كيف يتعامل مع والده، يمتلك قلب، يستحوذ على قلب والده، يتقرب إليه بتلبية احتياجاته، يعني كذا يمكن طبيعي هو أمره ده، يعني ما هو بيخترق الأحجار، لكنه يستحوذ على قلب والده، بالتالي الوالد يفضل هذا على الآخرين، والوالد لابد يكون عادل في هذا المقام. في أولاد كده طبيعتهم يعني مش بعيدين عن والديهم، لكن يعني إذا نادى أو شيء ما يقصر في أبوه أبدا.
1: بس مو طبيعي يا محمود إنه الأهل يحبوا أو يعني يشعروا إنه الابن المهتم فيهم هو الأقرب.
2: هذا اللي بيحصل، الابن المهتم فيه ممكن ابن أو ابنين مهتمين بوالديهم أكثر من الآخرين. وأنا لا أقول إنه الآخرين غير يعني ما منهم أذى لا سمح الله لوالديهم، بالعكس يعني يلبوا رغبات أبوهم، لكن كده بطبيعتهم بعيدين عنهم في ما يتقربوا إليهم بأي حال. فهذه تخلق المشاكل بين الأخوان، تلاقي الأب يفضل هذا الابن القريب منه اللي يلبي احتياجاته ولا. فهنا لابد يكون واعي، يعرف إنه كلهم أبناء في الأخير، كلهم لابد يحتويهم ويكونوا تحت مظلته. فهذه المشاكل، ومنها بعض
1: يعني تشوف إنه يعني نوع من الغيرة.
2: أكيد بيجيهم الغيرة، يقولوا ليش أبونا يفضل سين عن صاد أو إلى آخره، ما يعرفوا إنه هذول الثانيين يعني طبيعتهم قد ما يمثلوا طبعا هذا أبوهم، تلاقي دائما عند أبوه يتقرب لأبوه.
1: تعرف أنت إيش المشكلة محمود، يعني على كلامك هذا، ويمكن يعني هذا موضوع كمان مناسب إنه يكون في حلقة من الحلقات. المشكلة إنه تلاقي الأخوان اللي ما بيقوموا بدورهم هذا أو ما بيقدموا هذه الخدمات زي ما الآخرين، هم ما يبغوا هم يعملوا زيهم، يعني يبغوا الكل خلاص يسحب يده، يعني أنتوا لازم تصيروا زينا. فهمت علي؟
2: نعم فهمت. أنا هذه المشكلة أختي الكريمة، فلابد الأخوان الآخرين اللي ما لابد يتقربوا لوالديهم أكثر، ويكونوا كلهم لحمة واحدة وأخوة متحابين في الله، متحابين كإخوان، يعيشوا الأحزان والأفراح مع بعضهم، وما يكونوا بعيدين، يعني حتى لو يعني أخوي الثاني يتقرب لوالدي بسماع لي الطلبات وليلي إلى آخره، أنا ليش ما أكون زيهم؟ زي أخواني
1: بالضبط
2: الثانيين. يعني لابد كل واحد من الأبناء يدرك أنه لابد يكون قريب من والديه ولبي رغباته عشان يستحوذ على رضا والديه، وإن شاء الله كلهم حول الله أرضية. لكن كده في أبناء طبيعتهم هذه كده، تلاقي لو أبوه نادى، لو أبوه طلب منه شيء ما يتأخر، لكن بطبيعته كده تلاقي هو في أجواء أخرى، يعني بعيد عن أمه، بعيد عن أبوه، مش بي بي بي بجسده لا موجود معهم
1: طيب وقالب. طيب محمود لو كانت المشكلة سببها ثاني ما لها علاقة بالأهل، يعني ممكن تكون المشكلة لها علاقة بالزوجات، ممكن المشكلة تكون لها علاقة بأمور مثلا بيتنافسوا فيها الأخوان مع بعض ما لها علاقة بال، ممكن يكون واحد فيهم متفوق دراسيا، يعني أيا كان الموضوع اللي بيثير شوية غيرة داخل الأبناء وبيعمل من وراء هذا الموضوع خلافات. طبعا نتكلم عن لو كانوا صغار ولو كانوا كبار، هنا الأهل المفترض يتدخلوا ولا المفترض يسيبوهم يحلوا مشاكلهم؟
2: إذا كانت بسيطة مشاكل أختي ما تدعي دخل عشان لا تكبر المشكلة. أو أحيانا يكون أختي الأب متزوج أكثر من زوجة، تلاقي الأب يفضل أولاده من الزوج الثاني عن أبنائه الثانيين، فهنا تخرج المشاكل. لا أنا أقول لكل أب يعني حتى لو كان متزوج اثنين أو ثلاثة أو أربعة، يعني لابد يعامل أبنائه يعني بعدل. كل واحد لابد يستحوذ على عليه، وكل واحد لابد ينظر لهم، لأنه هذه أختي المشاكل هذه تكبر أحيانا، تصير مشاكل قطيعة بين الأخوان
1: يعني وبتحصل بشكل كبير.
2: تحصل، وهذا يعني شيء طبيعي في أي مجتمع، في أي مجتمع قد تحصل هذه الحاجة. لكن الأب الواعي الذكي اللي يبغى صلاح أبنائه ويبغى ترابط الأسرة لا يفرق بين الأبناء بأي حال من الأحوال، والابن البعيد الأب طبعا يشوف الوضع، الابن البعيد يحاول يناديه ويكلمه ويقرب إليه. صدقيني إذا كلهم كانوا أسرة واحدة وكانوا كلهم متحابين هذا ينعكس على الوالدين. ربما لو المشاكل هذه تكبر قد تؤثر على الوالدين صحيا، يعني الوالد يمكن يعاني من هذا الشيء ذا، وقد لا سمح الله يمرض ويصير له مشاكل بسبب الخلافات في أخلاق، خلافات أعوذ بالله قطيعة زي ما قلت. يعني يحصل قطيعة بين الأخوان، تلاقيهم متقاطعين ما يكلم ما يحكوا مع بعض حتى، فهذا يؤثر على سلامة وصحة والديهم. لذا أنا أهمس بإذن كل ابن من أبنائنا الغالين أن يكون قريب لوالده، لأنه رضى الله من رضى الوالدين، وفي وقت ربك لا تعبد الله والوالدين إحسانا. ونشكر لي ولوالديك، فلا بد الابن يكون قريب من والديه بأي حال من الأحوال، ويترك الكلام الفاضي هذا لو سمع منه ولا منه، لا بد يكون مع أخوه يشد عضده بأخيه، ولا بد الأخ يشد من عضد أخوه عشان تكون أسرة متحابة، أسرة عايشة في سلام وفي خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا يا محمود لمشاركتك، يعطيك العافية. شكرا لاتصالك. مع السلامة.

وخلينا نروح لبعض المشاركات مستمعينا على الواتساب. هذه رسالة من محمد الحربي يقول السلام عليكم. المشكلة بالصدق وعدم التفرقة بينهم تؤدي زيادة إلى زيادة المحبة، وعكسها يؤدي إلى القطيعة والزعل. شكرا يا محمد. كمان رسالة من ناصر عطيف يقول الأمراض النفسية تكاد تنعدم المشكلة اللي فهمت. أيوة طيب اللي فهمته يقول إنه لما تنعمل من الحبة قبة تصير مشكلة. شكرا لك يا ناصر. وأكيد مكملين معاكم مستمعين المشوار، بنتكلم عن مشاكل الأخوان. يعني مشاكل الأخوان لها جذور كثير ولها أسباب كثير ولها للأسف يعني محفزات كثير، سواء كانت مشاكل بين الأخوان وهم في في في بيت الوالدين قبل الزواج ولا حتى بعد الزواج. يعني هذه المشاكل تختلف عن هذه المشاكل، كل واحد فيها ممكن يكون له سبب. أحيانا ما يكون في أي مشاكل بين الأخوان، لكن بعد الزواج تبدأ تدخل عوامل ثانية تثير هذه الأحاسيس عندهم. وممكن تكون هذه المشاكل كمان لها يعني أساس وهم صغار في بعض الأمور، أدت إلى تشكل بعض النفسيات المعينة اللي تؤدي إلى وجود هذه المشكلات، سواء كانت غيرة، سواء كانت محاولة استئثار بالأب والأم أو غير من هذه الأمور. وطبعا النقاط هذه تتنوع بشكل كبير، لكن نحن نتكلم عن في حال وجود مشكلة، في حال وجود خلاف، كيف ممكن نحل بشكل سليم؟ إيش دور الوالدين في هذه النقطة؟ هل يتدخلوا بين الأبناء وهم يحلوا المشكلة ولا يسيبهم يحلوها لحالهم؟ ويعني في حال أنه كان في المشكلة تصعدت وفي عناد، أحيانا تكون في عناد فعلا وممكن هذه المشكلة تستمر وتكون قطيعة قد تستمر لسنوات، إيش الطريقة الصحيحة في التعامل مع هذه المشاكل؟ كيف نحلها بشكل سليم؟ تقدروا تشاركونا مستمعينا، تقولوا لنا رأيكم بالاتصال على 012-64-77-154 وعلى 012-64-95-154 وعلى 012-64-78-544 وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة FM.

0: رب. سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
1: صبح مساء على جدة FM.

ورجعنا لكم من جديد مستمعينا مكملين المشوار معاكم في صبح ومساء، وطبعا نرحب فيكم في الساعة الثانية، وإحنا مكملين المشوار مع موضوع حلقتنا اللي بنتكلم فيه اليوم، أو سؤال حلقتنا اللي بنتكلم فيه اليوم عن المشاكل بين الأخوان وكيف يمكن حلها. لكن خلينا الآن نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية. هذا الموضوع يتكلم عن خطوات بسيطة ممكن الأهل يقوموا فيها لحماية نظر الأطفال في أعمار صغيرة، يعني في عادات بسيطة ممكن الأهل يقوموا فيها وحتفرق معاهم بشكل كبير. خلينا نقول في السنوات الأخيرة أصبح قصر النظر بين الأطفال في ازدياد حول العالم. السبب ما هو وراثي فقط، ولكن نمط الحياة بيلعب دور مهم. بتشير الدراسات إلى أنه زيادة الوقت اللي يقضيه الطفل في الخارج، خاصة في ضوء النهار الطبيعي، ممكن يقلل من خطر الإصابة بقصر النظر أو تأخر ظهوره. المشكلة خلينا نقول هل هي في نظر الأطفال ولا في أسلوب حياتنا كعائلة، وليش المشكلة صارت أكبر على مستوى العالم؟ لو قارنا طفولة الأطفال اليوم بطفولة الأطفال قبل 20 سنة حنلاقي في فرق كبير. دحين خلينا نقول ساعات طويلة أمام الشاشات، الواجبات والدروس وكل شيء داخل البيت، قلة اللعب في الحدائق والساحات، وخروج الأسرة غالبا بيكون للأماكن المغلقة زي المولات والمطاعم، وحتى في أوقات الفراغ صاروا بيقضوها داخل البيوت وبين الجدران. طيب دور الأسرة في هذا الموضوع كبير جدا. الطفل ما بيقرر كيف يقضي يومه، ولكن الأسرة هي اللي بتصنع هذا الروتين. إذا اعتادت الأسرة على الهواتف وعلى التلفزيون

التليفون وعلى الجلسة في البيت، من الطبيعي أنه الطفل يعتبر هذا الشيء هو الطبيعي في الحياة. أما لو اعتادت الأسرة مثلا على المشي خارج البيت، اللعب في الحديقة، الجلوس في الشرفة ولا في خارج البيت، الرحلات الأسبوعية الخارجية، بيبدأ الطفل يكتسب هذه العادات تلقائيا. الهدف منها مو بس حماية النظر، ولكن بيزيد من الحركة والنشاط البدني، بيقلل الاعتماد على الأجهزة، وبيحسن النوم ويخفف التوتر، وبيمنح الأسرة وقت للحوار بعيد عن الشاشات، وبيقوي العلاقة بين الوالدين والأبناء. فخلينا نقول النصيحة الطبية إنه ساعتين خارج المنزل بتغير بتحمي نظر الطفل من هذه المشاكل اللي ممكن لا سمح الله تجي. في أخطاء الأهل بيقعوا فيها، ممكن يعتقدوا إنه يشتروا نظارة ولا يجروا فحص دوري، هذا الشيء كفاية، ولكن مهم جدا تنظيم استخدام الأجهزة، تشجيع اللعب في الهواء الطلق، وعدم جعل الهاتف وسيلة لإسكات الطفل، وتوفير أنشطة ممتعة خارج البيت. والمقصود طبعا ان احنا نروح تحت اشعة الشمس الحارقة ونقضي وقت، لكن لا، احنا بنتكلم عن الاضاءة الطبيعية، سواء في حديقة او في ممشى او في ملعب او حتى في مكان مظلل. هذا الضوء الطبيعي بيؤدي دور مهم جدا في حماية العين عند الاطفال. فالموضوع ما هو دائما وراثة، ولكن ممكن احنا نعمل عادات يومية بسيطة او نغير فيها، وتكون يعني أجمل حاجة ممكن نقدمها لأطفالنا. نقضي ساعة ولا ساعتين خارج المنزل، نتحرك ونلعب ونتكلم. هذه العادات البسيطة حتحمي نظرهم اليوم، وتمنحهم كمان ذكريات جميلة طول العمر. فالموضوع كله مرتبط بأنه قصر النظر عند الأطفال مو فقط وراثة، ولكن أصبح مرتبط جدا بطريقة حياتنا وطريقة تعامل الأطفال مع الموضوع. يعني إذا طول الوقت وأغلب الوقت نحن في البيت وبين الجدران وفي الأماكن المغلقة وما في ضوء طبيعي، هذا الشيء بيأثر كثير، وبيكون في يعني مضاعفات مستقبلية لهذا الموضوع. نحاول قد ما نقدر إنه يكون في ساعة ولا اثنين في اليوم يقضيها الطفل خارج البيت في الضوء الطبيعي، هذا بيحمي العين بشكل كبير. كملنا معكم المشوار مستمعينا، حنروح لهذا الفاصل ونرجع، لا تروحوا بعيد.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
0: صبح مساء على جدة FM.

ومكملين المشوار معكم مستمعينا. اليوم كنا بنتكلم عن المشاكل بين الأخوان وهذه الخلافات المتكررة داخل الأسرة. في رأيكم إيش كان الدور أو إيش ممكن يكون الدور الصحيح للوالدين؟ طبعا هذا كان موضوعنا، ولكن خلينا ناخذ موضوع يتكلم عن هذه المشكلة ويناقشها بشكل مفصل شوية.

الخلافات بين الإخوة متى تكون طبيعية ومتى تكون مشكلة تحتاج إلى تدخل؟ خلينا نقول إنه من أكثر الخلافات شيوعا هي خلافات الأخوان داخل البيت. حتى في أكثر البيوت استقرارا هذا الشيء يحصل. ممكن الآباء يعتقدوا إنه كثرة الشجار تعني وجود خلل في التربية، لكن بتشير الأبحاث في علم النفس الأسري إلى أن وجود قدر معقول من الخلافات بين الإخوة يعد جزء طبيعي من النمو الاجتماعي، لأن

كلها عوامل بيختلف فيها الأطفال، وهذا الاختلاف ممكن يخلي الاحتكاك بينهم أمر طبيعي، خصوصا لما يكون في منافسة داخل الأسرة على اهتمام الوالدين، على الألعاب، على الخصوصية، على المسؤوليات، على الإنجازات الدراسية أو حتى الرياضية. مو معنى هذا إنه الأطفال أو العفو الوالدين مقصرين، ولكن الطفل بطبيعته يقارن بين نفسه وبين أخوانه باستمرار. في كمان جانب نفسي مرتبط بهذا الموضوع. علماء النفس بيشوفوا إنه العلاقة بين الأخوان هي أول علاقة طويلة الأمد يتعلم فيها الإنسان التعايش مع شخص ما يختاره هو بنفسه، ومن خلال هذه المشاركة يتعلم التعاون والغضب والتسامح ووضع الحدود وتقبل الاختلاف. لكن إذا كانت الخلافات مستمرة ومصحوبة بالإهانة أو التنمر أو التمييز، ممكن تؤدي إلى انخفاض تقدير الذات والقلق والعدوانية والغيرة المرضية وضعف العلاقات الاجتماعية مستقبلا. متى يكون تدخل الوالدين ضروري؟ أكيد مو كل خلاف يحتاج إلى تدخل. إذا كان الخلاف بسيط، من الأفضل إعطاء الأبناء فرصة للتفاوض والتفاهم. أما يجب التدخل متى؟ إذا وصل الخلاف إلى الضرب أو العنف، إذا كان في تنمر متكرر، إذا بيشعر أحد الأبناء بالخوف من الآخر، إذا بيتكرر الظلم تجاه طفل معين، إذا تحول كمان الخلاف إلى قطيعة دائمة، هنا الأهل لازم يتدخلوا. إيش الأخطاء اللي ممكن الأهل بيرتكبوها في هذا الموضوع؟ الانحياز حتى لو كان غير مقصود، المقارنة، إصدار الأحكام قبل سماع الطرفين، التدخل في كل خلاف صغير، أو كمان تجاهل المشكلات الكبيرة. ما يقولوا مثلا يكبروا وينسوا والكلام ده كله، لا، إذا كانت المشكلة كبيرة مفترض الأهل يتدخلوا ويحلوها عشان ما تتطور وتتحول إلى كراهية تستمر حتى بعد الزواج. كيف يكون التدخل صحيح؟ لازم الأهل يسمعوا للطرفين، كل واحد أكيد عنده رواية حاسس أن هي تستحق أنه يقولها وأنها تنسمع. مجرد الإنصات بيقلل من الغضب، التركيز على السلوك اللي تم وليس الشخصية، نعلمهم كيف يوصف المشكلة بشكل صحيح، نشجعهم على اقتراح الحلول، يكون في مصالحة حقيقية بينهم، مو بس روح اعتذر لأخوك وخلاص، لا، لازم يفهم الخطأ ويفهم إيش الطريقة اللي نصحح فيها هذا الخطأ ونعوض عنه، ويكون الاعتذار بإرادة حقيقية وبقناعة يعني حقيقية وصحيحة. الأهل كمان لازم يعاملوا الأبناء بنفس الطريقة. في فرق بين المساواة والعدل. المساواة إنك تعطي الجميع نفس الحاجة، ولكن العدل إنك تعطي كل واحد الشيء اللي هو يحتاجه. فهذه الأشياء مهم جدا الأهل يركزوا عليها. أما بالنسبة للأبناء الكبار، طبعا مشاكلهم حتكون مختلفة، ممكن يكون في تدخلات من الأزواج أو الزوجات، مشاكل العلاقة بالإرث، رعاية الوالدين، الأعمال المشتركة، المناسبات العائلية، كلها أمور ممكن تؤدي إلى مشاكل. لكن مهم جدا إحنا نبني علاقة قوية بين الأخوان ونحاول نقويها قد ما نقدر. يعني الخلافات مو دليل على فشل الأسرة، ولكن هي جزء طبيعي من الحياة، والطريقة اللي بتعامل فيها الوالدين مع هذه الخلافات هي اللي بتحدد إذا كانت حتصبح فرصة للتعليم ولا تكون سبب في بناء مشاعر الغيرة والظلم والقطيعة اللي ممكن تمتد لسنوات. كان هذا موضوعنا مستمعينا، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقتنا اليوم. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا وكل اللي شاركونا وكل اللي أتواصلوا كمان بالاتصال والإرسال، يعطيكم العافية يا رب. في النهاية وصلنا إلى ختام الحلقة. هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا عبد الله الكعيد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: ريادة الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير لكل مستمعينا في كل مكان. أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم الأسبوعي ريادة. في هذا البرنامج راح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حل مشروع أو عندك فكرة بتنتظر التنفيذ أو حتى عندكم سؤال عن كيف تبدأوا، فبرنامج ريادة هو أكيد المكان المناسب لكم. أحييكم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج عبد الله الكعيد. قبل الفاصل مستمعينا أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-6477-154 و012-6495-154 وأخيراً 012-6478-544. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معانا في البرنامج ممكن يعلق تحت تغريدة البرنامج في صفحة إذاعة جدة على منصة إكس @جدة_راديو أو في صفحتي الخاصة @دلالخياط. كمان ممكن تتواصلوا معنا على واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28. كذلك لا تنسوا تحملوا تطبيق سادي راديو بلس لمتابعة برنامج ريادة وجميع برامج إذاعة جدة.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
5: سوبر بيرفكتو،
6: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم. يلا انطلق
7: في الزحمة.
6: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
7: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس 14 على جدة اف ام.
8: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. في فقرة مفهوم ريادي اليوم حنتعرف على موضوع ريادة الأعمال في قطاع الرياضة البدنية في المملكة العربية السعودية. طبعا بتشهد ريادة الأعمال في قطاع الرياضة البدنية بالمملكة طفرة غير مسبوقة مدعومة بمستهدفات رؤية 2030، وهذا طبعا للوصول إلى نسبة 40% لممارسي الرياضة. بتتوفر للشركات الناشئة فرص استثمارية ضخمة في التقنية الرياضية، الأندية المتخصصة وتطبيقات الصحة الرقمية، وكذلك إدارة الفعاليات المجتمعية. عن أبرز الفرص الاستثمارية في المجال الرياضي، فنبدأ بالتطبيقات والحلول التقنية أو التك سبورتس. طبعا عبارة عن ابتكار تطبيقات لحجز الملاعب، تتبع الأداء البدني، استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الأداء البدني، توفير برامج التغذية ومنصات التدريب الشخصي عن بعد، وكذلك تقديم خدمات الجيم الافتراضي. 2 المراكز والأكاديميات المتخصصة، منها إنشاء أندية رياضية بوتيك أو بوتيك جيمز بتركز على رياضات معينة مثل الكروسفيت أو الفنون القتالية أو المارشل آرتس، اليوغا، وبتتميز بتقديم تجربة عملاء مخصصة. كذلك منها افتتاح صالات رياضية بنماذج أعمال مبتكرة مثل التدريب على عالي الكثافة الهيت أو اللي هي هاي انتنسيتي انترفل ترينينج، أندية التعافي الرياضي، وكذلك التدريب النسائي المخصص. 3 السياحة الرياضية وإدارة الفعاليات كتنظيم البطولات المجتمعية، المعسكرات الصيفية والتدريبية، تأسيس مجتمعات متخصصة لرياضات معينة كسباقات التحدي والمغامرة مثل المشي، الدراجات أو الهايكينج. 4 التجهيزات والملابس الرياضية، طبعا منها تصنيع وتصميم ملابس ومعدات رياضية محلية بجودة عالية أو إنشاء علامات تجارية للمكملات الغذائية الصحية. 5 نقطة وهي من الفرص، الفحوصات والصحة الرقمية، المقصود بها تقديم حلول متكاملة بتقيس مؤشرات الصحة الحيوية وبتحفز الموظفين على النشاط البدني من خلال برامج بتتماشى مع مبادرات جودة الحياة. بالنسبة لجهات الدعم والتمكين في المملكة، طبعا ممكن يعني يتم الاستفادة من البرامج المتصممة خصيصا لدعم المشاريع الرياضية مثل برنامج دعم وتمكين رواد الأعمال في القطاع الرياضي، وأطلقته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، وهذا طبعا بالتعاون مع وزارة الرياضة لتزويد رواد الأعمال والمهتمين بالأدوات الرقمية والتمويلية. 2 من أهم جهات الدعم، مركز ريادة الأعمال الرياضية السعودية أو Saudi Sport Hub، طبعا هي أول منظومة سعودية متكاملة بتهدف لنشر ثقافة ريادة الأعمال الرياضية وتحويل الأفكار المبتكرة في المجال الرياضي لمشاريع قابلة للنمو وتمكين الحاضنات والمسرعات. آخر جهة طبعا أنا عندي علم بها هي الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وهي تعتبر شريك رئيسي بيدعم الأفكار والمبادرات المجتمعية اللي بتساهم في تعزيز ورفع نسبة النشاط البدني وبناء نمط حياة صحي. طيب لضمان نجاح المشروع، طبعا بتوفر الجهات يعني التالية اللي راح نتكلم فيها برامج تدريبية بالنسبة عشان طبعا التأهيل والتدريب للكوادر الرياضية. كل هذه البرامج معتمدة لتطوير مهارات القيادة والاستثمار الرياضي. من هذه طبعا الجهات الأكاديمية السعودية للعلوم الرياضية SASS، طبعا هذه بتقدم برامج لتأهيل الكفاءات الوطنية، ممكن يعني نتعرف عليها عبر موقع الأكاديمية. 2 معهد إعداد القادة، وهو طبعا بيوفر تعليم رياضي وبرامج تطوير احترافية. أكيد مستمعين مكملين معاكم في برنامج ريادة، ولكن بعد هذا الفاصل.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية. كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي، من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام. ريادة.
0: مستمعي الكرام، ضيفتنا اليوم هي صاحبة رؤية وشغف، جمعت بين التخصص الأكاديمي والريادة الرياضية. حصلت على الماجستير في إدارة الأعمال، وأتميزت بريادتها ودعمها لشغف أختها الكبيرة في تأسيس أول وجهة

0: متخصصة للمبارزة بالسيف في المملكة العربية السعودية، واللي بعد كده أصبح شغفها هي نفسها لنشر هذه الرياضة العريقة وتمكين جيل جديد من أبطالها. خلونا نرحب بضيفتنا، شريك مؤسس لنادي وأكاديمية الباتيك للمبارزة في العاصمة الرياض، الأستاذة عالية عبد الله الحسيني. أهلا وسهلا بك أستاذة عالية في برنامج ريادة على جدة FM. أهلا
1: وسهلا أستاذة، مساء الخير، شكرا جزيلا على الاستضافة، شكرا على جهودكم لتسليط الضوء على رواد ورائدات الأعمال في المملكة.
0: الله يسلمك، سعيدين بوجودك.
2: تمام
0: ممتاز الصوت. طيب في البداية قبل ما نتكلم عن المشروع، خلينا نتعرف من هي عالية الحسيني بعيد عن المناصب والألقاب.
2: معكم عالية الحسيني، بنت المدينة المنورة بكل فخر. الحمد لله نشأت في عائلة تشجع على العلم والطموح العالي، ومن صغري أنا كان عندي اهتمام بالتجارة والإدارة والفنون، والحمد لله يعني من فضل ربي إني أنا قاعدة أمشي في طموحي من سن صغير، وأخوض تحديات وأتعلم، وما يعني ولسه مركز على أهدافي.
0: طب أنت بتقولي من سن صغير، يعني من كم تقريبا أنت حسيت إنه في هذا الشغف؟
2: أنا يعني هو هذا أصلا الشغف جاء من أبويا الله يطول في عمره،
0: اللهم أمين، بنوجه له تحية.
2: فعشان كده أنا جاني هذا الطموح، إنه من ناحية الإدارة كنت شوف بابا كان يدرس اللي هو الاقتصاد وعلوم سياسية، فأنا منها بدأ هذا الاهتمام، وكنت أتعلم منه وأسأل معاه، وكنت من وأنا صغيرة مهتمة معاه بالأشياء هذه. فيعني من وقتها أنا كنت عارفة إني أنا لما حدخل الجامعة حدخل إدارة.
0: طيب كيف بدأت علاقتك بريادة الأعمال، وهل كانت الفكرة موجودة من البداية ولا جات بالصدفة؟ يعني حضرتك ذكرتي أنه يعني شغف أختك مثل ما قلنا في المقدمة كان هو الشرارة أو البداية، وكيف تحول هذا الشغف لمشروع حقيقي؟
2: طبعا الحمد لله أنا بفضل الله يعني خريجة إدارة أعمال بكالوريوس ماجستير. كانت أختي في مبتعثة في أمريكا، وكانت لما كانت تدرس هناك كانت قاعدة تمارس رياضة المبارزة بالسيف في أمريكا. فلما خلصت دراستها ورجعت على الرياض، حبت إنها هي تكمل في هذه الرياضة، وما لقيت مكان مناسب تقدر تكمل فيه له. فبحكم دراستي يعني اقترحت علي الفكرة وقالت لي إيش رأيك إحنا نعمل صالة مبارزة. طبعا في البداية قلت لها زينب ما حد يعرف المبارز غيرك، أنا أختك ما أعرف المبارزة. ففعلا بعد دراسة بسيطة جدا اكتشفت إنه في طلب بس ما في عرض، في ناس كثيرة مهتمة بالرياضة هذه بس ما في ولا مكان في المملكة كامل، يعني مو بس في الرياض يعني يخدم هذه الشريحة. فقررنا ان احنا نبدأ المشروع هذا.
0: يعني انا حتى يعني شفت مقطع من المقاطع في صفحتك الخاصة في انستغرام، وانت يعني عاملة زي بوستر على يعني ملصقته على باب اختك، كانت صورة زي كأنه ساموراي او شيء. فيعني في كثير مننا بيسمع عن المبارزة بالسيف او رياضة الفنسينج يعني، وفي ناس لا اول مرة بيسمع عنها، فكيف ممكن تعرفي المستمعين بهذه الرياضة وحكينا قصة البوستر اللي كنتي بتعلقيه؟
2: هو فعلا البوستر كان هدية لها يعني برجعتها بالسلامة من أمريكا، فكنت أعرف إنها قاعدة تمارس المبارزة بس ما كنت أعرف عنها كثير، ولا كنت أعرف حتى إيش السلاح اللي هي قاعدة تمارسه، لأنه المبارزة فيها ثلاثة أسلحة. فلما عملت لها حتى البوستر حطيت سلاح غلط يعني. فمن وقتها هي قالت لي لا شفتي هذا هو يعني في أسلحة، وشرحت لي عن الرياضة نفسها. ووقتها كانت جايب المعدات حقتها كاملة، فورتني هي وشرحت لي هي، فكانت يعني هي هذه الشرارة اللي بدأت فيها أنا أعرف المبارزة بشكل شخصي. بالنسبة للأشخاص، في ناس كثير تعرف المبارزة مع أنهم يخلطوها أحياناً بسيف الكتان الياباني، بس هو سيف غير مؤذي أبداً، يعني ما يعور سيف المبارزة أبداً.
0: يعني أنا أحس شكله الصراحة، يعني الصراحة شكله مرعب لأنه طويل ونحيف، أنا أقول زي الدبوس.
2: إيه هو زي الدبوس، لكن النهاية ترى زير، ما هو دبوس. هو غير حاد. وغير يعني ما هو بوينتي ولا هو حاد أصلا. في النهاية زي الزير، فهو آمن جدا. أنا دائما أحب أعرف الناس عن الرياضة هذه إنها رياضة نبلاء، لأنه دائما يعني أحب أقول لهم إنها ترى تعتمد على القوة الذهنية زي ما تعتمد على القدرة البدنية، عشان كذا كانوا يسموها الشطرنج البدني.
0: أيوة. طب هذه

0: رياضة إيش أساسها؟ من فين جات؟ يعني أنا للأمانة لما يعني فكرت في الموضوع قلت يمكن من موضوع الساموراي عشان شفت البوستر. هل النقطة دي صحيحة ولا في لها أصل هذه الرياضة؟
1: هذه الرياضة لا بدأت، طبعا اختلف العلماء انها بدأت اما من ايطاليا او من فرنسا. طبعا ايطاليا وفرنسا كلهم مسجلين اكاديميات قديمة جدا، بنتكلم حتى قبل 600 سنة، اكاديميات مبارزة يعني للرياضة نفسها. لكن الرياضة نفسها المصطلحات اللي فيها والمعدات كلها بالفرنسية، بس الى الان ما يعرف ايش مصدرها، لكن مصدرها اوروبا.
0: طيب ليش اخترتوا انتوا الاثنين رياضه المبارزه بالسيف يعني بشكل محدد؟ يعني في رياضات مختلفه ثانيه يعني، وايش اللي يميزها عن غيرها من الرياضات؟
1: طبعا اللي جذبني اكثر حاجه في رياضه المبارزه انها مره تجمع بين يعني النبل والقيم حقتنا اللي يعني تشبه ثقافتنا السعوديه. وغير كذا انها جدا مناسبه لنا بما انها رياضه داخليه، فمناسبه جدا لجونا الجميل. فالقيم اللي في الرياضة إنها رياضة أخلاقية بحتة، مناسبة جدا لقيمنا كعرب كسعوديين. وأحلى شيء في الرياضة إنه الجميع يقدر يمارسها، سواء كان أطفال، سواء حتى في أعمارهم تتجاوز 80 سنة يبدأ مبارزة. ذوي الهمم يقدروا يمارسوا المبارزة، في حتى مبارزة للكفيفين، فحرفيا هي رياضة للجميع.
0: وانت ذكرتي انه في نوع من انواع السيوف شبيه او قريب من السيف الموجود في العلم؟
1: صحيح صحيح، في احد السيوف في المبارزه اسمه السيف العربي، ويشبه كثير السيف العربي، فهي يعني حتى جزء منها مقتبس من الثقافه العربيه.
0: حلو حلو جميل. طيب تذكري كيف كانت رده فعل المجتمع لما اعلنتوا عن تاسيس اول اكاديميه متخصصه للمبارزه في المملكه؟
1: والله الحمد لله هي كانت وما زالت يعني انه ردة الفعل جدا ايجابية. دائما وقع كلمة السيف يثير الفضول عند الاشخاص. واتذكر حتى قبل الافتتاح التجريبي اعلنا انه في حصة تجريبية مجانا انك تجرب الرياضة.
0: ايوه،
1: فاتذكر اننا خلال اسبوع يعني كنا fully booked for 3 months، يعني
0: ما شاء الله
1: كامل المقاعد لمدة 3 شهور. ما في ولا مقعد، كنا نتكلم عن حصة يوميا، الحصة فيها 12 شخص.
0: اوكي،
1: فأعتقد يعني أقدر أستشف إن هذه كانت ردة فعل إيجابية من الناس، إنه فعلا كان عندهم فضول عن الرياضة هذه.
0: طيب إيش كان أكبر تحدي واجهكم في بداية المشروع؟ يعني أكيد في كان في البداية في صعوبات، في تحديات، كيف واجهتوا يعني هذه التحديات وكيف قدرتوا تتجاوزوها؟
1: والله الصراحة كان في الحقيقة تحديين كبار. في واحد كان قبل الافتتاح اللي هو في مرحلة التأسيس، كان في صعوبة مرة إنه إحنا نجهز المكان أو نلاقي موردين. كان حتى عندنا مشكلة في إنه حتى لما نقول لأي أحد نادي يقول أوه أنتوا جيم، نقول له إحنا ما إحنا جيم أبدا، إحنا نادي كلب. وكمان حتى في الجمارك أتذكر كنا لما نحاول نستورد الأغراض كانت البوكسات مكتوب عليها ويبن، فكانوا يدققوا عليها وكانوا يعني يحسب انه فيها مواد خطره او شيء زي كذا. فكانت مرحله التاسيس جدا صعبه، لانه كل ما نتعامل مع مورد يقول انا ما عمري سويت شيء زي كذا، يعني في المملكه كامله ما حد كيد سوى نادي مبارزه. فما اعرف مثلا كيف حيكون التصميم الداخلي، كيف حتكون المعدات، كيف تكون الادوات. فهذا كان اكبر يعني، هذا كان من جد تحدي يعني، حتى طولت معانا فتره التاسيس.
0: ايوه.
1: التحدي الثاني كان بعد الافتتاح.
0: ايوه.
1: واقدر اقول لك ان احنا ما تجاوزنا 100% انه احنا نرفع الوعي عن الرياضه نفسها.
0: وهذا يمكن دورنا احنا اليوم في البرنامج ان احنا نرفع الوعي عاليه
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: باذن الله. انها رياضه يعني امنه جدا، زي ما انت قلتي في ناس كثير تعتقد انه خلاص طالما في سيف معناتها خطره او اصاباتها كبيره، لكن هذا على العكس تماما. فيعني بالنسبه لنا الى الان كل يوم احنا قاعدين نحاول ان احنا نرفع وعي الناس. مو مشكله يعني انت حابب تمارسها ولا لا، بس اهم شيء يكون عندك وعي عن الرياضه هذه. وان شاء الله ما في تحدي ما احنا قده.
0: ان شاء الله، الله يوفقكم وانتم قدها اكيد وقدود. طيب يعني ذكرتي انه اخذتوا وقت في مرحلة التأسيس، كم من الوقت أخذتوا عشان تأسسوا؟
1: تقريبا أخذنا طبعا مرحلة التخطيط أخذت 2 سنين لحالها، فقط مرحلة جمع البيانات، دراسة السوق، دراسة المستهلك وما إلى ذلك. مرحلة التأسيس تقريبا وصلت إلى 1.5 سنة.
0: سنة ونص
1: فقط في مرحلة التأسيس.
0: طب ليش طولتوا يعني مثلا بين التخطيط والتأسيس؟ يعني نقدر نقول تقريبا ثلاث

0: 2 ونص.
1: لا احنا خططنا لمدة سنتين بعدين بدأنا ننفذ.
0: ايوه لا يعني بين التخطيط والتأسيس سنتين وبعدها سنة ونص، يعني 3 سنين ونص ان توتال، صح ولا لا؟
1: صحيح صحيح.
0: طيب ليش تم يعني التطويل في الموضوع؟ يعني هل كنت بتحاول مثلا تدرس السوق أكثر، التخطيط مثلا لموضوع يعني كيف يكون شكل المبنى أو الكلب من الداخل أو هذا النادي؟ ليش كان في هذه المدة كلها؟
1: والله هي كانت في أسباب كثيرة، لكن يمكن أكبر سبب اللي هو شح المعلومات.
0: الصوت يقطع.
1: يعني لما جيت أسوي دراسة.
0: ألو.
1: كان في شح في المعلومات.
0: أيوة أيوة نسمعك.
1: فحتى أنا يعني لما كنت خلاص أنا أبغى أسس أول نادي مبارز في المملكة، ما عندي بنشمارك، ما عندي مثلا نادي أقدر أروح له وأشوف هم كيف سووا أو إيش المساحة أو إيش الأدوات اللي جابوها.
0: ككيس تدي يعني حليل. إنك تدرسي هذا المشروع عشان يعني تطبقي.
1: حتى على مستوى الخليج ما لقيت بنش مارك أقدر أعتمد عليه إني أنا أبدأ. فكان شح المعلومات يعني هو العائق الوحيد اللي هو خلى الفترة تطول، حتى من ناحية التنفيذ. يعني حتى مكتب التصميم الداخلي أخذ وقت مرة طويل، لأنهم قاعدين يحاولوا يشوفوا أندية. يعني حتى نادي حقنا بكل فخر أنا أقدر أقول إنه يعني من أفضل النوادي حتى على مستوى العالم. يعني حتى
0: ما شاء الله
1: شفت النوادي في إيطاليا في أمريكا. من ناحية تجهيزات إحنا أفضل، من ناحية مساحة، من ناحية بيئة. فحاولنا إنه إحنا نخلق ستاندر، عشان كده مرة طولنا.
0: ما شاء الله تبارك الله. بس أنت ذكرتي لي معلومة لما كنا بنتكلم في التليفون، إنه من قبل تقريبا الاتحاد السعودي للرياضة، إنه من قبل 52 سنة، صح؟
1: صحيح صحيح. الاتحاد السعودي المبارزة كمل 52 سنة متأسس.
0: الاتحاد
1: والله يعطيهم العافية، كانوا من جد يعني داعمين لنا من أول ما قدمنا على الرخصة. استدعونا للمقر وقالوا لنا أول مرة أحد يقدم على رخصة نادي أو رخصة أكاديمية خاصة، فإحنا مرة مبسوطين.
0: وبنات ما شاء الله يعني سيدات.
1: أيوة أيوة، أنا وأختي، فكنا أول رخصة يعني الاتحاد يقدمها لنادي خاص. وإلى الآن والله متعاملين معانا، ويعني دورنا تكاملي مع بعض من ناحية، لأنه هدفنا واحد، هدفنا إنه إحنا ننشر الرياضة ونطلع يعني مواهب من هذه الرياضة.
0: طب أنا كده أبغاك تغمض عينك شوي وتتخيلي معايا، تفتكري لما أخذت الرخصة وبدأت الشغل وبدأت ترتب المكان، يوم الافتتاح أوصفي لي كيف كان إحساسك وإحساس أختك الدكتورة زينب؟
1: والله الصراحة أنا ما كنت يعني ما كنت أبدا.
0: أنا يمكن فاجأتك يعني بالسؤال ده لأنه ما كان من ضمن المحاور، بس الآن جاني السؤال يعني لأني حاسة بشرارة الفرحة والإنجاز يعني في العمل اللي أنتوا بتقدموه، فأبغاك توصفي لي الإحساس.
1: كانت مشاعر مختلطة. يعني كان حرفيا زي ما قلت لك تعب سنين. فإنه أخيرا خلاص أنا قدرت أفتح الأبواب، المكان جاهز لاستقبال الناس. وبرضه في نفس الوقت كان عندي خوف إنه مثلا ما حد يجي أو ما حد مثلا يحب الرياضة ويشترك فيها وما إلى ذلك. فكانت مشاعر مختلطة، لكن يعني وحتى الاتحاد جونا في الافتتاح، ويعني أرسلوا لنا أحد الموظفين باسمهم، وكان يعني كان فيه والله حتى مشاعر من نفس الناس. مرة مرة أسعدتني والله، فكان يوم مميز يعني. وإلى الآن إحنا نحتفل بالانيفرسري حقة الافتتاح.
0: ما شاء الله، متى كان يوم الافتتاح؟
1: 21/12.
0: 21/12
1: إيوه.
0: سنة
1: 2023.
0: ما شاء الله تبارك الله. يلا إن شاء الله في ديسمبر يوم 21 أرسل لكم رسالة وأقول لكم هابي انيفرسري لمرور إن شاء الله 3 سنين
1: بإذن الله.
0: إن شاء الله يسعدني يا حبيبتي. طيب من وجهة نظرك يا عالية، هل تشوف إنه رأس المال الكبير ممكن يكون شرط لنجاح أي مشروع ولا لا؟
1: والله شوفي، هو الناس كثير أو رواد كثير يعتقدوا إنه أنا إذا ما عندي رأس مال ما أقدر أبدأ. بس على العكس تماما، إذا أنت حاطط خطة واضحة وعارف إيش الطريق اللي أنت تبي تسلكه، تقدر يعني. المفروض إنه رأس المال ما يكون عائق أمامك. الحمد لله الآن حلول كثيرة، حاضنات الأعمال كثيرة. فحاول إنك أنت لما تجي تدرس ميزانية المشروع أو تدرس أهداف المشروع تحط الميزانية المناسبة. وأكيد يعني كل هذا يعرف إنهم لازم يحطوا فائض، فسواء كانت كثيرة أو كبيرة، أهم شيء إنك أنت تقدم جودة كويسة، تبدأ بداية صح وتكون

0: من اللي أنت قاعد تسويه، سواء أخذ منك رأس مال كبير أو رأس مال صغير.
1: طيب بالنسبة لجهات الدعم، يعني هل مثلا في جهات أو برامج يعني قدمت لكم الدعم والتمكين في بداية المشروع، وكيف استفدتوا من هذا الدعم؟
0: والله هي بداية يعني أشكر الاتحاد السعودي للمبادرة فعلا، كمان حابة أشكر مركز دلني للأعمال. هم صحيح
1: مركز مين؟
0: مركز دلني للأعمال.
1: دلني
0: هم ما كانوا معانا في البداية لأني أنا ما عرفت عنهم إلا لاحقا. بس بمجرد ما أني أنا يعني أول ما عرفوا عن مشروعي وأنا قدمت عليهم كطلب استشارة وكذا، فعليا ما قصروا، كانوا يقدموا حلول، يقدموا استشارات، حتى من ناحية تسويق، من ناحية دعم، كانوا يعني باستمرار يرسلوا أحد يصور فيديو، يرسل يعني ينزلوه عندهم في تويتر أو يعلنوا عن المشروع باستمرار. ففعلا يعني كان هي حاضنة أعمال ومركز أعمال فعلا يعني مناسب لكل رواد الأعمال اللي حابين يبدأوا سواء في الرياض أو من خارج الرياض.
1: يعني لهم فروع ما شاء الله.
0: هم أعتقد أن فرعهم في الرياض، لكن يعني المقصد أنهم يقدروا حتى يساعدوا عن بعد.
1: جميل. طيب كيف قدرتوا يعني أنت يا عالية وأختك، كيف قدرتوا تبنوا فريق عمل بيؤمن أو بيآمن بنفس الرؤية اللي موجودة عندكم ونفس الشغف؟
0: طبعا فريق العمل يعتبر يعني بالنسبة لنا احنا ركيزة أساسية، خصوصا احنا قطاع خدمي، فلازم يعني يكون فريقنا كنا حريصين جدا ان احنا مو بس نستقطب مهارات يكون عندهم او يعني فقط مهارة فنية او فقط كويسين في شغلهم، بل حاولنا ندور على ناس عندهم شغف ينشروا هذه الرياضة. أقدر أقول لك حالياً أنه كل فرد في فريقنا يعامل كمعاملة شريك، شريك نجاح، ما هو مجرد موظف.
1: نعم.
0: بنحاول أن احنا نقدر جهودهم قد ما نقدر، لأنه هذا الشيء هو اللي بينعكس سواء على اللعيبة، سواء على بيئة المكان، سواء احنا على أدائنا أو تطويرنا. بالعكس يعني فريق العمل جداً جداً مهم. إذا أنت تحب المبارزة، تؤمن بأنه لازم ننشر هذه الرياضة، فبالعكس احنا البيئة الداعمة للشيء هذا.
1: باتك بتستقبلك. طيب
0: اكيد الباتك بيستقبلك.
1: الله يسعدك. طيب نرجع شوية لاسم الباتك. انا للأمانة لما جيت يعني ابحث طالعت كتبت باتك بالبي ما طلع شيء، كتبت باتك بالبي ما طلع، فأنا أعرف إنها يعني اسمها رياضة المبارزة أو المسايفة أو الفنسينج سبورت بالإنجليزي. طب باتك هذه جاية من فين؟
0: هو الباتك ترى كلمة عربية، طبعا هو اقتراح أختي زينب، بحثنا عن أسماء السيف بالعربي، والباتك هو جاي من البتك أو السيف القاطع. فهي كلمة عربية، وحتى يعني سجلناها في وزارة التجارة كاسم عربي، وجبنا من المعجم إنها فعلا الباتك هو السيف القاطع.
1: السيف القاطع
0: كلمة عربية. أيوة هي كلمة عربية، لكن بالإنجليزي حطينا البي التقيلة عشان يعني ساوند يعني ديفرنت.
1: طيب هل واجهتوا صعوبة في إقناع الناس بتجربة رياضة جديدة عليهم؟
0: والله بالنسبة للمبارزة أبدا الحمد لله، يعني ما كنا أبدا نحاول نقنعهم إنهم يجربوها، والحمد لله أقدر أقول لك إنه 78% من الناس اللي جربوها عندنا استمروا وبدأوا يمارسوها، واللي ما استمروا ال 22% اللي ما استمروا غالبا كان السبب لأنهم ما هم سكان الرياض، فما حيقدر يجي. أما غير كذا أي أحد يجربها بنسبة تقارب 100% حيشترك ويبدأ يمارسها
1: ما شاء الله.
0: فالحمد لله أبدا ما لقينا أي صعوبة في تجربة يعني نقنع الناس يجربوا المبارزة.
1: طيب إيش أكثر لحظة يعني حسيتوا فيها أنه تعب السنين فعلا بدأ يحصد ثماره؟
0: الصراحة لما حققنا أول ميدالية، كان أول موسم نشارك فيه له.
1: حكينا القصة، حكينا القصة كلنا.
0: كنا مشاركين في أول موسم باسمنا كاسم الباتك أول مرة، حتى بالنسبة للاتحاد أول موسم يكون فيه نادي خاص مشارك. كنا مشاركين من باب تجربة، عدد لعيبتنا يعني يعتبر قليل جدا مقارنة بالنوادي الحكومية المشاركة، أسماء كبيرة إحنا بنتكلم. يعني في أحد البطولات وصل اللاعب حقنا المركز الثاني، حققنا الميدالية الفضية على مستوى المملكة
1: ما شاء الله.
0: فأنتي بتتكلمي عن نادي داخل بـ20 لاعب وأنا داخلة فقط بـ3 لعيبة، واحد منهم جاب المركز الثاني
1: ما شاء الله تبارك الله.

0: يعني من أجمل اللحظات إنه وكلهم الحمد لله لعيبتنا يعني إحنا أسسناها من الصفر. ما كان يعني هذه كمان أول بطولة بالنسبة له، هذا كمان أول موسم.
1: فين كانت البطولة؟
0: كانت في الدمام. كانت في الدمام.
1: أوكي، يعني معناته يعني الدمام ما شاء الله سابقة، ممكن نقدر نقول الرياض في موضوع وجود رياضة المبارزة.
0: صحيح يعني المقر الأول للاتحاد السعودي المبارزة كان في الدمام، والصالة الرئيسية أصلا هناك وأغلب البطولات هناك. وفعلا ما شاء الله تبارك الله حتى من ناحية عدد يمكن المباردين اللي في الشرقية ضعف عدد المباردين في المملكة كاملة.
1: ما شاء الله. طيب كيف تشوفي مستقبل الاستثمار في القطاع الرياضي في المملكة اليوم؟
0: والله يعني انت قلتي كلمة جميلة جدا في بداية البرنامج، انه فعلا احنا بنعيش طفرة رياضية غير مسبوقة. يعني المملكة في السنوات الأخيرة قاعدة تستضيف بطولات عالمية كبرى ما قاعدة تستضيفها دول تانية. فيعني أعتقد أنه بالنسبة لنا المجال الرياضي مجال لا يمكن إنكاره من ناحية الاستثمار. بس بالنسبة لي أنا كشكل يعني بشكل شخصي أنا أشوف أن الاستثمار الحقيقي يكون في الإنسان، يكون في المواهب مو بس في المقرات والملاعب.
1: أي طيب برأيك أنت هل تشوف أنه أصبحت الرياضة اليوم فرصة واعدة ومبشرة لرواد الأعمال؟
0: أكيد طبعا. جميعنا طبعا احنا ما نقدر نتخيل عدد الرياضات اللي موجودة في العالم وإلى الآن ما جاتنا السعودية.
1: زي ايش مثلا؟ طيب
0: حاطيكي أبسط مثال، مثلا البطل الأولمبي حسين علي رضا، هو حاصل على ميداليات في رياضة التجديف والسعودية ما فيها نهر واحد. يعني احنا ما عندنا حتى نهر واحد، بس عندنا بطل اولمبي شارك في الاولمبياد مثل السعوديه وحتى وصل ثمن نهائي او نصف نهائي.
1: صح،
0: فاحنا عندنا مواهب في رياضات ما كنا متوقعينها، زي البطل الاولمبي اللي جاب مثل المملكه في رمي الجله. طبعا بطلتنا دينا ابو طالب لما جابت الرابع على المستوى العالم. فبالعكس في فرص كثيرة لرواد الأعمال إنهم يدخلوا رياضات جديدة، مثلا رياضات تناسبنا، ومو شرط إنها تكون بصورة نادي، إن أنا أفتح نادي أو مقر تدريب. ممكن أنا بس أوفر معدات، أشوف رياضة معينة في أقلية يمارسوها، مثلا بيشتكوا إنه ما في مكان يقدر يجيبوا منه المعدات بسهولة، فأفتح متجر لمعدات هذه الرياضة مثلا وأوفرها. فبالعكس فرص الرياضة جدا جدا كثيرة،
1: يعني مو شرط أنه خلاص لما نقول رياضة نقول بس أنه أفتح نادي.
0: صحيح. في خيارات كثيرة، في ممكن أنت بس ما تفتح حتى متجر ولا شيء، تجيب مثلا فني ويصير مثلا تفتح ورشة صيانة أسهم، صيانة مثلا سيارات سباق، صيانة مثلا مضارب جولف، مضارب بولو، يعني فيها مجالات كثيرة.
1: واو، يعني فعلا
0: والإنسان فعلا ترى يشوف انه هو هذا استثمار في نفسه. فما حيستغفر، يعني ما بالعكس انا لما اروح متجر في السعودية هنا واشتري اغراضي احسن من اني انا اطلب وما اعرف كيف ممكن تجيني، او مثلا اروح لمكان بعيد وانتظر وقت طويل. فبالعكس الفرص كثيرة جدا بخصوص ريادة الاعمال في الرياضة.
1: حلو. طيب ايش المهارات اللي تشوف انه الشخص يحتاجها، يعني اذا كان بيفكر في اطلاق مشروع رياضي؟ يعني هل مثلا من ضمن الاشياء يعني انه يحتاج يكون دارس، هل ضروري يكون في مثلا شهاده في مجال رياضي، او ممكن حتى لو ما عندي شهاده في المجال الرياضي بس عندي الشغف وعندي الباشن اني انا ممكن امارس او افتح هذا البزنس؟
0: والله شوفي بالنسبه للمهارات فلازم تكون في عنده مهارات اداريه ضروريه جدا. انا احبذ ان يكون في خلفيه اكاديميه في الاداره. اما بالنسبه من ناحيه رياضه، الشغف مو شرط، خصوصا اذا انت تبي تدخل رياضه جديده الشغف مو شرط. بس لازم يكون عارف انه ترى دور الجهات الحكوميه هو دور تكاملي. يعني الجهه الحكوميه هي ليست فقط للتصاريح او التراخيص، هي دورها تكاملي. لازم يعرف انه حيشتغل مع الجهة الحكومية، سواء كانت كاتحاد، سواء كانت لجنة، سواء كانت وزارة الرياضة. لازم يعرف انه طوال فترة المشروع حيكون بينهم دور تكاملي. فكل ما يعرف عن مثلا الجهة الحكومية المسؤولة عن هذه الرياضة، او المسؤولة عن الشباب او تمكين الصحة وما الى ذلك، كل ما كان عنده خبرة في الموضوع هذا كل ما كان اسهل انه هو يبدأ مشروع رياضي.
1: طيب كيف في

0: رأيك تقدري توازني بين الإدارة اليومية للمشروع والتطوير المستمر لي؟
1: والله الحمد لله أنا مقسمة أيام الأسبوع، كل يوم يكون مخصص لنوعية مهام معينة. ويمكن لأني أداوم الجمعة، فاليوم الجمعة هو يوم التطوير.
0: ما شاء الله تبارك الله،
1: لأنه أصلاً
0: يعني ما عندك إجازة ليوم واحد في الأسبوع؟
1: ما عندي إجازة ليوم واحد في الأسبوع، يوم الأحد
0: يعني. لا وأنا أحب
1: إجازة،
0: وأنا أحب أقول أوضح شيء، أوضح شيء للمستمعين يا جماعة الخير، عشان نرتب لهذا اللقاء وعشان نتواصل مع مع عالية أخذنا وقت. ومتى تكلمنا في التليفون قبل البرنامج؟ الساعة واحدة في الليل تقريبا أو الساعة 12:30 تكلمنا في الليل. ففعلا يعني ما شاء الله ما عندك وقت، وكنت أقول يعني معقولة ما هي فاضي قدي كده، عرفتي؟ طيب قولي لنا كيف فعلا، كيف بيصير فيه التوازن هذا؟
1: كل يوم احنا يعني على اوقات الدوام اكون في النادي اجهز وارتب، طبعا كميه الفرص اللي نحاول نطلعها، كميه التطوير اللي نحاول نسويه، خصوصا انه احنا ما عندنا بنش مارك، فانا ما اقدر يعني ما اقارن نفسي باي مشروع غير اني اقارن نفسي بالسنه اللي فاتت. فلازم يكون في تطوير مستمر.
0: أي.
1: فهو مخصص ليوم الجمعه، ما في اجتماعات، ما في اتصالات، الناس اجازه، واحنا لا، احنا نقعد نطور في الافكار ونطور في المشروع.
0: ما شاء الله. طيب هل عندك قصص نجاح أو أبطال بدأوا معاكم واليوم حققوا إنجازات متميزة؟ في قصة أنت حكيتيني هي أمس على التليفون، أنا أتمنى أنك يعني تذكريها.
1: والله الحمد لله، يعني إحنا عندنا أبطال الباتيك كلهم بدأوا قلت لك معانا من الصفر، كلهم أسسناهم في النادي، كانوا ما يعرفوا ولا حاجة. عندنا فريق الصغار ما شاء الله تبارك الله مرة متميز، في أقل من سنة في أول موسم لهم كلهم وصلوا لتصنيف أفضل 10 في المملكة. عندنا لاعب أول موسم لعبه وما شاء الله استدعوه المنتخب عشان ينضم للمنتخب. بالنسبة لي أنا يعني قصة النجاح الحقيقية أو الإنجاز الحقيقي إنه لما يجيني ولي أمر أو أم ويقول لي إنه هو لاحظ الفرق على الطفل، لاحظ فرق على شخصيته، أو يجيني يقول لي أنا اكتشف، يعني هنا أنا اكتشفت شغف ولدي ما كان يحب ولا شيء، ودحين صار بس يتكلم عن المبارزة، أو إنه صار مثلا أفضل من ناحية اللياقة الصحية وما إلى ذلك. بالنسبة لنا هذا أفضل إنجاز، لما يكون الأم والأب فخورين بأولادهم ويجوا يقولوا لنا عن التغيير اللي صار فيهم.
0: طب في كمان قصة ذكرتيها لأحد الستاف اللي عاملين معاكم في النادي، والآن ما شاء الله انتقلت إلى يعني مرحلة أعلى، حكينا قصتها.
1: في كان عندنا اللي هي مدربة، كانت أول مدربة بنوتة في المملكة العربية السعودية تدرب مبارزة، بلار. فما شاء الله تبارك الله بلار حتى خرجت من فريقنا لأنه جاها استدعاء من الـ FIE إنها تكمل.
0: إيش الـ FIE معليش؟
1: اللي هو الاتحاد العالمي للمبارزة.
0: ما شاء الله
1: زي الفيفا، إحنا أخذين بس FIE عشان لا نشبه هذا. فهي ما شاء الله تبارك الله جاها الاستدعاء، وهي حاليا محكمة دولية وتحكم في البطولات الدولية، يعني ما شاء الله تبارك الله في حتى سلاح السيبر اللي هو يعتبر من أصعب الأسلحة من ناحية التحكيم.
0: الـ FIE. طيب لو رجع بك الزمن لأول يوم في المشروع، هل في قرار كان مثلا ممكن تتخذيه بشكل مختلف ولا لا؟
1: والله يعني الحمد لله هي كانت مرحلة التأسيس كانت مليانة بالتحديات والتعلم، أكيد سويت أخطاء في البداية، لكن الحمد لله يقولوا إنك تخطأ في البداية ولا تخطأ مثلا في النص، بس أنا بشكل عام ممتنة لكل خطوة ولكل موقف، لأنه يعني هذه الأشياء اللي ساعدتني ووصلتني إني أكون الشخص اللي أنا عليه اليوم، فلا ما أعتقد إني هغير حاجة.
0: طيب إيش النصيحة اللي ممكن تقدميها للشباب اللي عندهم فكرة مشروع لكنهم مترددين في إنهم يبدأوا؟
1: أقول لهم ابدأوا، الشجاعة ما هي إنك تسوي شيء وإنت ما أنت خايف، الشجاعة إنك تسوي شيء وإنت خايف ومتردد. أفضل وقت تبدأ فيه له كان أمس، بس ثاني أفضل وقت تبدأ فيه له هو اليوم. لا تنتظر الظروف تصير مثالية، لا تنتظر أن تفصل الخطة بشكل أفضل، أبدأ وأغلط وتعلم وحاول إلى أن توصل، أبدأ اليوم ولا تنتظر أي شيء، ما حيجي لا الوقت المناسب ولا الظروف المناسبة ولا حيجي الشخص المناسب، أبدأ زي ما أنت.
0: يعني أنا أفتكر في رسالة أنت رسلتي لي هي في الواتساب، يعني ذكرتي فيها أنه أنت بدأتي تقريباً وكان عمرك أقل من 25 سنة، صح؟
1: صحيح صحيح، يعني بدأنا المشروع اللي هي قلت لك ديسمبر 2023، كنت فقط عمري 24 سنة.
0: ما شاء الله.
1: فأنا فعلاً يعني هذا أول ما هي أول خبرة عملية لي، لكن فعلاً قلت أنا ليش مثلاً أنتظر أو مثلاً خليني أتوظف وأجمع من راتبي بعدين أبدأ، لا أنا على طول خلاص قلت طالما في فرصة وطالما في قدرة وطالما في فكرة ليش ما نبدأ، يعني إيش الشيء اللي ممكن يمنعني يعني.
0: حلو. طيب
1: فعلا حتى كانت اول يعني اول كم شهر من المشروع كنت على راس عمل، لكن فعلا خلاص يعني استقلت عشان اتفرغ تفرغ كامل للمشروع.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب سؤالنا الاخير لك، ايش هو كده غمض عينك وتخيلي ايش هو حلم عالية الحسيني لنادي واكاديميه الباتيك خلال السنوات الخمسة الجايه؟
1: باذن الله انه البطل المملكة اللي حيمثل المملكة العربية السعودية في أولمبياد 2032 يكون من الباتيك بإذن الله.
0: بإذن
1: الله. إن شاء الله يمثل المملكة ويوصل مراحل متقدمة، ممكن وإن شاء الله بإذن الله يحقق ميدالية، ليش لا؟ وطبعاً إنه الباتيك يكون أول وجهة لأي شخص حاب يمارس المبارزة، ونستمر كوننا أفضل مصنع لأبطال المبارزة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. طيب الخطط المستقبلية، هل بتفكروا تفتح مثلا فروع لكم في المملكة؟
1: والله بإذن الله، إحنا هذا الطلب بيجينا دائما. وحتى أنا سمعت مواقع غريبة، في ناس يبغونا نفتح في بيشة، في ناس يبغونا نفتح في حايل. فإن شاء الله بإذن الله حنحاول نتوسع، لأنه فعلا كل جميع الناس في المملكة لهم الحق في ممارسة هذه الرياضة النبيلة
0: بإذن الله. طيب وصلنا الآن لفقرة مرة حلوة، هذه الفقرة يعني عبارة عن أسئلة سريعة، أباك تجاوبي من غير أي تفكير. جاهزة؟
1: طيب جاهزة.
0: أوكي يلا. النجاح بالنسبة لك إيش؟
1: النجاح بالنسبة لي اللي هو النجاح بالنسبة لي فخر أمي وأبويا.
0: الله، حلوة، نوجه لهم أجمل تحية، فخر الأم والأب. طيب الشغف ولا رأس المال؟
1: رأس المال.
0: رأس المال، أوكي.
1: أيوه.
0: الفلوس ما فيها لعبة جماعة الخير. طيب الرياضة علم ولا موهبة؟
1: علم.
0: الرياضة بالنسبة لك استثمار ولا أسلوب حياة؟
1: أسلوب حياة 100%.
0: حلو حلو، جميل جدا. والله فعلا احنا لابد نخلي الرياضه اسلوب حياه وجزء من اسلوب حياتنا، لانه احنا يمكن كثير مننا، انا اولهم مش اخرهم، انا اولهم، الرياضه يعني تيجي ما تيجي مو مشكله، بس المفروض لا.
1: ايوه،
0: وهذا الشيء غلط. طيب مشروع رياضي تتمني تشوفيه اكثر في المملكه؟
1: والله ودي إنه إحنا بدال يعني زي ما إحنا بنركز على الشباب إنهم يمارسوا الرياضة، ياريت نركز على كبار السن إنهم يبدأوا يمارسوا الرياضة.
0: حلو، هذه رسالة لكل اللي تابع البرنامج اليوم، من صغار شباب كبار، أسمعوا الكلام، فعلا نصيحة جدا حلوة. طيب
1: يعني ياريت قبل لا تشجعي صاحبتك تجي معاك الجيم، شجعي مامتك تروح الجيم، شجعي بابتك يروح الجيم.
0: الله.
1: إذا كانوا جدك أو جدتك على قيد الحياة، حاولي إنهم يتحركوا، حاولي إنهم يمارسوا أي نوع من الرياضة.
0: تصدقي فعلا يعني الواحد ما يجي في باله النقطة دي، والله فعلا تشكري عليها يعني فعلا.
1: وصدقوني ترى الأم يعني ماما كانت من أفضل أصدقاء الجيم اللي حصلت عليهم في حياتي.
0: يا رب الله يخليها لك وطول في عمرها بالصحة والعافية.
1: آمين آمين.
0: طيب السؤال اللي بعده، كتاب أو شخصية ألهمتك؟
1: كتاب أو شخصية ألهمتني، والله صراحة نقرأ كتب كثير، بس أعتقد الشخصية اللي ألهمتني كانت وذكرتها قبل في في الحوار اللي هو اللاعب الأولمبي حسين علي رضا، لأنه فعلا أنا كنت حاضرة مؤتمر وكان هو أحد الضيوف اللي كان المفروض يتكلموا، فكان ذكر قصته بالكامل وكيف وصل إلى الأولمبياد وما ذلك، ففعلا كان مثال رائع جدا على الانضباط والصبر، وكان يعني ملهم جدا جدا.
0: ما شاء الله. طيب إيش الكلمة اللي توجهيها لكل شاب أو شابة يفكروا في دخول عالم ريادة الأعمال ويبدأوا مشروعهم الرياضي اليوم؟
1: احب اقول لهم انهم يعني الخوف شيء طبيعي والتردد شيء طبيعي. آه و

0: والله احنا بالعاني كنا حتى الهوية حقت النادي بالعاني مختارين اللي هي شكل الدرع اللي هو يمثل الملكية، واخترنا حتى اللون البنفسجي الملكي لأنها فعلا هي رياضة الملوك، رياضة النبلاء، رياضة قائمة 100% على الاحترام، لدرجة أنه حتى المخالفات اللي فيها تكون فقط مبنية على قلة احترام الخصم أو عدم احترام الحكم. فحتى المخالفات اللي فيها ما تكون مخالفات في الرياضة نفسها قد ما تكون مخالفات أخلاقية.
1: جميل جدا، بنشكرك جزيل الشكر في نهاية هذا اللقاء، ونتمنى لك كل التوفيق أنت وطبعا أختك الدكتورة زينب، ونوجه لها تحية. كنا نتمنى تكون موجودة معنا ولكن فعلا اعتذرت لضيق الوقت. كل شكر وتوفيق لك الأستاذة عالية عبد الله الحسيني، شريك مؤسس لنادي وأكاديمية الباتك للمبارزة في العاصمة الرياض، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا شكرا أستاذ الدلال، شكرا على اهتمامك بالشباب والشابات الطموحين، وبإذن الله لنا لقاء بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى أتمنى لك كل التوفيق، وفعلا يعني أنا شخصيا مش كمذيعة كأختك فخورة بيكي، أنت فعلا بنت الوطن اللي نفتخر فيها، اللي فعلا بتقدم شيء يعني يرفع الراس، شيء جدا جميل، شيء لأول مرة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نشوف أسماءكم يعني واصلة للنجومية بإذن الله.
0: الله يسعدك أستاذ دلال، وما أنحرم منك ولا أنحرم من دعواتك الجميلة.
1: الله يسلمك، يعطيك ألف عافية، شكرا لك عالية حبيبتي، مع السلامة.
0: العفو، أهلا وسهلا.
1: إذن مستمعينا بكذا نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج ريادة. أتذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة، والفكرة تبدأ منكم. في الأخير نقدر نقول إنه رياضة المبارزة بالسيف أو الفنسينج أو المسايفة هي فن عريق ومزيج فريد بين الرشاقة البدنية والتفكير الاستراتيجي، وغالبا ما تعرف بالشطرنج السريع لاعتمادها الكبير على سرعة البديهة. ونختم بهذه المقولة العظيمة لإدواردو مانجاروتي، طبعا هو أسطورة المبارزة الإيطالي: تعلمك المبارزة كيف تخسر بأناقة وتفوز بتواضع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معاكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج عبدالله الكعيد. نشوفكم بإذن الله نفس اليوم ونفس الوقت الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج ريادة. تابعوا على نفسكم، مع السلامة.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: بينك سبورت على جدة اف ام.
1: اهلا بكم في بينك سبورت. حلقتنا اليوم هي رسالة فخر ببطلاتنا اللواتي لا يعرفن المستحيل، من منصات التتويج في البرتغال الى حلبات النزال في الرياض، جولة مليئة بالانجازات التاريخية. كونوا معنا. نبدأ بإنجاز تاريخي سطر بأحرف من ذهب في البرتغال. المنتخب السعودي للملاكمة يحصد 17 ميدالية في بطولة براغا الدولية، في رقم هو الأكبر في تاريخ الاتحاد. ولأول مرة في تاريخنا نشهد عزف النشيد الوطني مع الميداليات الذهبية السبع التي توشحت بها بطلاتنا وأبطالنا، وفي مقدمتهم الملاكمة المبدعة رفال المحيسن التي كانت جزءاً من هذا المجد العالمي. ومن ملاعب القتال في الرياض عاشت جماهيرنا ليلة لا تنسى في بطولة بي اف المينا. النجمة السعودية هتان السيف أثبتت أنها قوة ضاربة بإسقاطها للجزائرية دانيا أوحاشي بالضربة القاضية في الجولة الثانية، معلنة بداية احترافية نارية. وفي إنجاز عربي نفخر به، حققت اللاعبة الأردنية سلمى حداد الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للجوجستو بكازاخستان. وعلى صعيد آخر، يتواجد حالياً منتخبنا السعودي للجوجستو في مدينة ألماتي الكازاخستانية لخوض غمار البطولة الآسيوية، متسلحاً باستعدادات مكثفة وقائمة تضم نخبة من المواهب، نخص بالذكر منهن البطلتين سلطان الدوسري وهدي القتحة، اللتين نطمح لرؤيتهما على منصة التتويج. وفي ألعاب القوى نبارك للنجمة مريم محجب تكريمها من قبل محافظ الطائف بعد أدائها المذهل في البطولة العربية بمصر. خطفت فضية 300 متر وبرونزية 80 مترا حواجز. وفي سياق تطوير المواهب نبارك لسبع من نجمات القادسية التحاقهن بمعسكر المنتخب الوطني للناشئات في عمان لبدء رحلة تمثيل الوطن في غرب آسيا. ختاماً، تشهد الأندية السعودية مرحلة بناء جديدة، حيث أعلن نادي السيدات الاتحاد رحيل عدد من لاعباته اللواتي بصمن مسيرة الفريق. كما أعلن نادي القادسية إنهاء التعاقد مع المدربة كارميلينا موسكاتو. هذه التغييرات هي جزء من حراك احترافي واسع يهدف لرفع جودة التنافسية في الدوري الممتاز للسيدات.
0: بينك سبورت على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف فيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة أندرسكور راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي آي أو إس وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.seema.

0: رحلتك نحو الإبداع.
1: وقف 5 ثواني وتجنب مشاركة رمز التحقق مع أي شخص. لا تفتح مجال.
2: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة FM على هواك.

جدة اف ام على هواك. بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج سعاد طنطاوي.

0: في قلب مدينة جدة، حيث يتعانق عبق التاريخ مع طموحات المستقبل، يمضي البروفيسور وديع بن صالح الحلبي ساعات في محراب التقنية. هو ليس مجرد أكاديمي يقرأ السطور، بل مهندس يرى في كل كود برمجي روح تنبض بالحياة. بدأت الرحلة من شرارة فضول قديمة، لحظة إدراكية فارقة لم تكن محض صدفة، بل كانت إعلاناً لميلاد شغف حين أدرك أن الآلة ليست مجرد أداة حساب، بل هي أفق لا يحده خيال.
1: يعني الشرارة كانت السبب الرئيسي في اختيار تخصص الذكاء الاصطناعي. يمكن أنا عندما انهيت المواد في مرحلة الماجستير وبدأت أبحث عن فكرة لرسالة الماجستير، يمكن اجتمعت مع معظم إن لم يكن جميع أعضاء هيئة التدريس في قسم الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي في الجامعة، وبعض الأقسام ذات العلاقة بالحاسب الآلي زي مثلا الهندسة الطبية أو زي مثلا الكمبيوتر ساينس. هذه الأشياء كلها كان يمكن وبعد الأعضاء هيئة التدريس اللي درست عندهم يمكن كان الغالبية يؤكد على الأهمية القصوى لتخصص الذكاء الاصطناعي في تلك الفترة، نتكلم عن عام 2002 2003.
0: في دهاليز غرف العمليات والمراكز الصحية تبرز قيمة عمل البروفيسور وديع، فبينما يرى البعض التكنولوجيا وسيلة للمتعة، يراها هو مشرطا لجراح يقلص الألم. لقد كرس أبحاثه ليجعل من الذكاء الاصطناعي شريكا في معركة إنقاذ الأرواح.
1: كيف وظفت التقنية والابتكار في تخفيف الآلام؟ طبعاً أنا كان اهتمامي كبير جداً بالمجال الطبي والهندسة الطبية، وكان وجود قسم في الكلية في كلية الهندسة قسم منفصل عن الهندسة الكهربائية كان اسمه قسم الهندسة الطبية، واحتكيت كثير جداً بأعضاء هيئة التدريس هناك ودرست مواد كثير عندهم، وهذا طبعاً ملخص لمرحلة الماجستير والدكتوراه. فشدني بشكل كبير جداً مجال الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، وقرأت أبحاث في الفترة هذه وشدتني أعمال كان يقوم بها البروفيسور هانتر هوفمان، وتواصلت معه حقيقة وزرته في يونيفرسيتي أوف واشنطن في سياتل وفي هيت لاب هناك، وشفت تجاربه وحقيقة أعطتني نوع من الكبير جدا من الحماس، وقررت أني أشتغل كثير في المجال هذا. فلقيت أنه في فرصة أن نستخدم التقنية في تخفيف الآلام، ونوعه كأنه نوع من تشتيت الانتباه، وبذلك بذات الطفل ما بيحس بالألم وقت إجراء بعض الأعمال تجميلية أو علاجية للحروق أو بعض الأشياء اللي فيها ألم وقت إجراء العمليات الصغيرة.
0: هذا البعد الإنساني هو البصمة التي تمنح أبحاثه تفرداً، صبغة لا تكتب بلغة الأرقام بل تترجمها ابتسامات المتعافين. ولكي يبلغ هذا الأفق كان لزاماً عليه أن يكسر أطواق المألوف. كانت محطة جامعة ميامي في الولايات المتحدة هي المختبر الذي صقل مفهوم العالمية، حيث نال من رحابها درجتي الماجستير والدكتوراه، وتعلم يقيناً أن العلم لا يعرف حدوداً للجغرافيا.
1: الأهم شيء تعلمته من جامعة ميامي أنه الجامعة كانت تعرف معنى كلمة جامعة، وكانت تسخر جميع المصادر للطالب من كل جهة. يعني يمكن المكتبة الجامعية كانت مهمة جدا بالنسبة لنا في الوقت هذا. في بعض الأحيان كنا نطلب بعض الأبحاث اللي ما كانت متوفرة لا أونلاين ولا موجودة في الجامعة، فكانت تطلبها من خارج الجامعة، بعض الكتب، بعض الأشياء المساعدة في التعليم. فلذلك يمكن اللي أقدر أنقله للطالب إنه إذا أنت تحتاج حاجة تواصل مع الجهة المختصة في الجامعة، لا تتوقع إنها إذا ما هي موجودة معناته إنه ما حتقدر توصل لها. بالعكس كان في تعاون كبير جدا من جميع العاملين في الجامعة بتوفير كل ما يحتاجه الطالب. فلذلك يعني حقيقة الدراسة اللي أبغى نقول للطلاب إنه الدراسة ننظر لها كمتعة أولا، وبعد كده ننظر لها كمهمة يعني في حياتنا أو مرحلة في حياتنا، لكنها متعة حقيقة.
0: عاد من هناك محملاً بجوهر الحكمة ليثبت أن العقل السعودي لا يكتفي بالتلقي بل يضيف ويبتكر، وهذا هو الإرث الذي يغرسه اليوم في عقول تلاميذه بجامعة الملك عبد العزيز. ولكن حينما تعاند المعادلات صواب الأفكار وتصطدم الأحلام بواقع التقنية الصعب، هنا تبرز صلابة المحارب، حيث لا يرى في الانكسار نهاية بل محطة وقود لمراجعة المسار.
1: معظم المشاريع فيها عقبات، يعني من أصغر المشاريع لأكبرها فيها عقبات. ما في مشروع طريق خروش بالورد، لكن كيف نتجاوز العقبات هذه؟ لابد أنه يكون في إنسان متخصص ومحترف on board أو موجود معنا. لذلك إذا عندي مشكلة في نقطة معينة، طبعا الحل الأساسي في حل أو خلينا نقول الطريقة الأساسية في حل المشكلات، يعني نقسم المشكلة إلى عدة أجزاء، والأجزاء هذه مهما كانت معقدة إلا أنه في ناس متخصصة في كل جزء. فلذلك يعني أنا لا أدعي أني أنا بحل كل المشاكل، لكن اللي أستطيع فعله أنه أستطيع أني أجزئ المشكلة إلى مشاكل صغيرة، وأعرف أنه كل جزء من هذه المشاكل له إنسان مختص. لو في عندنا مريض مثلا بمرض معين، بيعملوا له الأطباء التشخيصات اللازمة وبيشوفوا الاستشاري المتخصص في كل جزئية، لأنه هو الاستشاري هذا الإنسان اللي فاهم في النقطة دي. ونفس الكلام في النسبة للمشاريع والتقنية، أنه كل مجال في التقنية لها إنسان متخصص فيها. فلذلك يعني التكامل مع التخصصات الأخرى مهم جدا، والتعاون مهم جدا في حل المشكلات، والمواجهة أهم شيء وليس الهروب مهما كانت المشكلة. المواجهة أهم من الهروب من المشكلة، الهروب من المشكلة ما يحلها أبدا.
0: إنها العقلية التي لا تتهشم أمام الخيبة بل تعيد صياغة الألم لتبتكر من رحم الفشل أفكاراً أكثر نضجاً. ولأن العلم الحق هو الذي ينير دروب الناس، لم يكتفي البروفيسور بالانكفاء خلف الأبواب المغلقة، فهو الذي تنقل بين أروقة مؤسسات كبرى ليؤمن بأن تبسيط المعرفة هو واجب أخلاقي يطوق عنقه تجاه الوطن.
1: حرص على الحضور في خلينا نقول التجمعات العامة في الجامعات وفي بعض الوزارات وبعض الشركات وبعض الأماكن لإعطاء فكرة مبسطة عن التقنية واستخداماتها. يعني حقيقة أنا لا أذكر أنه دعيت إلى أي مناسبة لحديث معين نشرحه ورفضت. ما أعرف، أنا أحس أنه نوع من الواجب بالذات للمجتمع، بالذات مجتمعنا، أحس أنه واجب. بعدين الإنسان اللي قدم للدعوة ليش بيقدم للدعوة؟ يعني ترى موضوع يعني انه اكيد هو شاف حاجة موجودة عندي وحب ينقلها للمجتمع. ويعني زي ما قلت، يعني التكاتف والتكامل مع الاخرين يحقق جزء كبير من النمو والارتقاء في المجتمع. وايضا انا اعرف انه في عندي معلومة، متأكد بفضل الله في عندي معلومات تفيد الناس، معلومات قد يمكن تبسيطها، وليش ما اقدمها انا؟ وليش ما تنزل للمجتمع بالصورة اللي ممكن يستفيد منها ويفيد الآخرين؟
0: في حضوره الإعلامي يجسد البروفيسور وديع نموذج العالم المتواضع الذي يوقن أن أسمى مراتب العلم هي القدرة على تبسيط أعقده للناس كافة. والآن ونحن نقف على أعتاب عصر يتقاطع فيه ذكاء البشر بآلاتهم، يوجه البروفيسور بوصلته نحو شبابنا ليرسم لهم خارطة طريق نحو مستقبل مجهول الملامح.
1: نصيحة لنصحها للشباب بصفة عامة يعني والدارسين لمجال الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي الآن يشهد ثورة، يعني ثورة بمعنى الكلمة. ذلك يعني أنه أنا أتعلم حاجة معينة وأعتمد عليها وأقول أنه خلاص أنا أتعلمت شيء أقدر أستفيد منه وأفيد المجتمع وأعيش حياتي فيه، يمكن هذا مفهوم خاطئ. يعني نحتاج أن نستمر على التعليم، بالذات في الناس اللي الآن توها متخرجة أو الشباب اللي متخرجين من 5 سنوات 6 سنوات. في منافسة شديدة وفي منافسة شرسة، والشركات سواء كان القطاع الخاص أو الجهات سواء كان قطاع عام تحتاج أن يكون الشخص يعني دائما متمكن من علمه، متمكن من مهارته، وعنده إخلاص. يعني لازم عندي الاثنين هذه موجودة.

0: موجودة. لذلك إذا أنا استطعت كشاب أو كفتاة، إذا أنا استطعت أني أجمع بين الاثنين، أنه أنا عندي معرفة كاملة بالموضوع وأقرأ فيه، زائد أنه لازم يكون عندي إخلاص في عملي. يعني الاثنين هدول إذا واحد منهم نقص، أعرف أنه أنا بدأت أبتعد عن القمة في العطاء.
1: نعم، هي ليست مهارة تقنية فحسب، بل هي مهارة وعي وفطنة. وفي ختام رحلتنا يترك لنا البروفيسور وديع بن صالح الحلبي بصمة في وجدان كل طامح لصناعة التاريخ.
0: الرسالة اللي ممكن أوجهها للشباب والشابات في مجتمعنا، ما فيش اسمه مستحيل، فيش صعبة، فيش كتير صعبة جدا. الصعب ترى هو النجاح. طريق النجاح ليس من الطرق المفروشة بالورد، وإذا وفي مقولات كثيرة ممكن أكون اقتبستها بدون ما أسندها إلى أهلها، لكنها معروفة. إذا أنت شفت طريقك مفروش بالورد فاعلم أنك ماشي خطأ. طريق النجاح ليس الطريق المفروش بالورد. لذلك يعني لابد أنك أنت تجتهد، لابد أنك أنت تكون في مقدمة الناس اللي يواجهوا المشاكل. لو عندي مشكلة في الشركة لابد أن أكون متواجد في المكان هذا، تواجد مرة واثنين وثلاثة وأربعة في حل المشكلات، بمشكلات بصفة عامة يعني، وبالذات مشكلات فنية في تخصصك. يعني المحاولة وشرف المحاولة مهم جدا. أحذر الجميع من الهروب من المشاكل والابتعاد عن، أقصد يعني من الهروب من حل المشاكل. لابد تكون عندنا مبادرة. المجتمع أو الشركات ما حتجي تسأل تقول لك تعال خذ هذا العمل سوي. المبادرة من عندك قد تكون شيء مهم جدا. أفكار جديدة عندك اطرحها، استفيد من كون علمك ينفعك في الآخر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لذلك يعني إذا قدمت حاجة أحتسب وجه الله فيها أحتر. ليس كل عمل أقدمه لابد أخذ عليه مقابل مادي، قد يكون في عمل تقدمه أنت ويعود بالنفع على المجتمع وليس له مقابل مادي، لكن له مقابل وأثر يعني يستمر إلى فترة طويلة جدا بعد حياتك.
1: تلك كانت قصة رجل جعل من العلم هوية ومن الطموح جسرا لا يلين، قضيناها معكم في هذه الرحلة بصحبتهم مع البروفيسور وديع بن صالح الحلبي.
2: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج سعاد طنطاوي.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولنا في قصص السابقين عبرة. حينما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجعل يألم، قال له عبد الله بن عباس مواسيا: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. بعد هذا الثناء العظيم على أمير المؤمنين رضي الله عنه، تأمل جوابه عندما قال لابن عباس: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه، فإنما ذلك من من الله تعالى علي. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه، فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به علي. وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. العبد مهما بلغت منزلته لا يأمن على نفسه الفتنة، ويخشى أن تجرفه رياح الأهواء والفتن. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. إمام المتقين يتضرع إلى الله عز وجل بهذا الدعاء افتقارا إلى الله. ومن كان لا يأمن على نفسه رأيته أشد وجلا على نفسه، وأشد انكسارا بين يدي مولاه العظيم سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: إنك إن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل. وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. قال في وصف مشهد الذل والافتقار: يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاما إلى ربه ووليه، ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته. وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها، وإنما تدرك بالحصول. فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء، بحيث يرى نفسه كالإناء المرضوض الذي لا شيء فيه ولا به ولا منه ولا فيه منفعة ولا يرغب في مثله، وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه. فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه به عليه من الخير، ويرى أنه لا يستحق قليلا منه ولا كثيرا، فأي خير ناله من الله استكثره على نفسه، وعلم أن قدره دونه، وأن رحمة ربه هي التي اقتضت ذلك وساقته إليه، واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه ورآها ولو ساوى الطاعات الثقلين من أقل ما ينبغي لربه عليه، واستكثر قليل معاصيه وذنوبه، فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله. ثم قال ابن القيم: فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور، وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه، وما أنفع هذا المشهد وأجداه عليه، ذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم، وأحب القلوب إلى الله سبحانه قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة وملكته هذه الذلة، فهو ناكس الرأس بين يدي ربه، لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلا من الله.

يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك

Mm-hmm.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد

0: التوحيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: المشهد الثقافي على جدة اف ام.
3: أهلا بكم في المشهد الثقافي. نستهل جولتنا بطاقة الشباب والإبداع من جازان، حيث يطلق بيت الثقافة معسكر متنفس الصيفي مستقطبا أكثر من 100 مشارك في ورش فنية ملهمة. ومن الدمام نحتفي بجمال اللحظة الأولى للفكرة في معرض السكتش، حيث تعرض 148 لوحة تروي قصة ميلاد الإبداع قبل أن يكتمل. ومن الفن إلى عقول الغد في جدة، تواصل مؤسسة فن جميل رحلتها في تنمية خيال صغارنا عبر مبادرة مستكشفي حي، تجربة تعليمية تمتد لثلاثة أشهر يتعلم فيها أطفالنا من عمر 6 إلى 15 عام كيف يجمعون آثار بيئتهم ويحولونها إلى أعمال فنية، رابطين بين الهوية والمكان والتفكير النقدي. ننتقل بكم الآن إلى صرح يجمع بين الأصالة والبيئة، مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي، دار القلم. هذا المبنى الحائز على الشهادة الذهبية للاستدامة يضم متحفاً يروي رحلة الخط العربي من بداياته في المدينة المنورة وصولاً لكونه فناً تشكيلياً معاصراً. أكثر من 56 قطعة متحفية تنتظركم لتعيشوا تاريخ الحرف العربي في بيئة معمارية استثنائية. ختاماً مستمعينا، عام 2026 ليس عاماً عادياً، إنه عام الذكاء الاصطناعي في المملكة. وزارة الثقافة والصندوق الثقافي يوقعان مذكرة تفاهم استراتيجية مع سدايا لفتح آفاق غير مسبوقة ببرامج مشتركة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة قطاعنا الثقافي لرفع كفاءة منشآتنا ودعم مبدعينا عالمياً.
2: المشهد الثقافي على جدة اف ام.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
5: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
6: من فعل سلم، اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
7: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. بينك سبورت على جدة اف ام.
9: أهلا بكم في بينك سبورت. حلقتنا اليوم هي رسالة فخر ببطلاتنا اللواتي لا يعرفن المستحيل، من منصة التتويج في البرتغال إلى حلبات النزال في الرياض، جولة مليئة بالإنجازات التاريخية. كونوا معنا. نبدأ بإنجاز تاريخي سطر بأحرف من ذهب في البرتغال. المنتخب السعودي للملاكمة يحصد 17 ميدالية في بطولة براغا الدولية، في رقم هو الأكبر في تاريخ الاتحاد، ولأول مرة في

تاريخنا نشهد عزف النشيد الوطني مع الميداليات الذهبية السبع التي توشحت بها بطلاتنا وأبطالنا، وفي مقدمتهم الملاكمة المبدعة رفال المحيسن التي كانت جزءاً من هذا المجد العالمي. ومن ملاعب القتال في الرياض عاشت جماهيرنا ليلة لا تنسى في بطولة BFL مينا. النجمة السعودية هتان السيف أثبتت أنها قوة ضاربة بإسقاطها للجزائرية دانيا أوحاشي بالضربة القاضية في الجولة الثانية، معلنة بداية احترافية.

0: في بطولة آسيا للجوجستو بكازاخستان. وعلى صعيد آخر، يتواجد حالياً منتخبنا السعودي للجوجستو في مدينة ألمات الكازاخستانية لخوض غمار البطولة الآسيوية، متسلحاً باستعدادات مكثفة وقائمة تضم نخبة من المواهب، نخص بالذكر منهن البطلتين سلطان الدوسري وهدي القدحة، اللتين نطمح لرؤيتهما على منصة التتويج. وفي ألعاب القوى، نبارك لنجمة مريم محجب تكريمها من قبل محافظة الطائف بعد أدائها المذهل في البطولة العربية بمصر. خطفت فضية 300 متر وبرونزية 80 مترا حواجز. وفي سياق تطوير المواهب، نبارك لسبع من نجمات القادسية التحاقهن بمعسكر المنتخب الوطني للناشئات في عمان لبدء رحلة تمثيل الوطن في غرب آسيا. ختاماً، تشهد الأندية السعودية مرحلة بناء جديدة، حيث أعلن نادي السيدات الاتحاد رحيل عدد من لاعباته اللواتي بصمن مسيرة الفريق. كما أعلن نادي القادسية إنهاء التعاقد مع المدربة كارميلينا موسكاتو. هذه التغييرات هي جزء من حراك احترافي واسع يهدف لرفع جودة التنافسية في الدوري الممتاز للسيدات.
1: بينك سبورت على جدة FM.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
1: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
3: سوبر بيرفكتو،
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات. يلا انطلق
5: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرة، مسيناكم السونة وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
5: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس 4 عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية. صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

0: مداء صالح. وقبل ما نتعرف أكثر خلونا نسمع شنو يعرف البعض عنها.
1: مداء صالح أعتقد في شمال قرب المملكة، تقريبا غريب من كابوك أو هيك.
2: مداء صالح هم نفس الحكاية، أنا أسمع عنه بس ما رحته، وإن شاء الله في المستقبل راح أروحها.
3: مدائن صالح موجودة في محافظة العلا شمال المدينة المنورة، وتعتبر معلم سياحي حيث موجود فيها القصر الفريد، بالإضافة موجود أيضا فيها مملكة الديدان.
0: إن تاريخ مدائن صالح يعود إلى عصر ما قبل الميلاد. نسمع التفاصيل من ضيفنا الدكتور خالد محمد سكوبي، مهتم بأثار ومعالم المدينة المنورة.
4: موقع مدائن صالح والتي تعرف بمدينة الحجر تقع على بعد 22 كيلومتر إلى الشمال من محافظة العلا، وتعد مدائن صالح كموقع استراتيجي وسياحي يقع على الطريق التجاري الذي يربط جنوب الجزيرة العربية ببلاد الرافدين والشام ومصر. أما من ناحية وصف المكان، فمدائن صالح تتميز بالآثار النبطية المتمثلة بالمقابر المنحوتة في الصخر، وكذلك أماكن العبادة المتمثلة في الديوان الذي يقع في جبل إثلب، وكذلك المحاريب والآبار المنحوتة والمنطقة السكنية.

0: تعتبر مداء صالح أول موقع أثري في المملكة، يتم إدراجه ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الخاصة بمنظمة اليونسكو في 2008.
1: تم تسجيل موقع مداء صالح ضمن قائمة مواقع التراث العالمي عام 1429 هجرية 2008 ميلادي، ويرجع الفضل في تسجيل موقع مداء صالح ضمن قائمة اليونسكو لما لها من أهمية تاريخية وآثارية، حيث تعود غالبية الآثار الموجودة إلى الحضارة النبطية

0: تعد هذه المقابر الضخمة المنحوتة في الصخور من آخر الأثار المتبقية للمملكة المفقودة، ولا تزال في حالة جيدة.
1: تميزت مدائن صالح بتكويناتها الصخرية الرائعة التي تتمثل في الجبال الرملية التي ساعدت نحات النبط على تنفيذ زخارف وواجهات المقابر والمحاريب وغيرها المنحوتة على الصخر. ومن أهمها على سبيل المثال قصر الصانع، ويقع إلى الجنوب من مدائن صالح، وبه صخرتان نحتت عليها 7 مقابر، وكذلك مجموعة مقابر المنطقجين، وتقع في الجهة الجنوبية الغربية من مجموعة قصر البنت، ويرمز إليها بالرمز جيم، وتتكون من كتلتين صخريتين، الأولى تضم 18 مقبرة، أما الصخرة الأخرى فتقع إلى الجنوب من الصخرة الأولى وتضم 1 مقبرة.

0: اليوم أصبحت هذه المدينة التي حفظت في جوف الصحراء بمعزل عن الناس خاوية وهادئة ومصانة بشكل مدهش، لكن أغلب المدينة لا يزال مغطى بطبقات من الرمال.
1: نعم، مدائن صالح التي حفظت بمعزل من البشر وكانت خاوية وهادئة ومصانة، كل ذلك جعلها منطقة سياحية وأثرية احتمت بها حكومتنا الرشيدة.

وأنشأت لها هيئة ملكية لمحافظة العلا بقرار ملكي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله. وتهدف الهيئة إلى تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية والآثارية، تستحق توظيفها سياحيا واقتصاديا.

0: نصوص ونقوش تنفرد بها مدى صالح لتحظى بأهمية استثنائية كتبت باللغة الأرامية.
1: لقد اهتم المستشرقين كالجوزين والسافنيات على سبيل المثال، وكذلك العلماء والدارسين والمتخصصين بدراسة النقوش النبطية في مدائن صالح. ويلاحظ انتشار النقوش على واجهات المقابر في مدائن صالح وفي المناطق المجاورة، وتكمن أهميتها في التركيز على الدلالات الاجتماعية والاقتصادية والدينية والسياسية، بالإضافة إلى ذلك النقوش التذكارية التي كتبها أصحابها أثناء وجودهم في المنطقة أو مرورهم بها.

0: مشهد الصخور المنحوتة في وسط الصحراء خاذ ويأسر الألباب، وعلى الرمال المسطحة تعلو صخور الحجر الرملي الذهبية التي نحتتها ببراع الرياح والأمطار على مدى قرون طويلة.
1: سيجد عشاق التاريخ والآثار والمصورين في مدائن صالح ما يروي شغفهم، حيث تلك الآثار تضيف لنا لبنة في الصرح تاريخ موقع مدائن صالح، تلبي رغبات المهتمين والدارسين وخاصة طلاب الجامعات الذين هم في حاجة إلى معرفة تاريخ المنطقة، ويصلح لكل جزء من حضارتها لدراسة مستفيضة، بالإضافة إلى ذلك يستفيد منها فنانين الرسم والنحت والمصورين.

0: وصلنا مستمعين نهاية الحلقة، نتمنى شوقناكم لزيارة مدائن صالح ذات القصور الأثرية المخفية بالرمال في أمان الله.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: إذاعة سلطنة عمان، سالم بن علي سعيد، رحلة الصوت والقدر. إعداد وتقديم ندى بنت عبد الله البلوشي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.

بعض الأصوات لا ترحل حين يرحل أصحابها، تبقى كأنها جزء من ذاكرة الوطن ومن حنين الناس ومن زمن جميل لن يعود. حين نذكر الأغنية العمانية فلا يمكن أن يمر الاسم دون أن يتوق القلب قليلاً. سالم بن علي سعيد، الصوت الذي غنى للوطن، للحب، للغربة، ولكل إنسان أخفى حزنه خلف ابتسامته.

في عام 1959 شهدت أرض ظفار ميلاد طفل لم يكن يعلم أنه سيصبح يوماً سفير الأغنية العمانية. ولد سالم بن علي سعيد بين جبال ظفار وبين رائحة اللبان وضباب الخريف، حيث بدأت أولى الحكايات. لكن الحياة لم تمنحه طفولة هادئة. غادر مع والدته وشقيقه في رحلة طويلة عبر حوف اليمنية، ثم واصلت طريقها إلى دبي حيث كان والده يعمل.

0: في الشارقة التحقا بمدرسة قوة ساحل عمان. هناك بدأ الصوت يكشف نفسه. كان يحفظ الأغاني والأناشيد بطريقة أدهشت معلميه. وفي يوم لا ينسى استدعاه مدير المدرسة وطلب منه أن يغني، فوقف الطفل الصغير وبدأ يردد النشيد الوطني المصري. في تلك اللحظة لم يكن أحد يعلم أنهم أمام ولادة صوت سيعيش لسنوات طويلة.
1: البدايات للوالد رحمة الله عليه، المشاركة الوطنية مع فرقة صلاح الدين للقوات الفرق الوطنية الباسلة، فكان رحمة الله عليه يحمل السلاح وكذلك يحمل هذا الفن لتجديد الدماء. فطبعا بعد هذه المسيرة أتت المسيرة الفعلية، ألا وهي المسيرة الفنية ويعني الاختصاص في المجال. فكانت البدايات من محافظة ظفار مدينة صلالة وثم مدينة مسقط، وبدأ بهذه الأعمال الوطنية وبالأعمال العاطفية، ومن ثم توالت الأعمال وتوالت التسجيلات. فيعني تم التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا الشاب سفيرا لهذه الأغنية العمانية الأصيلة.
2: أمير ابن الفنان الراحل سالم بن علي سعيد.

من خنادق العسكرية إلى أثير الإذاعة. مع بداية النهضة العمانية في عام 1970 عاد سالم بن علي سعيد إلى أرض الوطن. لم يعد مجرد شاب حالم، بل أصبح جندياً في صفوف قوات الفرق الوطنية. كان يحمل السلاح بيده ويحمل الصوت في قلبه.

وبين صمت المعسكرات كان الحلم يكبر بهدوء، إلى أن جاء عام 1974.

هناك خرج الصوت لأول مرة عبر إذاعة سلطنة عمان من صلالة، وسجل أولى أغنياته الرسمية خليك معي يا أخي وفكر بذا النسيان، الكلمات لمسلم عساس والألحان من التراث اليمني. كانت تلك البداية الحقيقية لرحلة لن تتوقع.

الفنان راحل سالم بن علي أيقونة الحقيقة بارزة في تاريخ عمان الفني المعاصر، ملحن متنوع ومطرب يتميز بصوت عذب يصل إلى الآذان ويستقر في القلب. انطلق سالم بن علي من بيئته الفنية في محافظة ظفار، المحافظة المشهورة بتنوع فنونها بألحانها الشعبية. انطلق بشجاعة وبعزم إلى آفاق أرحب على الرغم من القدرات والإمكانات المتواضعة في بداية السبعينات، وتطور حقيقة في المعرفة الموسيقية اللحنية والغنائية إلى أن أصبح نجما في سماء الأغنية العمانية والخليجية والعربية. بدأ من الأغنية الشعبية في ظفار، لكنه سرعان ما تطور حتى وصل إلى أنه يلحن ويغني الأغنية المكبلة ويقف على أشهر المسارح بثقة وبإيمان بما يحمل من فن. ساهم الفنان سالم بن علي من خلال ما قدمه من ألحان وأغاني في إيصال الأغنية العمانية إلى خارج حدود الوطن، وأصبح يعرف ويلقب بسفير الأغنية العمانية. له أيضا الفضل في تجديد العديد من الأغنيات والألحان الشعبية وإعادة

0: صورة عصرية. أصبح بعد مسيرة طويلة من الإبداع نموذج يحتذى، ويعني من أصحاب البصمات الفنية الواضحة في مرحلة يعني السبعينات إلى أن رحل عنا رحمة الله عليه. الحقيقة رحل سالم بن علي الذي عرفته بسيطا سهل المعشر، رحل عن عالمنا بجسده، لكنه ترك من الإبداع ما يبقيه طويلا في الذاكرة. سعيد البرعمي شاعر.
1: الولادة الرسمية للسفير. في عام 1975 وقف سالم بن علي سعيد لأول مرة أمام الجمهور في احتفال وطني بصلالة، غنى يا أمة الخير الكلمات للشيخ مانع بن سعيد الكثيري والألحان لمسلم علي عبد الكريم. وكأن تلك اللحظة كانت إعلاناً عن ولادة نجم جديد. ثم جاءت طابت ليالينا، أول عمل يحمل ألحانه الشخصية، ومن هنا لم يعد مجرد مؤتن بل أصبح صانع مشروع فني كامل.
2: هنا تغالبنا الشجون والذكريات إذا تكلمنا عن الراحل الكبير الفنان سالم علي سعيد سفير الأغنية العمانية. الفنان الراحل سالم علي سعيد هو من قدم الأغنية العمانية بوجه مشرق وهوية أصيلة إلى كل الوطن العربي، وكل الذكريات وأتوقع الذاكرة العمانية كلها لا تخلو من أعمال سالم علي سعيد ورسالته الفنية العظيمة.
3: الشاعر طارش قطن.
1: في العيد الوطني التاسع عام 1979 وقف سالم بن علي وغنى في واحدة من أهم حفلاته، يا موكب الفجر الجديد الكلمات للشيخ مانع بن سعيد الكثيري. وفي تلك الليلة تحول اسمه إلى جزء من ذاكرة العمانيين.

0: لندن وصعود الصوت إلى العالم. في عام 1983 حدث ما يشبه الحلم. سالم بن علي سعيد يقف على مسرح رويال ألبرت هول في لندن كأول مشاركة رسمية له خارج سلطنة عمان. وفي ذلك المحفل شارك نخبة من كبار فناني الخليج، وكان من بينهم بوأصيل أبو بكر سالم. وقدم سالم بن علي ثلاث روائع: القبس المنير من ألحان السيد خالد بن حمد البوسعيدي، وأبات الليل من ألحانه ومن كلمات علي عبد الله الصومالي، وعش سعيد الكلمات للشيخ عوض بن بخيت العمري والألحان لسالم بن علي سعيد. وهناك لم يعد الصوت عمانياً فقط، بل أصبح صوتاً عربياً يعبر الحدود.
1: نتكلم عن الفنان الكبير، الفنان العماني، الأيقونة سالم علي سعيد، وهو من خيرة فنانين السلطنة رحمة الله عليه. تمرحل كفنان من بداياته، يعني عندما أتى من الريف الظفاري، والريف الظفاري كما تعلمون وما غريب عليكم طبعا أنه يعتمد على الصوت في التعامل مع تفاصيل الحياة دائما، فقوة الصوت هي أهم شيء. وحتى الأغنية الشعبية الظفارية تعتمد على صوت الفنان بالإضافة إلى مصاحبة الإيقاعات معه بشكل عام. وبشكل خاص طبعا هو سالم علي سعيد أيضا صاحبته آلة العود، وبالتالي أيضا التون الغنائي عنده نظيف لأنه يعزف جيدا على آلة العود، وهذا طبعا ساعده فيما بعد في الجلسات في الحفلات الخاصة في داخل الظفار، محافظة الظفار، وإلى مسقط في أن التواصل مع هذه الاحتفالات وهذه الفعاليات هنا وهناك. فذاع صيته في المنطقة بصوته يعني في الجميل، وأيضا باختياراته الذكية، إلى أن تكونت شخصية سالم علي سعيد كفنان له مكانة في الساحة العمانية المحلية. فبدأ تنهال عليها العروض الخاصة بالشعراء والشركات الإنتاج، وأخرها كانت شركة سابكو في ذاك الوقت، يعني وهي الشركة الأهم والأكبر طبعا، شركة هالي، شركة سابكو، شركة صوت وصورة، مجموعة من الشركات اللي كانت تقوم بهذا هذا الدور إنتاج الأغنية. سالم علي سعيد تم نقل الأغنية العمانية من شكلها المحلي إلى شكل الحديث العام، يعني قدم الأغنية الشعبية العمانية البسيطة، وقدم الأغنية المكبلة، وقدم الأغنية ذات المقامات المتنوعة، ولأنه عنده إمكانيات صوتية آنذاك أيضا مقابل زملائه من الفنانين الموجودين، فكان يعني استغل هذه الإمكانيات بأفضل مستوى ممكن، واستغلوا أيضا المنتجين في ذاك الوقت. يعني ما أذكر سيد خالد قدم معه عمان شمس الضحى، قدم معه أيضا لك يوم. أيضا هو سالم علي سعيد بنفسه لحن أغنية مكبلة جميلة جدا بمقامات متنوعة اللي هي عش سعيد. فعنده مجموعة من الأعمال الغنائية المرتبطة بتنوع والثراء الموسيقي، وعنده أيضا من الأعمال ذات اللون البسيط اللطيف يقترب من الألوان الشعبية. فتحي محسن، موسيقي عماني.

كانت الثمانينات هي العصر الذهبي لسالم بن علي سعيد. في عام 1984 أطلق ألبوم عش سعيد، وكان من أوائل الأعمال التي صورت بنظام الفيديو كليب في الخليج.

ثم جاء ألبوم مسافر عام 1986، الكلمات لسالم بن عبد الله الصومالي والألحان للسيد خالد بن حمد البوسعيدي. هذه الأغنية نعم عبرت الحدود وأصبحت واحدة من أشهر الأغاني الخليجية.

وتابعها ألبوم لك يوم بعدها بعام. هذه الأغنية حققت انتشاراً واسعاً للفنان سالم بن علي سعيد، من كلمات عوض بن بخيت العمري والألحان للسيد خالد بن حمد البوسعيدي، وقد تم تصويرها في باريس. وفي تلك الفترة حققت ألبوماته عش سعيد ومسافر ولك يوم مبيعات قياسية في الخليج والوطن العربي.

معركة الجسد وهدوء الصبر. في آخر مراحل الحياة لم يعد الصوت هو المعركة، بل أصبح الجسد هو الساحة والمرض هو الامتحان الأصعب. بدأت البداية بألم هادئ يأتي ويذهب، كما لو أنه يحاول أن يخفي

0: بوجهه، ثم تحول الألم إلى سفر طويل من الفحوصات والمستشفيات والمراجعات المتكررة، ثم أتى التشخيص الصادم. ورم خبيث في البنكرياس. غادر صلالة ثم عاد إلى مسقط، ثم حملته الرحلة إلى بانكوك. لم تكن رحلة سفر عادية، بل رحلة محاولة لإبقاء الحياة قريبة مما يمكن. في تلك الأيام لم يعد الصوت يخرج بقوته السابقة، لكنه بقي نفساً هادئاً ونظرة طويلة إلى الماضي، كأنه يستعد لكتابة آخر سطر في الحكاية. ومن بين هذه التنقلات كان الجسد يترك رسائله الأخيرة، لا شكوى صريحة ولا ضجيج، بل هدوء غريب يشبه انسحاب الصوت من المسرح بدون أن يطفأ النور. حتى إذا اقترب الفجر الأخير كان كل شيء هادئاً، كمن أدى دوره كاملاً وانسحب بلطف دون أن يريد أن يربك أحد. وهكذا لم يكن المرض نهاية قصة، بل كان آخر صفحة في مسيرة صوت علم الناس كيف يغنون حتى في وجعهم. سالم بن علي سعيد.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
2: إذاعة سلطنة عمان قدمت لكم سالم بن علي سعيد، رحلة الصوت والقدر. إعداد وتقديم ندى بنت عبد الله البلوشي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: المشهد الثقافي على جدة اف ام.
1: اهلا بكم في المشهد الثقافي. نستهل جولتنا بطاقة الشباب والإبداع من جازان، حيث يطلق بيت الثقافة معسكر متنفس الصيفي مستقطبا اكثر من 100 مشارك في ورش فنية ملهمة. ومن الدمام نحتفي بجمال اللحظة الأولى للفكرة في معرض السكتش، حيث تعرض 148 لوحة تروي قصة ميلاد الإبداع قبل أن يكتمل. ومن الفن إلى عقول الغد في جدة، تواصل مؤسسة فن جميل رحلتها في تنمية خيال صغارنا عبر مبادرة مستكشفي حي، تجربة تعليمية تمتد لثلاثة أشهر يتعلم فيها أطفالنا من عمر 6 إلى 15 عام كيف يجمعون آثار بيئتهم ويحولونها إلى أعمال فنية، رابطين بين الهوية والمكان والتفكير النقدي. ننتقل بكم الآن إلى صرح يجمع بين الأصالة والبيئة، مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي دار القلم. هذا المبنى الحائز على الشهادة الذهبية للاستدامة يضم متحفاً يروي رحلة الخط العربي من بداياته في المدينة المنورة وصولاً لكونه فناً تشكيلياً معاصراً. أكثر من 56 قطعة متحفية تنتظركم لتعيشوا تاريخ الحرف العربي في بيئة معمارية استثنائية. ختاماً مستمعينا، عام 2026 ليس عاماً عادياً، إنه عام الذكاء الاصطناعي في المملكة. وزارة الثقافة والصندوق الثقافي يوقعان مذكرة تفاهم استراتيجية مع سدايا لفتح آفاق غير مسبوقة ببرامج مشتركة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة قطاعنا الثقافي لرفع كفاءة منشآتنا ودعم مبدعينا عالمياً.
0: المشهد الثقافي على جدة اف ام. لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مونديال 26 على جدة اف ام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير مستمعينا ومستمعي جدة اف ام اينما كنتم تسمعون حلقه جديده من برنامج مونديال 26. هذا البرنامج الذي ياتيكم يوميا على مدى ساعه كامله من السادسه وحتى السابعه مساء، نناقش فيه احداث كاس العالم التي شارفت على نهايتها والتي تقام في الولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك. اليوم ان شاء الله راح تكون مباراه المركزين الثالث والرابع بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي، وغدا إن شاء الله ستكون المباراة النهائية. العالم على موعد مع قمة منتظرة لنهائي كأس العالم بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني. للي حاب يتابعنا من خلال منصة إكس على حساب إذاعة جدة @جدة_راديو، إحنا راح نكون هناك صوتا وصورة، أيضا من خلال تطبيق راديو السعودية ساودي راديو بلس، أيضا متواجدين هناك صوتا وصورة، وأيضا من خلال منصة الأولى بإمكانكم الاستماع إلينا. اليوم معكم من الإعداد هادي الدغريري، ومن التقديم أنا أسامة الغريبي، ومن الإخراج سلطان المحياوي. والبداية كالعادة بالعناوين. مباراة المركز الثالث، كيف يتعامل الكبار مع خيبة ضياع النهائي؟ ميسي ويامال، احترام متبادل قبل معركة اللقب أعظم نهائي. رودري يحدد مفاتيح النهائي، من يفرض إيقاعه في الوسط؟ صافرة السلوفينية لنهائي كأس العالم وقصة دموع. استراحة تاريخية في النهائي، الترفيه أم الحفاظ على إيقاع المباراة؟ حنروح لهذا الفاصل القصير، بعد الفاصل إن شاء الله راح يكون معانا ضيوفنا على الهاتف، راح يتكلم إن شاء الله عن كل ما يخص لقاءات كأس العالم المتبقية، وخصوصا اللقاء المنتظر الذي يقام غدا في نهائي كأس العالم بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، ارحب بشركائي في حلقه اليوم الناقد الرياضي احمد علام. يا هلا ويا مرحبا احمد.
1: اهلا وسهلا اخوي اسامه، احييك واحيي مستمعي اذا جدة اف ام وايضا الجميل والعزيز محمد البركاتي.
0: حياك الله ايضا الناقد الرياضي محمد البركاتي، يا هلا ويا مرحبا، حياك الله.
2: يا هلا والله فيك استاذ اسامه، مسي عليك وعلى الساده المستمعين وايضا الزميل احمد، وان شاء الله نقدم يعني ساعه هناء من الاستحسان ورضا المتابع المستمع الكريم
0: بمشيئة الله. أحمد خليني أبدأ معك بمباراة المركز الثالث والرابع، مباراة الجريحين، المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي. طبعا يعني سيودعان بمرارة كأس العالم، يلتقيان السبت في مباراة تحديد المركز الثالث غير المرغوب فيها على على على ملعب ميامي. كيف شايف هذه المواجهة، خصوصا أنه يعني كان الخروج قاسي بالنسبة للمنتخبين، وشفنا الشيء هذا يمكن من تصريحات المدرب ديدي ديشان وأيضا تصريحات المدرب توخيل. فكيف راح تشوف هذه المواجهة الليلة؟
1: أكيد هي المباراة أقل حماس، أقل يعني رغبة من كل المنتخبين، يعني بعد ما كان الحلم قريب جدا بأن يكونوا أبطال العالم، اليوم نشاهدهم موجودين في مركز الثالث والرابع. بشكل الأمور مختلفة تماما، ولكن تبقى المباراة أهميتها بالنسبة لنا اللي هو على مستوى التصنيف، حتى على مستوى التواجد بشكل كبير في مراكز متقدمة في كأس العالم. بلا شك أن القيمة الفنية عالية، أعتقد أنه لكل المنتخبين، المنتخب الفرنسي لنا أرى أنه كان مرشح بشكل رئيسي للحصول على هذه النسخة، وأيضا المنتخب الإنجليزي نظير ما قدمه حقا في هذه النسخة من مستويات فنية مميزة، تحديدا من دور المجموعات إلى الأدوار الإقصائية. ولكن الأمر المؤسف هو ما قدمه كل المنتخبين في آخر مباراة، تحديدا في نصف نهائي فرنسا، أعتقد أنه قدم واحدة من أسوأ مبارياته لآخر 20 مباراة لمنتخب فرنسا. نفس الأمر حتى منتخب إنجلترا اللي ما كان حاضر بشكل جيد في مباراة أمام المنتخب الأرجنتيني، ممكن مباراة يعني على قولتهم شوي ثقيل الدم، ولكن احنا نتمنى ان نشاهد مباراة ممتعة نستمتع بمشاهدتها، انه بالنهاية بعيدا عن الحسابات اللي ممكن تكون موجودة لكل المنتخبين، احنا يهمنا انه يكون يعني المباريات النهائية لكأس العالم او نهاية كأس العالم تكون مبارياته بشكل مميز، تحديد الإثارة اللي انا اعتقد انه راح تكون موجودة، لان انا ارى انه قد تكون المباراة يعني ما قبل المباراة احداثها تكون غير جيدة، ولكن اثناء المباراة أرى أنه لا، بيكون في حماس، بيكون في ندية، بيكون في قتالية بشكل كبير لكل المنتخبين للضغط في المركز الثالث.
0: جميل محمد، يعني هذه المباراة حتكون فرصة مثلا لبعض اللاعبين أنهم زي مثلا كيليان مبابي أنه يزيد رصيده التهديفي، بعض اللاعبين الذين لم يلعبوا في البطولة ممكن المدرب يعطيهم فرصة في هذه المباراة انهم يلعبوا، زي ما صرح مدرب المنتخب الفرنسي وقال انه ممكن نعطي الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في هذه البطولة. انت كيف شايف الوضع؟
2: نعم، يمكن الاتحاد الدولي الفيفا هو من أيد فكرة أنه تكون في مباراة المركز الثالث والرابع من أجل تحديد المراكز، لأنها مهمة جدا في التصنيف، وأيضا مرحلة أخرى هي أيضا عدد المباريات اللي يلعبها اللاعبين، وأيضا تحديد أرقام قياسية ومعرفة أيضا ما هي عليه المنتخبات الموجودة في هذه البطولة، خصوصا لما تتحدث على مدار التاريخ هي موجودة مباريات المركزين الثالث والرابع، ولو لم تكن مهمة ما كان الاتحاد الدولي مثبت هذا الأمر بشكل واضح وبشكل جدي، لم يتطرق أبدا لإلغاء فكرة تحديد المركزين الثالث والرابع. هذه اليوم فكرة وتفاصيل بسيطة للمنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي، برغم أن المنتخب الإنجليزي عند وصوله لهذه ما سبق الحق في المركز الثالث، يوم مرتين للعب في تحديد المركز الثالث والرابع، خاصة من المنتخب الإيطالي والمنتخب البلجيكي، ولكن اليوم هي مهمة لكيليان مبابي لتعزيز صدارة الهدافين. وأيضا لا ننسى أيضا عندك لاعبين من المنتخب الإنجليزي، يمكن هاري كين يطمح أن يحقق رقم قياسي، رقم مهم جدا على مستوى أيضا أنه يتصدر تهديفيا وعنده فرصة، ليش لا؟ والفرق فقط هدفين، ممكن تكون مباراة مفتوحة يسجل 3 أهداف ويتربع على عرش هدى في هذه البطولة. وأيضا حتى جود بلينغهام المباراة هذه ترى هي أحيانا تكون مباراة مفتوحة، يعني الثالث والرابع ما فيها ضغوطات، مباراة نفسية الفريقان جريحان وما عندهم أي شيء يخسرونه، راح يقدمون مباراة تكون مفتوحة بشكل أو بآخر. وأيضا بعض اللاعبين يدخلون في هذه المباراة ويظهرون للجماهير وأيضا يبرهنون للمدرب أن كانت الفرصة مواتية للزج بنا كلاعبين في هذه البطولة، ولكن بعض القناعات أحيانا تتأخر وتكون فرصة مهدرة لكثير من المدربين، وشاهدناها على أرض الواقع في كثير من البطولات يتحصر العديد من المدربين في عدم الزج ببعض اللاعبين اللي عندهم قدرة في الظهور في مثل هذه المنافسات، وأيضا أنه قادرين على كثير من التحولات في مباريات كؤوس العالم، واللي دائما خروج المغلوب لها نكهة ولها خاصية أخرى مختلفة تماما عن البطولات الطويلة مثل الدوري أو حتى الآن المسمى الجديد لنهاية الدوري الأوروبي للمنتخبات. ولأن الأمم الأوروبية استحدثت هذا النظام من أجل أن يكون عندها ديمومة للاعب الأوروبي وتطوره أيضا ومشاركة بشكل مستمر.
0: جميل. يعني أنت تشوف أنه المباراة يعني أول ما تبدأ بصافرة الحكم راح يكون الوضع مختلف داخل الملعب
2: كل أمانة. يعني إحنا اليوم حنتابع مباراة وحتشوفها أشياء جسامة، يعني تذكر كلام اللي قلت اليوم، حتكون مباراة متغيرة حتى ما في ضغوطات الجماهير، لأنه الضغط اللي كان موجود الضغط الرهيب اللي كان في مباراة نصف النهائي تحدث عن مباراة مختلفة. يعني أنا اليوم لو تجي وتتكلم معي المنتخب الفرنسي، أنا المنتخب الفرنسي هو المرشح الأول، ذكرتها معك مرارا وتكرارا، المنتخب الفرنسي يغرد خارج السلبة، لكن التفاصيل البسيطة في هذه البطولة جعلت المنتخب الإسباني هو اليوم يصل للنهائي، المنتخب الفرنسي يصل إلى المركز الثالث أو الرابع. فهنا نعرف إنه فكرة الدخول اليوم لهذه المباراة راح تكون مختلفة تماما عن جميع مباريات البطولة لما لها من أهمية عند بعض اللاعبين اللي ما شاركوا، وأيضا لتحديد نوعية الهدف خصوصا لكيليان مبابي، اللي نعرف انه التقارير الصحفيه امس اظهرت لنا انه راح يزج ديشام بكيليان مبابي لكسر الرقم الموجود في احصائيه هدافي بطوله كاس العالم، وايضا ابتعد عن ليونيل ميسي بفارق هدف او هدفين، ما نعرف ايش اللي راح تكون عليه مباراه اليوم. وايضا مهمه جدا ان كمتابعين نعرف قيمه هذه البطولة من ناحية إثارة والإنتاجية للمنتخبين الفرنسي والإنجليزي.
0: جميل. أحمد، لو كان هناك منتخب غير المنتخب الفرنسي أو المنتخب الإنجليزي، يعني من المنتخبات، خلينا نقول المنتخبات المتوسطة، راح تكون المباراة بنفس أهميتها اليوم؟
3: شوف، أعتقد أن ممكن
0: يعني المغرب في مونديال 2022، يعني وصوله لنصف النهائي ولعبوا على مباراة المركز الثالث والرابع كانت فارقة معه، وكانت يعني أهميتها يعني أكثر من أهمية المركز بالنسبة للمنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي.
3: صحيح، يعني لو كان يعني متواجد منتخب النرويج أعتقد أن أيضا بي

0: كله طموح بشكل كبير بأن يحصل إلى المركز الثالث. نفس الأمر المنتخب البلجيكي، المنتخب السويسري، أنا نفس الأمر قد ينطبق إلى المنتخب المغربي، المنتخب المصري. المنتخبات اللي قدمت مستويات فنية مميزة حقا في دور يعني الدور الإقصائي ودور خروج المغلوب، وممكن ما ساعدها الحظ أو ما ساعدها بعض التفاصيل بين التواجد إلى أدوار متقدمة. نعم قد يكون الأمر يعني يشكل حافز بشكل كبير، ولكن أنا خليني أعرج على حديث أبو علي. بالفعل منتخب الإنجليزي يمكن ما سبق وأن وصل إلى هذا الدور، بلا شك قد تكون ممكن أسهم وطموحات المنتخب الإنجليزي أعلى بأن يحصل على المركز الثالث. المنتخب الأسباني يعني وصيف النسخة الماضية، بطل ما قبل النسخة الماضية، فأعتقد أن المركز الثالث ما يعني له الشيء الكثير بقدر ما تعني التفاصيل تحدث فيها أخوي أسامة، اللي هو موضوع الهداف وكسر حقيقة يعني ممكن الجانب التهديفي لميسي في عملية تسجيل الأهداف لمبابي، بعض التفاصيل الفردية اللي ممكن يركز فيها المنتخب الفرنسي في هذا الجانب عكس المنتخب الإنجليزي، رغم أنه كانت الترجيحات بنصل إلى النهائي، ولكن أعتقد أن أيضا المركز الثالث يشكل حافز مهم جدا للمنتخب الإنجليزي بأن يحصل على هذا المركز. وأعتقد أنه وصول اليوم المنتخب الإنجليزي إلى دور نصف نهائي كأس العالم، أعتقد أنه هذا أمر جيد تحديدا مع توخيل اللي بالنسبة لي قدم يعني نسخة استثنائية مع المنتخب الإنجليزي، عدا المباراة الأخيرة أمانة اللي كانت التبديلات اللي عملها كانت تبديلات كارثية، وأعتقد أنه هي من خلت المنتخب الإنجليزي يتواجد في المركز الثالث والرابع لهذه المباراة. عدا ذلك المنتخب الإنجليزي بالنسبة لي قدم بطولة جيدة جدا. المنتخب الفرنسي كان مفاجئ أمانة خروجه من المنتخب الأسباني، أنه كانت نسبة الترشيحات بشكل كبير تصب لمصلحة المنتخب الفرنسي، يعني زي ما قال أبو علي أنه المنتخب الفرنسي يغرد خارج السر، وأنا أتفق صراحة مع هذه المقولة، يعني هو أفضل منتخبي العالم، ولكن لم يحسن التعامل بشكل جيد ديشام، ولكن بلا شك أن المركز الثالث يعني بالنسبة لي حافز مهم جدا لكلا المنتخبين يعني على قولتهم الخروج بأقل الأضرار.
1: هل نقدر نقول أنها خاتمة حزينة لديشام؟
0: أكيد أكيد إيه أكيد حقيقة، يعني أنه اليوم لما أنت تكون
1: خصوصاً أنه يعني توجه له انتقادات لاذعة يعني بسبب
0: أي صراحة يعني واليوم أخوي أسامة لما تتكلم أنت عن المنتخب الفرنسي، هو المرشح رقم واحد على مستوى العالم، هو أقوى منتخب حالياً موجود على مستوى العالم، لا سيما أنه بعض التفاصيل اللي قدمها أمام أسبانيا، لا حقيقة يعني تروح الأسهم إلى أنه يتحمل نسبة كبيرة خروج المنتخب الفرنسي من خلال
1: مثله مثل توخيل.
0: بس شوف توخيل أعلى أمانة، يعني توخيل اللي عمله كارثة، يعني
1: كارثة تجريبية بمعنى الكلمة،
0: كارثة
1: فعلا.
0: تجريبية صراحة، أنه عمل تبديلات يعني غريبة عجيبة في أوقات يعني جدا سيئة، وأنت عارف أنه المنتخب الأرجنتيني بدأ يستحوذ في الجانب الهجومي بشكل أكبر، ما شاهدنا أي ردة فعل إيجابية، يعني كل التبديلات اللي عملها هي تبديلات سلبية، كان عنده خيارات بشكل أفضل بشكل أكبر. ممكن توخيل كارثته كانت موجودة بالتبديلات عكس ديشام التشكيل الأساسي، بأنك ما تبدأ بدوي وكوني، أعتقد أنه كان في علامات استفهام، يعني باركولا وأيضا تشاوميني ما كانوا صراحة يعني ما أعطوا الإضافة، ومن بداية البطولة أنت ما كنت تعتمد عليهم بشكل كبير، يعني في الخروج الإقصائي أو في المباريات خروج المغلوب كنت تعتمد على كوني وكنت تعتمد أيضا على دوي. فهنا
1: الغريب أنه الاثنين ذول قدموا مباراة جيدة يعني في قبل مباراة نصف النهائي اللي في دور أمام المغرب،
0: يعني كوني كان سد منيع في وسط ملعب منتخب فرنسا، وكان أمانة يعني أفضل من رابيو وأفضل من كثير من اللاعبين الوسط، وكان هو حقا اللي يتصدى للهجمات المرتدة بالتحولات من خلال القوة البدنية ومن خلال أيضا قوة الافتكاك. نفس الأمر دوي اللي جالس يقدم مستويات فنية مميزة، تجي في مباراة مهمة ومباراة مصيرية مثل مباراة أسبانيا وتغير في التشكيل وتكون عندك قناعات مختلفة. لوكاس دين نفس الأمر، الظهير اليسار كارثي بما تعني الكلمة من معنى، يتم الاعتماد عليه، وانت عندك ثيو هرنانديز، حتى لو كان ثيو هرنانديز بعيد عن مستوى، ولكن تظل حقيقة المهارة تظل الإمكانيات الفردية أعلى لثيو هرنانديز. لذلك هم المدربين حقيقة كل المدربين في مراحل الحسم وتحديدا مباريات نصف النهائي أخفقوا بشكل كبير في إدارتهم للمنتخباتهم اللي كانوا ممكن يقدموا الإضافة الفنية.
1: جميل. محمد خليني أختم معك محور مباراة المركزين الثالث والرابع. بالنسبة لهاري كين طبعا

0: هذه المباراة تقولت أو أحمد أنه ممكن يكون الهداف لبطولة كأس العالم، يعني سجل هدفين ثلاثة ممكن أن يكون الهداف، تمثل أيضا أهمية بالنسبة لهاري كين. هاري كين نقدر نقول أنه هذا آخر ظهور له في كأس العالم، تكون الرقصة الأخيرة لهاري كين، خصوصا أنه سيبلغ 33 من عمره في هذا الشهر.
1: يعني أنا لو تدري سامن أنا مرشح هاري كين قبل البطولة أنه هو هداف البطولة، وللأسف المونديال السابق هو سبب خروج منتخب إنجلترا بركلة الجزاء تتذكرها أسامة أمام المنتخب الفرنسي، وكان أفضل بكثير منتخب إنجلترا في 2022. اليوم نهاية أعتقد أنها حزينة جدا لإمكانيات كبيرة لهذا اللاعب، اللي لو كان في منتخب آخر مثل المنتخب البرتغالي أو المنتخب الفرنسي لحطم جميع الأرقام، ولكن مر بالعديد من المدربين. يمكن نسخة ساوث جيت أفضل بكثير من توخل، اللي قدم مستوى جيد جدا حتى وصل إلى مباراة المنتخب الأرجنتيني، دمر ما قدم وما بنى في 90 دقيقة. أرجع على نقطة مهمة وسام، هي ديشامب لما تحدث إنها آخر بطولة، أعتقد إن ديشامب يمكن حقق مونديال
0: 2018،
1: لكن ديشامب خسر مكتسبات كثيرة جدا جدا، ديشامب وقناعاته، ويمكن ديشامب لو كان مدرب ممتاز كان حقق البطولة بسهولة. قناعات قريبة زي ما ذكر أحمد من مباراة أولى حتى تسلسلة المباريات، هو على فكرة يدخل كل مباراة إنه أنا طريقة لعبي صح. لا، المنتخبات اللي واجهها كانت منتخبات متحفظة، منتخبات أقل بكثير من منتخب الفرنسي. لو ترجع وتشاهد المنتخبات اللي واجهت المنتخب الأسباني أعلى بكثير مما واجه المنتخب الفرنسي. لو رجعنا صعوبة مباراة فرنسا أمام الأورغواي، عندما واجد أو واجه مدرب متكتل، عندما وجد منتخب صعب وثقيل كروح مجموعة، صعب أنه ينتصر بسهولة. واجه منتخب منظم، المنتخب الفرنسي وديشامب تحديدا وطريقته يعتمد على السرعات، وهذا اللي واضح عليه من بداية قدومه للمنتخب الفرنسي، ما يعتمد على التمريرات القصيرة ولا على الأفكار اللي يبنيها كأفكار بناء لعب أو تنوع فيه،
0: يعني معتمد على قوة العناصر اللي فريقه.
1: أنت لاحظ يعني طريقة ديشامب واضحة، لعبه على الأطراف، والدليل ضعف كبير حاصل في العمق. يعني لما اللعب في العمق المنتخب الأسباني كسب بسهولة تامة المنتخب الفرنسي، كان لا حول ولا قوة في تلك المباراة، وما في أي تمريرة، ما في أي لعبة تعرف وتدل أنه في مدرب في مباراة أسبانيا وفرنسا. وغير كذا لويس ديلوفنتي مدرب ذكي جدا، عرف أنه خلل كبير في الوسط، أيضا ما لعب بالطريقة اللي هو يعرف أنه ممكن ينتصر، لو ماذا لو لعب بريان بالشرقي ولعب أيضا ببداية المباراة بكونه، أو حتى كانتي رغم كانتي متقدم بالعمر، لكن على أقل تقدير كانتي عنده خبرة وعنده طريقة، يعني طريقة الضغط عالية عند هذا اللاعب، خسرها بوجود تشاومي البعيد تماما عن مستوى هذا الموسم مع الريال وأيضا مع المنتخب الفرنسي، أيضا عدم قدرة.
0: هو من متى كان عنده مستوى تشاومي؟
1: لا بس على أقل تقدير بداياته كانت جيدة، حتى في مونديال 2020 كان جيد نوعا ما، لكن لما تلعب بهذه الطريقة تشاومي فرق الوسط. يعني أنا من في فترة يمكن أقول كنت معجب في طريقة لعب المحور اللي هو اللاعب اللي هو يمكن ليش ما يذكر عن لاعب الوسط الفرنسي
2: رابيو
1: عفوا، يمكن ما تعجب طريقة المدرب أي مدرب، لكن لاعب صعب، يعني هو جيد جدا في الكرات الهوائية، لكن الكرة على الأرض صعب جدا. يعني رابيو حتى نادي ما هو موجود يعني يلعب فيه بمستوى اللاعبين الموجودين مثلا في برشلونة أو المنتخبات الأخرى، فأنت حجمت وسط لاعبين شباب لما عرف طريقة لوزدي، فأنت أولمو يعني
0: رودري
1: كان مسلط في المباراة الماضية، يعني لكن أتكلم في أولمو ما كان في ردة فعل عند الخط الظهر الخلفي للمنتخب الفرنسي ولا لاعبيه، الارتكاز للمدافع الفرنسي، وكان كان يسطر وجوه في تلك المباراة. طبعا لامين يامال وايضا ابداع بيدرو بورو وايضا كوكريا في الاطراف هجموا كثير سواء ديمبلي او حتى بامبلي، ما قدروا يقتحمون المناطق الدفاعيه للمنتخب الاسباني، وكانت مباراه سهله من وجهه نظري، يمكن اسهل مباراه شاهدتها للمنتخب الاسباني في البطوله بشكل كبير بعد المنتخب السعودي.
0: والله فعلا يعني كان الفوز سهل بالنسبه للمنتخب الاسباني، هذا ما شفناه على ارض الملعب.
1: المباراه محسومه يعني ما في رده فعل حتى بعد الهدف، انا توقعت كل امانه الشوط الثاني تظهر طريقه اخرى بعد نزول كونيه في المنتخب الفرنسي، لكن
0: ابدا
1: ما كان في اي رده فعل. هجوميا كان في ضعف، المنتخب الفرنسي اخر ربع ساعه توجه حتى للاحتكاكات المباشره، وشاهدنا بها كان كيليان مبابي كان يتعرض للطرد في اخر ثواني المباراه، فكانت الطريقه بجلها سببها واسبابها هو ديشام وطريقه لعبه. فانا اعتقد ان ديشام خلال السنوات الماضيه من خدمه بكل امانه هو نوعيه اللاعب الموجود في المنتخب الفرنسي، وايضا الوفره الكبيره من نجوم في فرنسا سواء موجودين في القائمة الأساسية أو في الدكة أو حتى غير مستدعين لهذه البطولة. يعني أنت لو تيجي أسامة كمدرب عندك شهادة يمكن سياحة تدخل البطولة، وعندك لاعبين وتلعب الطريقة اللي تبغاها، ومعك مدرب لقى حتجيب أقل تقدير نصف النهائي لاعبين
0: المنتخب. يا أخي ديشام متى يدرب المنتخب الفرنسي؟ أعتقد من 2012 كان من بعد لوران بلان كان.
1: لا يعني وللأسف ديشام عنده نوع من العنصرية خصوصا مع اللاعبين العرب، ونعرف مسار هذا المدرب بشكل كبير، خصوصا تذكر يعني كريم بنزيما وحاتم بن عرفة، واخيرا حتى ريان بن شرقي من اللاعبين الصناع اللعب القليلين اليوم موجودين في المنتخب الفرنسي، ما اعطاه فرصه الهلال يعني اخر 10 دقائق وربع ساعه
0: هو مضطر انه يستدعي لانه هو مقدم مستوى مع السيتي. لكن
1: هذه مشكلة
0: ديشام. اعتقد الوضع هذا راح يتغير مع زيدان.
1: زيدان مدرب واقع الأمانة، لكن هل راح يجد لاعبين نفس النضج الموجود اليوم؟ ترى اليوم تختلف الامور بشكل كبير. يعني اليوم المنتخب الاسباني هو عنده تدرج في المستويات يعني، لكن المنتخب الفرنسي من 86 بدا المنتخب الفرنسي يظهر، ولكن عدم وجوده في نسخه 90 و94 دمرت جيل كامل. بعد 96 في انجلترا بطولة امم اوروبا تغير تماما المنتخب الفرنسي، والثورة اللي قامت بعد يعني اثناء استضافة المنتخب الفرنسي لبطولة كأس العالم في فرنسا اختلف بشكل كبير مع ايمي جاكيه والعمل الكبير، حتى المدربين اللي جوا بعد جاكيه وجيلومير دومينيك يعني صح ما هم ذيك الجودة، لكن على الأقل تقدير مشوا على نفس النهج بتطوير وإظهار كثير من اللاعبين. فترة جاءت ونهائي اللي خسروا أمام إيطاليا في 2006، بعدها ابتعدوا ب 2010 و 2014 ما هو كان، لكن رجعوا بشكل كبير لأنه عندهم قاعدة، عندهم وفرة لاعبين، عندهم نجوم، وصلوا إلى 2018 وحققوا اللقب، رغم أنه أعتقد أنه من أسهل النهائيات اللي حدثت أن المنتخب الفرنسي اكتسح المنتخب الكرواتي بتلك النهائي، وأيام نعرف ببداية عهد كيليان مبابي، وكان في نضج الكبير لبول بوجبا، وأيضا ديشام كان عنده بداية حضور لهذا المنتخب. هذا النهج اللي ماشي عليه اليوم المنتخب الفرنسي 18-22 حتى وصل اليوم إلى 26، أعتقد أن الجيل هذا الموجود اليوم من الصعب انه يستمر في ظل عدم تواجد مدرب يعطي نفس الامكانيات نفس الفكره للاعبين المتاحين. ما اعتقد هل امبابي حيكون متواجد في البطوله القادمه بعد عمر طويل يعني 4 سنوات، هل حيكون نفس ما قدم مثلا كريستيانو رونالدو او ليونيل ميسي؟ هنا تعتقد انه الفكر عند اللاعب هو اللي يعتمد على استمراريته. بروح للمنتخب الانجليزي وسامر اسف طولت عليك وانا أحمد. لكن المنتخب الإنجليزي هي لعنت عدم الاعتماد على المدربين الوطنيين في الدوري الإنجليزي، هو من أسهم بشكل كبير في ضعف اللاعب الإنجليزي وعدم قدرته على إظهار كل ما لديه. اللاعب الإنجليزي عنده خوف، وشاهدنا في مباراة الأرجنتين، يعني المباراة كانت من وجهة نظري سهلة لو استوعب توخيل انه عنده لاعبين صراع مثل ساكا او حتى راشفورد، فخسر المباراه بعد الهدف من وجهه نظري. انجلترا كانت ماشيه تمام حتى سجل هدف او سجلت انجلترا هدف، هنا عرفنا ان المباراه راحت لمنحنى اخر بالتكتل الدفاعي وعدم القدره على انه تواجه منتخب خلاص داخل المباراه او داخل الدقائق الاخيره مسألة حياة أو موت، في أي لحظة ممكن ينهار المنتخب الأرجنتيني. ما استغليت النقطة هذه في مسألة المنتخب الأرجنتيني، عنده بطاقتين صفراء لأهم لاعبين مارتينيز وأيضا روميرو، فبالتالي أنت تراجعت، أعطيت فرصة للمنتخب الأرجنتيني، أعطيت فرصة يسدد كورة وثنتين وثلاثة، أعطيت فرصة لأهم مفاتيح اللعب المنتخب الأرجنتيني ليو ميسي، وأيضا نسيت أنه عنده سلاح قوي جدا هو التسديد البعيد، وأيضا رأسيات ماكاليستر اللي مرة ومرتين قدر بيكفورد يتصدى، لكن في النهاية لم يستطع أن يتصدى لكرة لوتارو مارتينيز. النهاية المنتخب الإنجليزي من الصعب أن يعود في ظل هذا الفكر المتحجر موجه نظر.
0: والله اللي سواته خيل حقيقة في ذيك المباراة كارثة، حتى ترامب تكلم عن الموضوع هذا في المؤتمر الصحفي مع رئيس الاتحاد الدولي، فما بعرف، لكن ان شاء الله انه نشوف مباراة جميلة بين المنتخبين اليوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. احمد علام، عندك تعليق قبل نروح للمحور الاهم، محور النهائي؟
2: لا بالعكس، والله اتفق صراحة مع ابو علي في جل حديثه صراحة على ديشام على الدوري على تحديد المنتخب الانجليزي. بالفعل يعني اعتقد انه المنتخب الفرنسي او ديشامب محظوظ بانه يدرب منتخب كبير مثل المنتخب الفرنسي، ما ارى انه سيحقق نجاحات مع منتخب او فريق اخر مثل النجاحات اللي ممكن حققها مع المنتخب الفرنسي، لان اليوم العناصر الموجوده في المنتخب الفرنسي تساعد اي مدرب حتى لو كان مدرب مبتدئ يعني في بدايه مشواره التدريبي بأن يحقق نجاحات كبيرة جدا، سيحقق حقيقة أكثر مما حققه ديشاب مع المنتخب الإنجليزي، ولكن الأمر ممكن المشرق لمنتخب فرنسا. أرى أنه يعني وجود زيدان ممكن هذا الأمر اللي راح ينعش المنتخب الفرنسي، لا سيما أنه زيدان كان متمسك بشكل كبير في هذه الفرصة وكان ينتظر هذه الفرصة يعني بفارغ الصبر، وأعتقد أن النجاحات
0: أعتقد من 5 أو 6 سنوات
2: ايه يعني من وقت من اخر تجربه له مع ريال مدريد اعتقد تقريبا 6 سنوات.
0: نعم.
2: فهذا اعتقد انه ممكن اللي يضيف بشكل كبير للمنتخب الفرنسي بانه مدرب متمكن، لاعب احد اساطير العالم، ومدرب كان ينتظر هذه الفرصه بشغف
0: وما هو عنصري دائما.
2: اي ما هو ما عنده عنصريه بالعكس.
0: اي لا زي ما قال احمد
2: اي ديشامبو اللي قبله حقيقه يعني كان في نوع من العنصريه للاعبين العرب. فاعتقد انه قد تكون الفتره القادمه فتره افضل للمنتخب الفرنسي من ناحيه الافراد كافراد، وهذا يعني بدون ادنى شك، ولكن ممكن المنتخب الفرنسي من ناحيه المنظومه لا كان لديه مشاكل بشكل كبير، مع زيدان ممكن يعني يتحسن هذا الجانب.
0: طيب احمد، خليني اتكلم معك عن لقاء النهائي، نهائي كأس العالم بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني، لكن خلينا أبدأ معك بهذا التصريح لقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نحذر من اختزال قوة إسبانيا في موهبة نجمها الشاب لامين يامال. ليش ميسي يعني حرص على التأكيد أن قوة إسبانيا لا تختزل أو تختصر في اللاعب لامين يامال؟
2: شوف، حتى يعني هو تحدث كثيرا بشكل إيجابي عن لامين يامال بأنه يعني قد يكون هو الوجه المشرق لكرة القدم في القريب العاجل، وهذا أمر واقع أمانة. يعني لامين يامال واحد من أهم وأبرز الأسماء القادمة في عالم كرة القدم، اللي نتمنى أن يمتد عطاءه الفني بنفس المستوى والرغبة لسنوات كثيرة بحيث لضمان المتعة ومشاهدة هذا اللاعب يعني من خلال الاستمتاع، رغم أنه قد نكون متشاركين في الرأي أنا وإنت أسامة من ناحية يعني التشجيع للغريم التقليدي لبرشلونة، ولكن من ناحية الاستمتاع أعتقد أنه هذا الأمر أي أعتقد أنه بيكون موجود. لكن أمانة اليوم نتكلم على إسبانيا، ما أعتقد أن القوة مختزلة تحديدا في هذه النسخة في لامين يامال، هو واحد من 11 لاعب موجود في الملعب، مستوى الفني بالنسبة لي ما كان المستوى الفني
0: هو يعتبر ترى من أقل اللاعبين الأساسيين.
2: صحيح إيه يعني وهذا الأمر قد نعيده إلى موضوع إنه عدم الجاهزية والإصابة اللي لحقت في هذا اللاعب، يعني إصابة كانت قوية جدا وممكن هذا الأمر اللي أثر على مستوى الفني. ولكن اليوم نتكلم على أسبانيا، ترى منظومة أسبانيا، سيستم أسبانيا، مدرب أسبانيا دي لا فونتي اللي جالس أمانة يعني جالس نشاهد مدرب على أرض الملعب جالس يعطي تأثير وجالس يعطي إضافة من خلال التشكيل، من خلال الأسلوب، من خلال التبديلات، من خلال اقترابه من اللاعبين، من خلال قراءته للمباريات، جالس يتحسن بشكل كبير مع المنتخب الأسباني. ومن قبل ذلك هو جالس يخلق هوية ثابتة للمنتخب الأسباني. اليوم نتكلم على أسبانيا الجانب الدفاعي، نعم في هذه النسخة فقط تقريبا 7 مباريات استقبل هدف وحيد، الجانب الهجومي من 7 مباريات سجل 13 هدف تقريبا، ليس بالقوة الهجومية ولكن بالقوة الدفاعية جالس يتميز أسبانيا. أسبانيا في آخر 17 مباراة 13 كلينشيت، رقم كبير جدا إنك تخلق هوية دفاعية بلاعبين أقل من الجانب الدفاعي، كوبارسي، لابورت، كوكوريا فقط أدوار هجومية، نفس الأمر لبيدرو وسط الملعب.
0: لما لابورت من يصدق اللابورت حيرجع بهذا المستوى في بطولة زي كأس العالم؟
2: صحيح، وجالس يقدم يعني هو وكوبارسي جالسين يقدموا مستويات فنية كبيرة، لكن أنا أرى إنه الدفاع الأسباني ليس فقط مختص في اللاعبين المدافعين ولكن المنظومة جالسة تدافع بشكل جيد. التراجع
0: كوكوريا الظهير،
2: كوكوريا بيدرو الظهير اليمين، تكلم على وسط الملعب تكلم على بيدري في عنده يعني عندما كان متواجد بصفة أساسية، رودري، بعض الأسماء حقيقة اللي جالسة تعطي إضافة بشكل كبير.
0: لوبيز لاعب باريس مقدم مستويات جميلة،
2: لوبيز أمانة جالس يعني تحصلوا فيه توأمة ما بينه وما بين رودري، وبعد ما اعتمد عليهم دي لا فونتي في هذا الأمر أعطى توازن بشكل أكبر. هنا تتكلم على عقلية المدرب.
0: أحمد معليش أقطع كلامك، إيش اللي خلى إسبانيا يعني تختلف قوتها ويختلف لعبها في مباراة نصف النهائي عن باقي المباريات في كأس العالم؟ احنا شفنا إسبانيا بدايتها ما كانت بذيك البداية المتوقعة منها، لكن لما وصل المنتخب إلى نصف النهائي شفنا منتخب قوي، منتخب شرس، منتخب أخفى المنتخب الفرنسي في نصف النهائي، يعني كان في تغير واضح في ذيك المباراة.
2: شوف أعتقد أن الأسلوب اللي لعب فيه دي لا فونتي، يعني أمانة يعني دي لا فونتي لعب بأسلوب مميز جدا جدا تحديدا في من ناحية اختيار التشكيل، وهذا الأمر اللي أنا أعتقد أنه أعطى إضافة بشكل كبير. لما نتكلم على المجهود العالي اللي بذله أسبانيا تحديدا في التركيز، في الحضور الذهني، في كسب الثنائيات، هذا الأمر اللي أنا أرى أنه كان يعني جدا مميز تحديدا. يعني بتكلم على النجومية بالنسبة لي كانت موجودة في وسط الملعب لرودري ورويس، من خلال الضغط العالي، من خلال من خلال القوة اللي كانت موجودة في وسط الملعب والضغط العالي، اللي أنا أعتقد إنه يعني فصل رباعي خط المقدمة عن الامتداد امتداد الكرة اللي ممكن يعني توصل لهم، وهذا الأمر اللي نجح فيه دي لا فونتي إنه قطع الكرة عن رباعي خط المقدمة، أصبح معاناة بشكل كبير بين تصل الكرة إلى أوليسي، إلى باركولا، إلى ديمبلي، حتى لما نتكلم على امبابي في عملية لمس للكرة كانت هذه أقل مباراة لامبابي في عملية لمس هذا اللاعب للكرة. فأعتقد أنه نجح بالسيطرة، نجح بفصل يعني المنتخب الأسباني ما بين خطوطه، بالتمركز، بالاستحواذ، بالامتلاك الكرة، بإخفاء خطورة المنتخب الفرنسي، وأعتقد أنه نجحوا بشكل كبير. حتى المستوى الفني اللي قدمه كوكوريا، حتى ترى الحارس سيمون أمانة كان يعني كلاعب ليبرو في الكثير من المرات في الدفاع المتقدم للمنتخب الأسباني كان دائما يغطي المساحة بشكل جيد. قراءة مدرب، وأعتقد أن هذا الأمر موجود، حتى التفاصيل البسيطة، الهدفين كلها أتت من الجهة اليسرى من لوكاس دين، يعني الظهير اليسار منتخب فرنسا، هو أقل لاعب في الجانب الدفاعي بل هو أقل لاعب في منظومة منتخب أسبانيا المستدعى لبطولة كأس العالم بوجهة نظري. فأعتقد أنه هذه التفاصيل اللي تعامل معها بشكل جيد دي لا فونتي، التنظيم، أنا أتكلم اليوم التنظيم الهجومي قبل التنظيم الدفاعي، تنظيم هجومي من خلال الضغط العالي، يعني ما تشعر أن الضغط العالي فيه عشوائيات، خلاص اللاعب اللي راح يضغط اللاعب الآخر دائما تشاهد وقوفه بشكل جيد لمساندة الضغط وإغلاق مسار التمرير وأيضا المساحات. فأنا أعتقد أنه ديلا فونتي قرأ المنتخب الفرنسي بشكل جدا مثالي. يعني قد تكون منتخب إسبانيا يعني متعرض على المستوى الفني غير ثابت من بداية البطولة، ولكن في تحسن. يعني في تتكلم على جانب تحسن من الجانب الفني، حتى لما نتكلم على التبديلات، ميرينيو اللاعب البديل تواجد في مباراة البرتغال سجل هدف الفوز، تواجد في مباراة بلجيكا سجل أيضا هدف الفوز، فهو جالس يتعامل مع المنظومة بشكل جدا مثالي. لذلك أنا أرى الفضل إلى ما وصل إليه أسبانيا للمباراة النهائية تحديدا يعود إلى رقم واحد، إلى ديلا فونتي، لأنه ما في نجم ممكن تقول والله نجومية لاعب عن لاعب، لا ما في. نعم. منظومة جالسة تلعب، حتى لامين لامال اللي هو يعتبر النجم الأبرز ما كان تأثيره عالي جدا مع منتخب أسبانيا للوصول إلى هذا الدور وإلى المباراة النهائية.
0: جميل. أحمد، تعقيبا على كلام محمد، تعقيبا على كلام أحمد علام، بالنسبة لمعركة الوسط أيضا رودري قال إنه المنتخب الإسباني لا يعتمد نهج واحد في جميع مواجهاته، وقال أيضا إنه السيطرة على منطقة الوسط ستكون أحد العناصر المؤثرة في المباراة، وقال إنه المنتخبين يمتلكون مجموعة قوية من اللاعبين المميزين، واللي بالفريق الأكثر قدرة على فرض إيقاعه سيكون الأقرب إلى صناعة فرص الفوز. ليش ركز رودري على معركة خط الوسط باعتبارها هي مفتاح الفوز في هذا النهائي؟
2: يمكن أسامة كلام رودري استنتج من مباراة فرنسا، لأنه فعلا يعني لما تمتلك خط الوسط أنت امتلكت المباراة بشكل كبير. أنت منطقة العمليات تعتبر تنوع اللعب سواء الوسط الدفاعي أو الوسط الهجومي، تتحدث عن منظومة متكاملة. إذا كان خط الوسط في أفضل حالات وأنت راح تمتلك المباراة بشكل كبير. ما يميز أسبانيا في خط الوسط هي الواقعية، هي الثبات، هي الحلول الموجودة يعني تتمثل في معرفة الخروج من المباراة بأبرز بحلول بسيطة جدا عكس المنتخب الأرجنتيني. يمكن أنت لو ترجع ونشوف، احنا دائما نركز على القاعده ده، اللي يشاهد المنتخب الارجنتيني هو تقريبا 95% موجودين في من تشكيله سكالوني الموجوده في نهائي المنتخب الفرنسي في الدوحه 20، بينما المنتخب الاسباني، ونقطه مهمه جدا انا يعني يمكن بخرج من الفكره اللي كنت بقولها، لكن انت لو ترجع تشوف تشكيله لافونتي يعني قبل البطولة، لو احنا نتكلم مثلا عن المنتخب السعودي كإعلام وكتوجه، لما ترتكز على افضل نادي في العالم ريال مدريد عند الكثيرين، ما ولا لاعب في تشكيلة لافونتي، ما شاهدت إعلام ريال مدريد او الإعلام القريب جدا من ريال مدريد او حتى المحب للاعب ريال مدريد، ما شاهدت الهجمات الشرسة والحملات الموجهة اتجاه المدافع. مباراة رأس الأخضر تجاوزوها بهدوء، وكانت المشكلة في لافونتي بقناعته بعدم الزج باللاعبي الصف الأول، بمعرفة أن المباراة سهلة كفريق أو منتخب مغمور يواجه المنتخب الأسباني ونسهول الفوز فيها. لكن بعد لا استوعب الدرس. غير كذا لافونتي قدر يوجد توليفة مهمة جدا، ما استعجل أبدا في كل المراحل اللي واجهها في هذه الخطوة، ما استعجل الفوز، ولنا دروس كبيرة في مباراتي بلجيكا والبرتغال. حلول لما تجد حل متمثل في دكة البدلاء ميرينيو، فابيان رويز، حتى بدري، وإن كان بدري ما هو بدري اللي الجميع كان يتوقع أن يظهر بهذه الصورة، أيضا توريس في دكة البدلاء، فمجموعة متكاملة. من تجد الفكر الموجود عند رودري لما تحدث عن امتلاك خط الوسط، هو يعني تماما أنه كجودة وكأفكار وكمنظومة متكاملة المنتخب الإسباني أفضل على الورق بمسألة التغييرات والأفكار، لما تجد الحلول الموجودة في دكة البدلاء عكس المنتخب الأرجنتيني. إذا غاب الحل الأبرز ليونيل ميسي غابت الحلول بشكل كبير، وإن ظهرت بعض الحلول الفردية عند ألفاريز وأيضا إنزو فرنانديز وبدرجة أقل
1: عن سيميوني، لكن ما يميز القوة البدنية في المنتخب الأسفل، المنتخب الأرجنتيني هي ما راح تعوض ضعف الوسط بشكل نسبي عند المنتخب الأرجنتيني عكس جودة لاعبي المنتخب الأسفل. لكن اللي ما حبيت بهذا في هذه التصريح من الجانبين، تحس في احترام مبالغ فيه من سكالوني وحتى من ليونيل وأيضا هنا رودري، تحس في احترام مبالغ فيه.
0: أنا ليش أحسه منهم قريبين من بعض كذا؟
1: يعني ممكن عشان الجماهير الإسبانية تميل إلى برشلونة اليوم بحكم علاقتهم بتواجد النجم الأشهر ميسي، ما في يعني ما في خسارة يعني عند ميسي، ما بيخسر جمهوره،
0: هو المشجع البرشلوني مرتاح في هذا النهائي، ما عنده أي مشكلة.
1: هو بين بين بين نارين، وبين نار برشلونة، بين نار ميسي ونار منتخب بلدي،
0: بس ما عنده مشكلة يعني أي أحد يأخذ البطولة، يا هنا يا هنا، هو في الأخير مبسوط وفرحان.
1: لكن أسامة،
0: لكن أعتقد أنهم يميلون ليونيل ميسي أكثر.
1: أكيد نجم أسطوري يعتبر هذا النادي كبير، فليونيل ميسي سطر اسمه مو بس على برشلونة، على العالم أجمع، يعني يحب كرة القدم، يعرف أنه ليونيل ميسي مش لاعب فقط، يعني هو اليوم نجم شباك على مستوى العالم، نقل كرة القدم اليوم نقلة أخرى، لما تجد لاعب بهذه الصورة بهذا الفكر أنت ما تستوعب اللاعبين الموجودين في المنتخب الجديد كيف يدفعون في كل مناسبة عن هذا النجم. لكن أنا عندي تحفظ على مباراة إسبانيا والأرجنتين، من ناحية نستذكر دائما حين الأحداث وربطها في مسألة عندما قدم دييغو مارادونا أبرز مونديال في 86 والحادثة الشهيرة في 86 والفوز بالهدف الذي لا يزال يتذكره العالم، الهدف المارادوني باليد، وبعدها فوزهم على منتخب ألمانيا الغربية والوصول والنيل لهذا اللقب. لكن في 90 وما حصل مع المنتخب الأرجنتيني بعد ضغط الجماهير وبعد نفس المشكلة، تذكر يمكن كانت المباراة في نابولي والجماهير الإيطالية وجماهير نابولي، ما راح أحد يتشجع المنتخب الإيطالي، راح أحد يتشجع المنتخب الأرجنتيني، يتشجع دييغو مارادونا لأنه كان يمثل تاريخ لنابولي ومدينة نابولي في تلك الحقبة. فكانت المباراة مشدودة وصلت ركلات ترجيح، بعدها عانى كثير المنتخب الأرجنتيني، ومن أهمها أبرزها ركلة الجزاء اللي انتصر فيها المنتخب الألماني، ركلة بريمان اللي لا زال يتذكرها والجميع في تلك الفترة، يعتقد أنها كانت ركلة جزاء ظالمة، ظلم فيها مارادونا وأبكت جماهير كرة القدم في تلك الحقبة في 90. فهل راح يتكرر هذا السيناريو؟ لأن يعني نعرف أن اليوم كل الوسائل الإعلام تتحدث أن المنتخب الأرجنتيني جامل، أو الاتحاد الدولي جامل المنتخب الأرجنتيني بسبب ليونيل ميسي، بسبب تسوية، بسبب زيادة مبيعات التذاكر، وهو ما حرص عليه الاتحاد الدولي والأرجنتيني على وجود الأرجنتيني وليونيل ميسي في النهائي، نعرف الشعبية، نعرف كل هذا الأمور ممكن ترى تأثر بشكل أو بآخر. ايضا هناك نقطه سوداء، قالوا بنطير ندخل مرحله اخرى، لكن اخر مباراه خسرها المنتخب الارجنتيني كانت امام يعني قادها الحكم السلوفيني سلافكو فيبيتش، اللي نعرف انه دار مباراه المنتخب السعودي المنتخب الارجنتيني، وكان المنتخب الارجنتيني مسيطر لكن جزئيات بسيطه، عرفت المنتخب السعودي تلك المباراه التاريخيه واستطاع المنتخب السعودي ان ينتصر، الى زالت الى الان، وذكرها حتى سكالوني في المؤتمر الصحفي أمس إنه لازلنا نستذكر مباراة المنتخب السعودي وكيف خسر المنتخب، وبعدها أمننا بقدراتنا وكيفية الرجوع تحقيق النقاط. فلازلنا نعرف إنه يعني المنتخب الأرجنتيني والإسباني ما هي بس مسألة معركة وسط زي ما ذكر رودري، لا، هي مسألة كيف أنت تدخل المباراة، كيف تكون أفكارك الذهنية والنفسية مجهزة ومهيئة لهذه المباراة الكبيرة. نعرف أن الجماهير الأرجنتينية مكتسحة جميع مباريات هذا الموسم، وكان موجود في أرض الحدث، ما في جماهير إسبانية تلك القوة اللي يمتلكها المنتخب الأرجنتيني. الجماهير الأرجنتينية أسامة، إن كان وأرجع وأكرر الجزئية هذه، إن حقق المنتخب الأرجنتيني بطولة كأس العالم 2026، وأعتقد السبب الرئيسي والسبب الأول بعد الله سبحانه وتعالى هي الجماهير الأرجنتينية اللي كانت هي الحافز والدافع والسمة الأبرز في هذه البطولة، ثم ياتي ميسي. فمن ترجع وتشوف المباراه مباراه انجلترا وكيف كان يدير مدرجات وتسمع لاول مره في مباراه انجلترا، تعرف في منتخب مش فقط يلعب كره قدم، لا تحس انه في لاعبين اخرين غير لاعبين الموجودين في الخدمات. اعتقد الجمهور الارجنتيني اذا كان في لقب سيحسم

0: تحتب الجماهير فهي هذه البطولة 2026 وجماهيرية المنتخب الأرجنتيني، عكس المنتخب الأسباني يلعب على الواقعية على الانضباط على فكر مختلف تماما، فكر الإبداعي، وهذا ما وجدناه كثيرة مشاهدتنا للمنتخب الأسباني اللي حتى وإن غاب لكن الإبداع والابتكار يظل لهذا المنتخب اللي يعني أبدع في مباراة السنة.
1: جميل، خليني برضو أحمد أسألك، هل سيتكرر سيناريو بطولة كأس العالم 2022 ويكون البطل يكون البطل كأس العالم هو البطل الذي تعثر في بداية البطولة مثل المنتخب الأرجنتيني؟
2: والله شوف يعني أنا
1: شوف المنتخب الإسباني تعثر في بداية البطولة أمام منتخب الرأس الأخضر.
2: أي صحيح، يعني تعثر بالتعادل. شوف دائما يعني تعثرات البدايات تحديدا للمنتخبات الكبيرة بلا شك إنه يعني تشكل دائما حافز كبير جدا لما تبقى من البطولة. أنا أعتقد إنه مسار الفريقين متشابه من ناحية المستويات الفنية. المنتخب الأرجنتيني ممكن دور المجموعات كان فيه إقناع نوعا ما في أول لقاءين، ولكن بعد ذلك شاهدنا المعاناة الكبيرة اللي تواجدت تحديدا في مراحل خروج المغلوب مع كاب فيردي، مع سويسرا، مع بعض المنتخبات اللي عانى منها، مع مصر، مع بعض المنتخبات اللي عانى منها المنتخب الأرجنتيني رغم الفوارق الفنية الكبيرة. المنتخب الأرجنتيني أرى أنه يتفوق من ناحية التركيز والحضور الذهني اللي دائما يكون أو تكون في آخر الدقائق. هو يملك حلول، ترى حلول قوية جدا، الكرات الثابتة تقريبا سجل أكثر من 13 هدف ما بين كرات ثابتة ما بين التصفيات وأيضا بطولة كأس العالم، الركلات الحرة، التسديد من خارج المنطقة. يعني اليوم المنتخب الأرجنتيني سجل 19 هدف، 8 أهداف من خلال التسديدات من خارج المنطقة، فأعتقد أنه سلاح مهم جدا في هذا الجانب. القتالية اللي تمتع فيها اللاعبين المنتخب الأرجنتيني بعيدا عن المهارات الفردية، يعني سيميوني المباراة الماضية يعني بعيدا عن ما قدمه من جانب فني جيد، ولكن كان في قتالية، كان في جهد عالي، كان في قوة في عملية الالتحامات. فأعتقد أنه في جانب جيد في هذا الأمر بأنه دائما المباريات اللاعب
1: بس متهور شوية صراحة،
2: جدا مو متهور، لا جدا يعني جدا متهور. فأعتقد لكن اللاعب الأرجنتيني يتمتع حقا في الجانب البدني العالي جدا، وأيضا الجانب الذهني اللي دائما يكونوا يعني محافظين على ثباتهم الذهني. ما قبل ذلك يعني ما قبل حديثا عن الأرجنتين تكلم على ليونيل ميسي. اليوم ليونيل ميسي مساهم في 64% من أهداف الأرجنتين في بطولة كأس العالم، من ناحية التسجيل، من ناحية المساهمة بالصناعة. يعني في أحد يعني ممكن تحدث ديلا فونتي أنه كان مدرب لفريق إشبيلية في فترات سابقة، كان يعني لديه رقابة لصيقة مع ليونيل ميسي، يقول بعد الدقيقة 70 أخرجت هذا اللاعب، ميسي خلال ربع ساعة سجل 4 أهداف أو ساهم ب يعني تسجيل برشلونة 4 أهداف خلال ربع ساعة. فأعتقد أنه ليونيل ميسي لو تعطيه دقيقتين راح يصنع التأثير، راح يصنع الإضافة حتى يعني في مباراة الإنجليز.
1: لو تغفل عنه دقيقة
2: يعني أنا هذا اللي أقول لك، مباراة إنجلترا كان حقيقة على قولتهم يسرح ويمرح ما بين الخطوط، لا يوجد رقابة، يعني ما هم معطين أي اهتمام ليونيل ميسي تحديدا، والكرة لما تكون يعني بعيدة عنه. فدائما لما يكون في إغفال للتركيز زي ما قلت سامة في دقائق بسيطة راح يصنع الخطورة، راح يصنع التميز. حتى يعني إيجابية سكولوني، يعني الجميع تحدث سكولوني أنه مدرب فقط ليونيل ميسي، نعم ليونيل ميسي لديه الأثر الأكبر في ما وصل إليه الأرجنتين، ولكن حتى المدرب من ناحية يعني تفاعله مع التبديلات، يعني دي بول المباراة الماضية يعني دخل هذا اللاعب وصنع تأثير، مارتينيز رغم أنه لا يقدم نسخة استثنائية ولكن الدقائق اللي يلعبها لو تارو يصنع التأثير ويصنع الإضافة. فأعتقد أن اليوم في جانب يعني مميز منتخب الأرجنتيني، 7 مباريات سجل فيها 19 هدف، عدد عالي جدا، ولكن هو الجانب الدفاعي اللي ممكن فيه قلق للمنتخب الأرجنتيني. آخر 5 مباريات بدون كلينشيت، استقبل 7 أهداف. حالة مارتينيز ليست بالحالة المثالية، شاهدناه في عملية استقبال بعض الأهداف من خلال التسديدات من خارج المنطقة في مباراة كاب فيردي والعديد من المباريات. فأعتقد أنه ممكن القلق موجود للمنتخب الأرجنتيني في الجانب الدفاعي، ولكن كوسط ملعب وكثلث هجومي هو يرتكز بشكل كبير على

0: في المباراة النهائية. أي يعني متوقع أنه كيف راح يكون شكل الأرجنتين وكيف راح يكون شكل أسبانيا. يعني قوة الأرجنتين هي كرات ثابتة وتسديد من خارج المنطقة. هل أسبانيا قادر على إيقاف خطورة وقوة الأرجنتين؟ نعم، ولكن تبقى القوة الأكبر هو ليونيل ميسي. هل بتنظيم أسبانيا قادر على تقليل خطورة ليونيل ميسي؟ بالنسبة لي نعم. لذلك أنا أروح في هذه المباراة وأرشح يعني كفة أسبانيا قد تكون أعلى، منظومة أسبانيا بالنسبة لي أعلى من ناحية التنظيم، من ناحية الثبات الدفاعي المميز لمنتخب أسبانيا، ومن ناحية أيضا يعني وجود الحلول في الثلث الهجومي. أوريا زبال في آخر 16 مباراة سجل 12 هدف، رغم أنه ليس المهاجم الأمثل لمنتخب منتخب كبير مثل منتخب أسبانيا، ولكن أسبانيا هو قادر على التسجيل، حتى قادر على حرمان الأرجنتين من الاستمتاع بالكرة والتنقل ما بين الخطوط. هو قادر حتى على فصل
1: أعتقد منتخب ليونيل ميسي. منتخب إسبانيا من بعد كوستا يمكن هو آخر مهاجم تحس يعني في مهاجم قوي في المنتخب الإسباني. وقبله أعتقد شو اسمه توريس لاعب أتلتيكو مدريد. من بعده ما شفنا مهاجمين يعني نجوم قادرين على إحداث الفرق في المنتخب الإسباني.
0: صحيح، يعني من بعدها ما شاهدت مهاجم ممكن يعطيك الثبات، ولكن شاهدت لاعبين آخرين هم قادرين على التسديد
1: يؤدون ما عليهم.
0: صحيح، لا أشوف المهاجم زي ما قلت سامة أنه يؤدي اللي عليه كمهاجم كهداف في بعض المباريات، ولكن أنت من بعدها شاهدت لاعبين وسط مميزين جدا في التسجيل، ويليامز، لامين لامال، في بعض اللاعبين أولمو في كثير من التمريرات الساحرة اللي يعملها ما بين الخطوط، في حلول تسجيل منتخب إسبانيا. لذلك هو لو أراد المنتخب الإسباني بأن يحقق هذه النسخة هو عليه إيقاف خطورة المنتخب الأرجنتيني، هو قادر من ناحية التنظيم، لأن حلول الأرجنتين هي حلول فردية أكثر من إنها حلول جماعية، لأنه أي منتخب عندما يواجه منتخب آخر دائما الحلول الجماعية يصعب إيقافها بشكل كبير، يعني ممكن يتم يعني تقليل الخطورة، ولكن الحلول الفردية هو قادر على إيقافها، زي ما شاهدنا في مباراة فرنسا اللي أوقف خطورة منتخب الفرنسي، يعني رباعي خط المقدمة بلا أي تأثير، وهذه المنظومة المميزة اللي جالس يقدمها المنتخب الإسباني.
1: يعني أنت تروح مع المنتخب الإسباني؟
0: إسبانيا أقرب. نعم
1: إسبانيا أقرب. محمد البركاتي من هو الأقرب للفوز في نهائي كأس العالم؟
2: والله شوف، أنت بديت في سؤال ذات دائما أي بطل يبدأ بتعثر،
1: نعرف اللي هو تعثر المنتخب الإسباني.
2: نعم إسبانيا ترى تعثرت على فكرة في مونديال 2010 على حققته ما منتخب السويس اللي خسرت.
1: نعم صحيح،
2: مقابل شيء. وأيضا المنتخب الأرجنتيني خسر من المنتخب السعودي حقق اللقب. هذه البطولة تعادل مش تعثر، لكن
1: أنا لا هو يعتبر تعثر المنتخب الإسباني في أول مباراة. نعم يعني تتكلم عن الرأس الأخضر، منتخب أول مرة يشارك في بطولة كأس العالم.
2: هي هي هي هي كفكرة إنه دائما بعد كل تعثر في البدايات يكون في تطور على مدار تاريخ كأس العالم. ترى هذا شيء مش جديد كأس العالم حصل، وبعدها طلع كثير من المنتخبات في أبطال في كأس العالم. اليوم الأقرب على الورق أكيد إنه المنتخب الإسباني، لكن كخبرة لاعبين منتخب الأرجنتين وأيضا خبرة النهائيات، يتكلم من 1930 هي أول بطولة يلعب فيها المنتخب الأرجنتيني النهائي ويخسر أمام الأوروغواي، فسبع نهائيات. المنتخب الأرجنتيني اليوم يطمح أن يحقق اللقب الرابع، وهي أقرب من ناحية عدم وجود ضغوطات عند المنتخب الأرجنتيني ولاعبيه، عكس المنتخب الإسباني. ممكن النهائي مختلف تماما عن ما قدمه أمام المنتخب الفرنسي. كلنا رحنا اليوم وقلنا توقعنا المنتخب الإسباني بناء على إزاحة الأهم منتخب مرشح بقوة هو المنتخب الفرنسي. أنا دائما عندي تحفظ على وجود أو على كيفية اختيار الوطن. ليش؟ لأنه دائما يكون في تراخي، خصوصا لما تزيح بطل مرشح مثل المنتخب الفرنسي، عكس المنتخب الأرجنتيني. المنتخب الأرجنتيني كان واقعي بكثير من مبارياته، ما عنده مشكلة المنتخب الأرجنتيني يتأخر، وتأخر فيه مرة ومرتين وثلاث ورجع. ما عنده مشكلة المنتخب الأرجنتيني يجلس للدقيقة 90 ويسجل ويرجع ويدخل أشواط إضافية ويسجل. المنتخب الإسباني عنده قدرة وعنده صبر، هذا شيء يميز الطرفين. لكن المنتخب الإسباني ما عانى كثير زي ما عانى المنتخب الأرجنتيني، هذه نقطة مهمة. ناحية الروح المعنوية، روح الجماهير، روح اللاعبين تفرق عند المنتخب الأرجنتيني، ولكن المهارة والذكاء وخطف المباراة هي تروح للمنتخب الإسباني. فأنا أشوف أنه

0: وجود ليونيل ميسي في هذه المباراة هي الأقرب. لو تسألني بقول لك خبرة ليونيل، خبرة 2022 لا زالت محفورة عند مارتينيز ومن أمامه روميرو وأيضا مارتينيز ومولينا. فشوف إنه في فكر كبير عند لاعبين منتخب الأرجنتيني في إنه يخطفوا هذا اللقب الثاني على التوالي. وإن كنت يعني بكل أمانة بعد خروج فرنسا لأنه كنت أرشح بكل أمانة، لكن أتمنى ليونيل ميسي، وليس إني حب لهذا اللاعب ولكن لكرة القدم وجمالها، أن ينهي هذا الأسطورة مسيرة المنتخب الأرجنتيني ومسيرته في كأس العالم. أعتقد من وجهة نظري حققت جميع ما يتطلب المتابع والمشاهد من جمالية كرة القدم، من تحطيم أرقام قياسية، من تسويق رياضي، وإن كان فيها بعض الإشكاليات من ناحية التوقفات، ولكن اليوم استمتعنا بوجود وقت إضافي جعلنا نستمتع في كل لحظة تابعنا في كأس العالم. حتى أنت تتابع مباراة كوراس وهايتي أنت تستمتع لأنك تجد متعة الجماهير الموجودة وكيفية نقل هذه البطولة. أنا بصراحة مستمتع أول شيء وسام، تواجدت معكم طيلة منافسات.
1: الله يعطيك العافية، الله يسلمك والله يا محمد.
0: وأيضا استمتعت، كنت أحد من شاهد الحدث، وأيضا استمتعنا بجمالية كرة القدم في وصول المنتخب الأسباني والأرجنتيني وهو نهائي مثالي. من الظلم لا يتواجد منتخبين في هذا يعني هذا القدر، و يعني كل أمانة خسارة في عدم تواجد الأرجنتين أو أسبان في
1: والله إحنا اللي تشرفنا فيكم وتشرفنا بتواجدكم معنا في طوال هذه البطولة، الله يعطيكم العافية. شكرا لك الناقد الرياضي محمد البركاتي، يعطيك ألف عافية على تواجدك معنا وتواجدك معنا طوال هذه البطولة. شكرا. لو أننا كنا ودنا أنك كنت تطول هناك عشان نأخذ منك معلومات وتكون قريب من الحدث.
0: والله يعني كل حسرة نقولها الرجوع من كأس العالم في وسط وسط المنافسة أمر صراحة صعب جدا، ولكن أهم مكسب هو أنك تواجدت ودومت اسمك في حضور كأس العالم ضمن كوكب الصحفيين والنجوم العالميين في عالم الصحافة العالمية. هذا شرف اعتز به كثير، وأيضا تواجدي معكم أسامة مع الزملاء ومع أبو أحمد وأيضا جميل عبد العزيز. إن شاء الله دائما طيلة المونديال ما ينال بذائقة واستحسان المستمع والمتابع.
1: أكيد أكيد، الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك ويومك سعيد. أشكرك أيضا الناقد الرياضي أحمد علام، شكرا لك على تواجدك معنا، وشكرا على هذه الأضافة الكبيرة اللي أضفتها في برنامج مونديال 26. يعطيك ألف عافية.
2: الله يعطيك العافية. شكرا لك أخوي أسامة، وشكرا للزميل محمد وجميع مستمعي إذاعة جدة اف ام، الإذاعة المميزة، الإذاعة المتألقة، الإذاعة حقا اللي دائما يعني تضع المستمع والمشاهد يعني في قلب الحدث، وإن شاء الله بحول الله أتمنى لكم التوفيق في الموسم القادم
1: بمشيئة الله. شكرا جزيلا لك ويومك سعيد إن شاء الله يا رب، الله يعطيك العافية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، إحنا إن شاء الله متواصلين في مونديال 26 غدا وبعد غد بمشيئة الله مع الزميل عبد العزيز الزيد. اليوم كان معكم من الإعداد الزميل هادي دغريري، ومن التقديم أنا أسامة الغريبي، والإخراج كان لسلطان المحياوي. نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد في أمان الله.
3: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات، وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف فيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
2: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة FM على هواك. جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس،

0: إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: حين تفتح صنبور الماء، تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة، وواجبنا أن نحافظ عليها. لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة، لا مجرد نصيحة عابرة.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع مدينة سعد

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالث مساءً على جدة FM.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى الان على جدة اف ام.
1: حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فم. اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا وعلى مدار هذه الساعتين. ان شاء الله بنكون معاكم في صيفنا احلى، وعندنا الكثير من الفقرات المتنوعه، وطبعا راح نلف المملكه وارجاء المملكه من البحر للجمل، من المدن التاريخيه للفعاليات الصيفيه. والمملكه اللي كل يوم صارت تثبت لنا ان هي مليانه اماكن تستحق الزياره. اذا انتم تدوروا فكره لرحلتكم الجايه او حتى حابين تعرفوا ايش الجديد في عالم السياحه، خلونا ناخذ في جولة سريعة عن أبرز الأخبار والوجهات اللي لفتت الأنظار هذا الأسبوع، وطبعا الأخبار السياحية الخاصة. اليوم يمكن يعني هو مو اليوم، يمكن الأسبوع اللي فات كذا جاني أكثر من كومبلين أو شكوى، يعني في ناس كانوا كذا بياخذوا استشارات على أمور تخصهم في العمالة. كل بيئة عمل فيها تحديات، وأحيانا يكون أكبر تحدي هو مديرك المباشر. فإذا كان مديرك صعب في التعامل، ما يعجبه شيء ودائما ينتقد شغلك، وانت جربت كل الطرق علشان تحسن العلاقة معه، فكيف ممكن تتصرف؟ تصبر وتكمل؟ تسوي اللي يبغاه بدون أي نقاش؟ تطلب تغيير القسم أو الفريق، أو أنك تبدأ تبحث عن عمل آخر؟ أكيد تختلف وجهات النظر من شخص لشخص ومن مكان لمكان، من حتى يعني قدرة تحمل شخص آخر. عموما اللي حابين يتواصلوا معنا يقدروا يشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. كمان تقدر تشاركونا على منصة إكس على أجدة راديو هاشتاج صيفنا أحلى، وتقدروا كمان تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28. وعلى فكرة تقدروا تشوفونا صوت وصورة، احنا موجودين على منصة إكس البث المباشر أو حتى على تطبيق سعودي راديو بلس. كمان حابة أوجه تحية خاصة من فريق العمل، من مخرجنا الرائع سلطان المحياوي، من الإعداد والتقديم معكم من هبة شعبان. حنطلع فاصل صغير ومكملين مشوارنا في صيفنا أحلى.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله، لو سهلة في كل من سمعنا على هوا جدة FM، وبدأ مشوارنا طبعا وبدأت رحلاتنا، وحنبدأ من العلا. إذا كنتم من الناس اللي يحبوا الأماكن اللي لها روح وقصة، فالبلد القديمة في العلا تستحق أن هي تكون على قائمة رحلاتك هذا الصيف. تخيل نفسك بتمشي بين الأزقة الحجرية الضيقة والبيوت التراثية اللي عمرها مئات السنين، وكل زاوية تحكي جزء من تاريخ العلا، واليوم المكان صار ينبض بالحياة أكثر من أي

في مقاهي ومطاعم وجلسات جميلة ومتاجر للحرفيين والمنتجات المحلية، غير الفعاليات اللي تعيشك أجواء المنطقة بكل تفاصيلها. البلدة القديمة هي مو مجرد موقع أثري، هي تجربة كاملة تجمع بين التاريخ والثقافة والضيافة وتخليك تحس كأنك رجعت بالزمن، لكن بخدمات وتجارب عصرية تناسب كل أفراد العائلة. ومن العلا بنروح على بلجرشي، وطبعا نطير إلى مرتفعات الباحة. وإذا أنتم بتدوروا على أجواء باردة بعيدة عن حر الصيف، فالجرشي بتقول لك حياك. المدينة تعيشك موسم صيفي مليان بالحياة، فعاليات فنية، عروض حية، أسواق شعبية، غير الجلسات الخارجية اللي فيها طبعا مناظر جميلة والأشجار والضباب، وكثير من الأوقات تلاقوها كذا فيها شيء من الضباب والبرد شويتين. الحلو في الموضوع أنه أنت تقدر تجمع بين أكثر من تجربة في اليوم الواحد، تتمشى في الطبيعة، تزور المواقع التراثية، تتسوق وتجرب الأكلات الشعبية، كل هذا وسط أجواء منعشة بتخلي الرحلة مختلفة تماماً. بعد شويات بنروح للطايف، بس قبل أروح للطايف خليني أذكركم في موضوعنا لليوم. إحنا كنا بنتكلم إنه كل بيئة عمل فيها تحديات، وأكبر تحدي ممكن يكون أو يواجه الشخص اللي يتوظف، خصوصا إذا كان موظف جديد، إنه يكون مديره صعب أو صعب التعامل، ما يعجبه شيء، بيكي على قولهم، يجلس على الوحدة على التكة، قد ما تسوي له مثلا ما يتناسب معه، أو دائما يكون عنده انتقاد. ممكن أنت تتعلم في بيئة عمل زي هذه، بس في ناس ما عاد تتحمل، أو إنها جربت كل الطرق عشان تحسن العلاقة معه لكن ما وصلوا لحل مفيد. فوقتها كيف ممكن تتصرف؟ هل تصبر وتكمل، أو تسوي اللي يبغاه بدون نقاش، أو تطلب تغيير القسم أو الفريق، أو تبدأ بالبحث عن مكان آخر؟ أكيد ممكن يكون عندكم حلول ثانية أو تجارب ثانية ومشي حالها، أكيد تقدروا تفيدونا وتشاركونا تجاربكم على 012-64-77-154، أو على 012-64-649-5154. تقدروا كمان تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28، وعلى منصة إكس على @radio وهاشتاغ صيفنا أحلى.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فهم، ومكملين في صيفنا أحلى. وصلنا للطايف وفي مغامرة جدا جميلة اللي هي تلفريك الهدي. يعني الحلو إذا زرت الطايف وما ركبت التلفريك فكأنه فاتك شيء من أجمل مشاهد الصيف في المملكة. التلفريك ينقلك من قمة الهدى لقرية الكرة السياحية في رحلة بتستغرق حوالي 17 دقيقة، لكن كل دقيقة فيها تستحق أنها تتوثق وتتصور. على امتداد أكثر من 4 كيلومترات رح تشوف جبال السروات، الأودية والغطاء النباتي من زاوية مختلفة تماماً، وكأنك شايف لوحة فنية طبيعية تتحرك قدامك. عشان كذا هذه الأيام التلفريك بيشهد أقبال كبير من العائلات والزوار، خصوصاً أنه قريب من عدد كبير من وجهات والمرافق السياحية اللي تقدر تكمل فيها يومك. ولفكرة المفروض إذا أنت حابين يعني وعندكم عدد ورايحين حاولوا تحجزوا من قبل. خلونا من الطائف نروح لأبحر الجنوبية، وطبعا في جدة إذا كنتم من عشاق البحر فأبحر الجنوبية صارت اليوم أكثر من مجرد شاطئ، صارت وجهة متكاملة. تخيلوا يومك يبدأ بجلسة هادية على البحر وبعدها تطلع برحلة يخت أو قارب، وإذا كنت من محبي المغامرة تركب الجيت سكي وتستمتع بأجواء البحر الأحمر. يمتد الشاطئ لأكثر من 10 كيلومترات ويضم جلسات ومطاعم ومناطق للأطفال، خدمات متنوعة عشان كل أفراد العائلة يلاقوا الشيء اللي يناسبهم. وعشان كذا صارت أبحر الجنوبية واحدة من أكثر الوجهات اللي يقصدها أهالي جدة وزوارها خلال موسم الصيف، خصوصا مع التطوير الكبير اللي شهدته الواجهة البحرية في السنوات الأخيرة. واليوم كان عندنا موضوع للنقاش، يمكن في كثير ناس يعني تفاعلوا معانا صراحة، وشايفة تفاعلات في تفاعلات صراحة ماني قادرة أحطها على السوشيال ميديا، يعني بدنا نروق. لو كان مديرك صعب في التعامل وما يعجبه شيء ودائما ينتقد شغلك وانت جربت كل الطرق عشان تحسن العلاقة معه، كيف ممكن تتصرف؟ هل انت من الناس اللي ممكن تكمل وتصبر، او انت من الناس اللي راح تسوي اللي يبغاه بدون ما تناقشه او توجع راسك؟ هل انت راح تطلب تغيير القسم او الفريق او تبحث عن مكان عمل اخر؟ تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 او على 012-649-5154. تقدروا تشاركونا كمان على

منصة إكس على أجد راديو وهاشتاج صيفنا أحلى، أو حتى على الواتساب على 800-200-44-28-28. طالعين لفاصل مع سلطان وراجعين، لا تروحوا بعيد.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل

0: المكان. بانوراما معي أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة فأم، ومكملين مشوارنا في صيفنا أحلى. وطبعا الآن وصلنا لجزر الأخوات الأربع. طبعا اليوم بنبعد عن صخب المدن وبنروح لأجمل عقد لؤلؤ نثر البحر الأحمر مقابل سواحل محافظة الليث. طبعا اليوم وجهتنا لمكان يحسسك أنك اكتشفت عالم جديد، مكان لسه الطبيعة فيه بكر والبحر صافي لدرجة أنك تشوف خبايا الأعماق بوضوح. اليوم بنروح لجزر الأخوات الأربع.
1: لما نتكلم عن جزر الأخوات الأربعة، مرمر، دهرب، ميلاتو وجدير، إحنا بنتكلم عن منظومة بحرية فريدة وكأنها لوحة فنية رسمها الخالق بأبهى الألوان. هذه الجزر مو مجرد يابسة وسط ماء أو وسط البحر، هي محمية طبيعية وحاضنة للحياة البحرية في أجمل صورها. اتخيلوا شواطئ برمال بيضة ناعمة ومياه فيروزية صافية وشعاب مرجانية كأنها ناطحات سحاب تحت الموية بألوانها الزاهية وتشكيلاتها اللي بتخطف الأنفاس. الجزر هذه بتعتبر من أكثر نظم البحر الأحمر مرونة وتنوع، هي ملاذ للباحثين عن الهدوء والسكينة، هي مكان بيخليك تحس بجمال المملكة من منظور بحري غير مسبوق. المكان هناك هو البيت الحقيقي للسلاحف البحرية اللي بتاخذ من شواطئ مرمر وأخواتها مكان آمن للتعشيش، كمان هي ممر مستقر لأسراب الطيور المهاجرة اللي بتزين سماء الجزر في مواسمها السنوية. الغواصين ومحبي الاستكشاف كمان بيعتبروا أنه هذه الجزر جنة لأن أعماقها بتعج بالحياة، من أسماك استوائية ملونة إلى دلافين بتستهوي الزوار وتشاركهم رحلاتهم في عرض البحر. واللي بيميز الجزر هذا الصيف 2026 إنها أصبحت نموذج للسياحة المستدامة، بيتم التخطيط فيها المشاريع منخفضة الأثر البيئي مثل النزل البيئية الفاخرة اللي بتحترم الطبيعة ومراكز غوص عالمية. الهدف هنا هو إنك تستمتع بجمال المكان وفي نفس الوقت نضمن استمرارية هذا الجمال للأجيال القادمة. هنا السياحة مو بس ترفيه، هي تجربة واعية بتربط الإنسان بالأرض وبالبحر. في الختام مستمعينا، جزر الأخوات الأربع في الليث هي شاهد على كنوز بلادنا البحرية اللي ما تنتهي. إذا أنت كنت تدور على السكينة وتبى تجرب الغوص في مياه بكر، أو حتى بس تبى تستمتع بمنظر الغروب في مكان ما يوصل صخب العالم، هذه الجزر هي وجهتك القادمة أكيد. لا تفوتوا فرصة التعرف على هذا العقد اللؤلؤي، لأن اللي بيزور الليث وجزرها بيرجع محمل بذكريات من عالم ثاني.
0: طبعا يمكن الوصف هذا لحاله يخليكم يعني حابين ان تروحوا المكان وتزوروا هذه الجزر الجميله اللي يمكن اول مره نعرف عنها، وقاعدين نكتشف مع بعض يعني خلال هذه الصيفيه اماكن جديده في مملكتنا الحبيبه. في عندنا تحدي صيفي بسيط لكن ممكن يغير أشياء كثيرة. عندنا 30 دقيقة ممكن نمارس فيها شيء نحبه، وفي ناس كثير مثلا يحبوا التصوير، فإذا إحنا مارسنا التصوير لمدة 30 دقيقة وجمعنا مثلا أكثر من صورة، رح نلمي ملاحظاتنا للتفاصيل ونشوف الجمال في الأشياء اليومية اللي حولنا. طبعا نحتاج مجرد كاميرا الجوال، ونكون مثلا نتعلم عليها بشكل أكبر ونعرف التولز اللي فيها وكيف نقدر نطلع أجمل شيء في الصورة. من 20 إلى 30 دقيقة من يومكم وتختاروا لون واحد فقط عشان تصور.

لون واحد هذا الشيء يعتبر تحدي. انت كل ما شفت هاللون في اي مكان، مثلا اذا اخترنا مثلا اللون الاحمر عشان شعار الاذاعه، مثلا كل ما شفت اللون الاحمر في اي مكان حتصوره، وقتها حجمع صور مره كثير لونها احمر. حتى البورتفوليو حيكون شكله مختلف، فهو مدرج بالالوان، يعني اذا كل يوم عندك لون مخصص حيكون شكله جدا جميل. حتختار لون واحد مثلا الاصفر الازرق الاحمر، تلتقط 5 صور لهذا اللون في أماكن مختلفة. حاول تكون الصور متنوعة، مو كلها لنفس الشيء، يعني مثلا مو سيارات، مو كلها بنايات، مو كلها مثلا شعار، يعني أي شيء. تقدر تصور لبس، تقدر تصور سيارة، تقدر تصور مبنى، تقدر تصور طاولة، إيش ما كان قدامك، بس إنها أشياء مختلفة. حاول تكون الصور متنوعة حتى في السايزات الخاصة فيها. التاركت إنه إذا أنت تخلص 5 صور قبل نهاية اليوم وتشاركنا، بعدين سوي كولاج للصور وأرسل أجمل صورة لنا. موضوعنا اليوم كنا بنتكلم عن مديرك، إذا كان مديرك صعب في التعامل أو شوية بيكي أو أنه يدقق في كل الملاحظات أو أنه أحيانا يستقعد، كيف تتعامل معه؟ كيف توصل معه لنقطة أنتوا الأثنين تكونوا راضيين عنها؟ إذا أنت يعني حاولت وفشلت، يعني فشلت كل محاولاتك، وقتها كيف ممكن تتصرف؟ هل انت من الناس اللي راح تمشي وتكمل؟ هل انت من الناس اللي ممكن تواجهه؟ هل انت من الناس اللي والله لا راح تسوي اللي هو يبغاه وبدون اي نقاش، بدون ما تفرض رايك؟ او انت من الناس اللي راح تدور على مكان ثاني او تغير قسمك في الشركة؟ تقدروا تشاركونا تجاربكم، تقدروا تشاركونا كمان آراءكم المختلفة على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. كمان تقدروا تشاركونا على منصة إكس على أجدة راديو وهاشتاك صيفنا أحلى، أو حتى على الواتساب على 800-244-28-28.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
2: جدة FM على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك.
1: أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
3: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
6: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة اف ام، أهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا. وطبعا خلصنا البريك وكنا بنتكلم عن أكثر من منطقة اليوم، يمكن

مرينا على العلا، مرينا على بلجرشي، وطبعا مرينا كمان على الطايف، جدة وبحر الجنوبية، وكمان رحنا للأخوات الأربع. وكان عندنا اليوم سؤال، ويمكن كنا قاعدين كذا نتكلم ونتناقش، انه كل بيئة عمل دائما فيها تحديات، واحيانا يكون اكبر تحدي هو المدير المباشر. اذا كان مديرك صعب في التعامل، ما يعجبه شيء، ودائما ينتقد شغلك، وانت جربت كل الطرق عشان تحسن العلاقة معه، كيف ممكن تتصرف؟ طبعا بيجينا ردود كثير، وطبعا في اراء، يعني يمكن في اشياء اول مره كمان انا اعرفها قانونيه ممكن تفيد الناس اللي مثلا عندهم مشاكل وصلت لهذه المرحله. ان شاء الله ما توصل لهذه المراحل، ودائما يكون في حل. الانسان في الاخر اذا حاول انه هو يفهم الشخص اللي قدامه، حاول يعني اكيد انه انا فاهم انه الشخص اللي كان بيتكلم انه حاول يجرب كل المحاولات. بصراحه يعني اللي في قلب الحدث يختلف عن الناس اللي بيشوف من حوله، بس دائما أسمع من الناس اللي حولك واستشير قبل لا تأخذ أي خطوة. واحدة من المغامرات الجميلة واللي صايرة ترند أشوفها في السوشيال ميديا في كل مكان، ترتيب الدولاب بالألوان. كمان يعني قبل شوية كنا نتكلم عن الصور، بس الآن ترتيب الدولاب بالألوان، هذا شيء كان جميل جدا. النتيجة جميلة، بس أنا عارف أنه العمل عليها جدا صعب، لأن هم كانوا مدرجين الألوان، حتى يعني الأصفر درجات، الأحمر درجات، الأزرق درجات، الأبيض، حتى الأبيض، في الأبيض الناصع وفي الأوف وايت اللي نازل على سكري، يعني كان مختلف صراحة. وكان شكل الدولاب جدا مغري، أنه كل واحد بيسوي دولاب نفس الشيء. وشفتها مو بس بنات اللي كانوا بيسووها، لا، في بنات وفي شباب، وكانت أشكالها تجنن، حتى الأشياء المنقشة مخلينها بتدرجات معينة. يمكن لو دخلتوا على منصات متنوعة زي بنتلر، وعندكم منصة ممكن كمان تلاقوها في تيك توك، وبعض الأحيان بعض السنابات تلاقوها، وفعلا شكلها حلو. ويعني إذا عندكم وقت فراغ في الصيف، أتوقع أنه هو تحدي جدا حلو وجميل. الهدف أنه ترتب مساحتك بطريقة بتسهل عليك اختيار ملابسك، وتعطيك إحساس جميل بالراحة، ودائما مكانك أو دولابك مرتب. إيش تحتاج؟ 30 إلى 45 دقيقة. تحتاج علاقات، ممكن صندوق صغير للملابس الموسمية أو اللي ما تستخدمها، يعني إذا أنت بلدك دائما يعني أجواءك حارة مثلا زي جدة، دائما أنت ملابسك الصيفية اللي بتستخدمها الأكثر، ونادرا إذا استخدمت ملابس ثقيلة. ملابس الشتوية أكيد مخليها للسفر إذا رحت منطقة باردة، فبالتالي خلي لها صندوق صغير عشان تحط فيها. كيف ننجح في هذه المهمة؟ نطلع كل الملابس، نرتبها حسب الألوان من الفاتح للغامق، نجمع القطع المتشابهة مع بعض، نخصص مكان الملابس اللي ما لبستها من فترة طويلة علشان كمان ما نهمشها وما ننساها. أما التارجت، تنتهي دولابك مرتب بالكامل، وتقدر تلاقي أي قطعة خلال أقل من 10 ثواني. وتقدروا كمان تشاركون الصور والنتائج قبل وبعد من خلال منصة إكس على أجد راديو هاشتاك صيفنا أحلى. قبل أن نطلع فاصل، حاب أذكركم بالأرقام اللي حابين يتناقشوا معانا في موضوعنا لليوم، وكيف تتعامل مع مديرك المباشر، على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. تقدروا تشاركونا كمان على الواتساب على 800-200-44-28-28.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.

حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة فم. وصلنا لساعتنا الثانية من صيفنا أحلى، مكملين مشوارنا ومكملين طبعا في رحلاتنا الصيفية المتنوعة والجميلة، ووصلنا لوقت التكنولوجي. إذا كنت من الناس اللي كل ما شفت تطبيق جديد قلت خليني أنزله يمكن أحتاجه يوم، فخليني أقول لك أن الآيفون اليوم صار أذكى بكثير من أول. يعني أبل خلال السنوات الأخيرة أضافت ميزة داخل نظام الآي أو إس لدرجة أنه في تطبيقات كنا نعتمد عليها من زمان اليوم صارت مجرد تطبيقات تشغل مساحة من الجهاز، وبعضها يطلب صلاحيات ما نحتاجها أساسا، يعني الأفضل أنه إحنا نمسحها. اليوم رح أقول لكم على 5 تطبيقات وأنواع من التطبيقات ممكن جاء الوقت أن أنتوا تحذفوها من أجهزتكم وفعلا ما تحتاجوها لأنه صارت جزء لا يتجزأ من ذكاء الجهاز نفسه. أول تطبيقاتنا اليوم تطبيق قراءة رموز الكيو آر. إذا أنت كنت لساعك تستخدم تطبيق خاص عشان تمسح فيه رموز الكيو آر، فخلينا نقول لك الكاميرا حقت الآيفون الآن تسوي نفس المهمة من سنوات، مو بس الآيفون حتى الآي أو إس باي ذا واي. تفتح الكاميرا وتوجهها على الرمز، ومن طبعا خلال ثواني راح يظهر لك الرابط مباشرة بدون إعلانات وبدون تطبيقات إضافية. ثاني تطبيقاتنا اللي هو تطبيق مسح المستندات، أو اللي انت تسوي بي سكان على المستندات الخاصة فيكم. لسه في كثير ناس بيشتركوا ويدفعوا ويستخدموا تطبيقات مليانة بالإعلانات عشان يحول ورقة واحدة لبي دي اف. الآيفون بيوفر هذا الميزة داخل تطبيقي الملفات والملاحظات، يعني سواء انت دخلت على النوت راح تلاقي تقدر تسوي مسح الملفات، كمان نفس الشيء وعلى فكرة حتى في الإيميل. الكاميرا تحدد أطراف الورقة تلقائيا وتعدلها وتحفظها كملف بي دي اف بجودة ممتازة، وبكذا بدون أي تكاليف ولا مصاريف زيادة ولا حتى أنه يكون في يعني شراء بشكل دوري. تطبيقات تسجيل الصوت، إذا أنت كنت تسجل اجتماعات محاضرات أو حتى أفكارك، تطبيق المذكرات الصوتية الموجود في الآيفون غالبا يكفيك إنه بيسجل بجودة عالية، يعطي لك تعديل التسجيل وقص الأجزاء اللي ما تحتاجها. وفي الأجهزة الحديثة بعض المميزات الذكية زي تحويل التسجيل لنص أو تلخيص صار متوفر حسب الجهاز وإصدار النظام. رابع تطبيق، كمان تطبيق الحاسبة وتحويل العملات والوحدات. الآلة الحاسبة اللي في الآيفون اتطورت بشكل كبير جدا، ما عادت بس للجمع والطرح، كمان تقدر تستخدمها للحسابات العلمية، مراجعة العمليات السابقة وتحويل العملات، الأوزان، الأطوال ودرجات الحرارة، وكل هذا من داخل النظام نفسه على فكرة حتى العملات بدون ما ترجع تنزل تطبيق إضافي مليان بالإعلانات. خامس تطبيق هو شات جي بي تي. إذا كان جهازك بيدعم الأبل إنتليجنس، فبعض المهام اللي كنت تفتح لها تطبيق في شات جي بي تي تقدر الآن طبعا تنجزها مباشرة عن طريق سيري. إذا كنت بتستخدم شات جي بي تي بشكل يومي أو تعتمد على سجل المحادثات أو ترفع ملفات وصور، التطبيق يظل مهم وما في بديل كامل له. يعني قبل ما تحذفه اسأل نفسك هل استخدمه بشكل بسيط أو أن أحتاجه بشكل كبير جدا، وقتها ما ينفع تستغنى عنه. يعني في النهاية قبل ما تنزل أي تطبيق جديد اسأل نفسك سؤال بسيط، هل الآيفون يسوي هذه المهمة أصلا أو لا؟ إذا ما كنت تعرف تقدر تسأل سيري، وسيري راح تقول لك إذا هذه المهمة تقدر تسويها عن طريق الآيفون ولا أنت فعلا تحتاج تطبيق عشان تسويها. يعني تكتشف أن أنت تقدر توفر مساحة وترتب جهازك وتحافظ على خصوصيتك في نفس الوقت بدون ما تنزل تطبيقات ما لها داعي. بعد شويات كمان راح أقول لكم كيف ممكن تتحكموا في مستوى تفكير شات جي بي تي وتخلوه أكثر ذكاءً أو أكثر سرعة. بعد الفاصل لا تروحوا بعيد.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو وقناتنا

0: على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة، فمكملين مشوارنا في صيفنا أحلى. وزي ما قلت لكم بعد شويات حقول لكم كيف تتحكموا على طبعا في مستوى تفكير شات جي بي تي. والآن جاء الوقت. حاسين أحيانا أنه شات جي بي تي لما يجي يجاوبكم بسرعة بزيادة كأنه مستعجل ويخلص السؤال، كأنه قاعد يصرف. في أوقات يعني تحسوا هذا الإحساس، وفي أوقات ثانية تنتظر انه هو قاعد يفكر ويحلل وياخذ وقت طويل، مع انه انتم طلبكم بسيط وما يحتاج كل هذا الوقت. ايش السبب؟ السبب انه شات جي بي تي يقدر يتعامل مع الاسئله بمستويات مختلفه من السرعه وعمق التفكير. في الاصدارات الحديثه تقدر تختار المستوى اللي يناسب مهمتك بدل ما تستخدم نفس الاعداد لكل شيء. الخيارات المتاحه تختلف بحسب اشتراكك والجهاز والمساحه الخاصه في العمل اللي تستخدمه. يعني الفكره ببساطه، كل ما رفعت مستوى التفكير النموذج ياخذ وقت اطول في تحليل الطلب ومراجعه خطواته قبل ما يعطيك الاجابه. اما المستوى الاسرع يناسب بالمهام اليومية اللي ما تحتاج تحليل طويل. طب متى نستخدم كل مستوى؟ أول حاجة الإنستانت أو المستوى السريع هو مناسب للأسئلة اليومية البسيطة، زي كتابة رسالة قصيرة، ترجمة جملة، اقتراح عنوان، تلخيص نص صغير، أو حتى ترتيب أفكار واضحة. وهنا ما نحتاج نخلي شات جي بي تي يدخل في تحليل طويل، أنت تحتاج إجابة سريعة ومباشرة. ثانياً الميديوم أو التفكير المتوسط، وهذا الخيار يناسب المهام اللي تحتاج شوية تركيز وترتيب، زي كتابة خطة، مقارنات يعني بين شيئين، مراجعة محتوى، تحليل مشكلة في العمل، أو حتى تجهيز عرض تقديمي. يعطيك توازن جيد بين سرعة الإجابة وجودتها. ثالثاً الهاي أو التفكير العميق، وهنا تستخدمه لما يكون السؤال معقد ويحتاج أكثر من خطوة، مثلاً تحليل وثيقة طويلة، حل مشكلة برمجية، بناء استراتيجية، مراجعة عقد، اتخاذ قرار يعتمد على عدة عوامل. هنا ممكن تنتظر وقت أطول، لكن المفترض أنه أنت تحصل على إجابة أكثر دراسة وتنظيم. في بعض الاشتراكات يظهر أيضا خيار إكسترا هاي للمهام الأكثر تعقيد، بينما قد تكون بعض المستويات غير متاحة لجميع المستخدمين. طب كيف نوصل لهذه الخيارات؟ في تطبيق شات جي بي تي على الآيفون أو حتى على الأندرويد تقدروا يظهر خيار اختيار النموذج عادة في أعلى المحادثة، وعلى الويب يظهر ضمن منطقة كتابة الرسالة أو قائمة اختيار النموذج. ومن هنا تقدر تختار بين السرعة والتفكير المتوسط أو العميق بحسب الخيارات المتاحة في حسابك. في بعض الحالات تقدر كمان تترك الإعداد على وضع التلقائي، بحيث يقدر شات جي بي تي إنه هو يقرر متى يحتاج ينتقل من الإجابة السريعة للتفكير أعمق، وتقدر كمان تشغل أو توقف هذا الانتقال التلقائي من الإعدادات إذا كانت الخيار متاح عندك. الخلاصة، لا تستخدم أقوى مستوى تفكير لكل سؤال، لأنك ممكن تنتظر بدون داعي. وفي المقابل لا تستخدم الوضع السريع في مهمة تحتاج تحليل دقيق، اختر المستوى حسب المهمة، رسالة بسيطة انستانت، خطوات أو مقارنة ميديوم، تحليل معقد أو قرار مهم هاي. وبكذا توفر وقت وتحصل على إجابة تناسب احتياجك فعلا. وسؤالنا، أنت تفضل شات جي بي تي يجاوبكم بسرعة أو ياخذ وقت ويعطيكم إجابة أعمق؟ أكيد تقدروا تشاركونا وتتواصلوا معنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. تقدروا كمان تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28 وعلى منصة إكس على أجد راديو وهاشتاغ صيفنا أحلى. وطبعا موضوعنا لليوم كنا نتكلم فيه عن مديرك المباشر. هل مديرك المباشر تعبك شويات؟ هل هو من الناس اللي تدقق في كل كبيرة وصغيرة أنت ما عارف كيف تتعامل معاه؟ في هذه الحالة إذا أنت

حاولت بكل الطرق الممكنة أنه أنت تتعامل معاه أو تلاقي حل وما مش الحال، وقتها كيف تتصرف؟ هل أنت تتكلم معاه بشكل مباشر؟ هل تتحمل وتسوي اللي هو يبغاه وخلاص وتكبر راسك؟ أو أنك أنت تطلب تنقل من قسم لقسم أو تدور على وظيفة ثانية؟ شاركونا وخلونا ناخذ كمان من خبراتكم ونستفيد.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.

حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فم. مكملين مشوارنا ونظام جديد يدعم نمو القطاع ويرفع جودة الخدمات. أعلنت الهيئة العامة للترفيه أن نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها بيمثل خطوة جديدة في تنظيم قطاع الترفيه في المملكة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه خلال شهر يونيو الماضي. هذا النظام بيهدف لتنظيم الأنشطة الترفيهية وبيرفع جودة الخدمات ويطور القطاع بشكل يواكب النمو الكبير اللي بيشهده في السنوات الأخيرة، إلى جانب توفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين والمشغلين. كمان هذا النظام بيعطي أو يحط إطار واضح جداً للإجراءات الخاصة بالتراخيص والمعايير والاشتراطات الخاصة بممارسات الأنشطة الترفيهية، اللي الشيء اللي بيسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة التجارب المقدمة للزوار. من الجوانب اللي بيركز عليها النظام كمان تعزيز الشفافية وتوضيح الحقوق والالتزامات بين مختلف الأطراف، بالإضافة لدعم أعمال الرقابة والتفتيش بهدف رفع مستوى الالتزام وتحسين جودة الخدمات. بالإشارة للهيئة أن هذه الجهود تأتي امتدادا لتطور اللي بيشهده القطاع، حيث تم منذ بداية عام 2024 تصنيف أكثر من 1200 مستثمر في قطاع الترفيه، إضافة إلى 4500 نشاط ترفيهي في مؤشر بيعكس النمو المتسارع لهذا القطاع. بيعزز مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتنويع الخيارات الترفيهية داخل المملكة. سؤالنا اليوم وبعد شويات ممكن كذا نرجع نشوف آراءكم فيه، كان كيف تتعامل مع مديرك إذا كان التعامل معاه جدا صعب؟ في حال إذا كان مديرك صعب و يعني ما يعجب أي شيء ويدقق على كل حاجة، فوقتها إيش ممكن أو كيف ممكن تتعامل معاه إذا أنت سويت كل اللي عليك أو اللي في قدرتك ونفذ صبرك وما عاد قادر؟ وقتها هل أنت من الناس اللي ممكن تمشي بدون ما تناقش؟ هل أنت من الناس اللي راح تطلب أنه يغير قسمك أو يغير تغير التيم الخاص فيك؟ أو هل أنت من الناس اللي راح تدور على أو تبحث على عمل جديد؟ أكيد تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. تقدروا كمان تشاركونا على منصة اكس على اجد راديو وهاشتاغ صيفنا احلى، او حتى على الواتساب على 800 200 44 28 28.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.

حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فام. مكملين مشوارنا، يمكن وصلنا للبارت الاخير الخاص فينا اليوم، لكن حابه اقول لكم انه كل بيئه عمل اكيد فيها تحديات وفيها مصاعب، ودائما علشان توصل لازم اكيد انه تتحمل، وفي تنازلات لازم تجي. بكلج، ما اعرف اليوم يوم الكلجات، ثالث مرة كلج اليوم. في تنازلات لازم تجي من كل الأطراف الموجودين في العمل، سواء الإدارة أحيانا تتنازل شوية عن الموظف، خصوصا إذا كان الموظف متألق وشاطر وبيخلص أعماله وبيخلص تاسكاته. في بعض الإدارات تغض النظر مثلا عن ساعات الحضور مبكرا، أو إنه إذا طلع أبدر من وقته بربع ساعة نص ساعة، لأنه في الآخر هو مثلا موظف بينجز أو إنه بيشتغل بعد الدوام في المساف وأي وقت ثاني. في بعض الموظفين كمان مجرد ما يشوف الإدارة بتقدر هذا الشيء كمان تلقاه هو حريص، سواء على الوقت سواء على المشروع سواء على العمل. وفي ناس ضميرها صاحي دائما في العمل، وأحيانا يكون في مشاكل كبيرة بس إلا ما يكون لها حل. حتى لو كان مشكلتك الأكبر هي مديرك المباشر، فأكيد إنه في حل. إذا نفذت الطرق إلا ما حتلاقي باب انفتح، ومن هذا الباب حتلاقي ألف حل. كان سؤالنا لليوم، إذا كان مديرك صعب في التعامل وما يعجبه شيء ودائما ينتقد شغلك، وانت جربت كل الطرق عشان تحسن العلاقة معاه، كيف وقتها ممكن تتصرف؟ الخيارات انه انت تصبر وتكمل، تسوي اللي يبغاه بدون نقاش، تطلب تغيير القسم او الفريق، او تبحث عن عمل او مكان اخر. وطبعا جاتنا ردود مرة كثير بيست على هذا الشيء، يعني في كثير من الناس يعني صراحة كان عندهم ردود مقنعة، وفي ناس صراحة يعني ردوا ردود يعني شكلهم مرة زعلانين او مدراءهم زعلينهم بزيادة. طبعا ردود، اول حاجه كان عندنا ابو فيصل يقول انا اصبر واحاول افهم ايش يرضيه، يمكن اسلوبه صعب لكنه يبغى افضل نتيجه، اذا ما تغير شيء بعد فتره وقتها افكر بخيارات ثانيه. في عندنا ريم من الرياض بتقول بصراحه اذا انا جربت كل الحلول وما في اي تغيير، عشان كذا جالسه ابحث عن مكان عمل يقدرني اكثر، والصحه النفسيه بالنسبه لي اهم شيء. سلمان بيقول أنا أفضل أجلس معه جلسة صريحة ومحترمة، مرات المدير ما يدري أنه أسلوبه بيأثر على فريق العمل وبالتالي ممكن أنا أثر عليه. نوف بتقول أسوي المطلوب مني باحترافية، أوثق شغلي كله وأخلي الكلام بالأرقام والنتائج بدل النقاش. في كمان عندنا عبد العزيز يقول المشكلة إذا كانت فيني رح أشتغل على نفسي، لكن إذا كانت المشكلة في أسلوبه مع كل الموظفين أعرف أنه الحل مو عندي. أم خالد بتقول الرزق على الله، لكن مو كل مشكلة تستحق الاستقالة، أعطي نفسك وقت وأستخير وبعدها أقرر. في كمان تركي بيقول أنا مع خيار نقل القسم إذا كان موجود، مرات تغيير البيئة يحل المشكلة بدون ما تخسر وظيفتك وتخسر الناس اللي حولك. لينا بتقول أكثر شيء يزعجني المدير إذا اللي ما يمدح أبدا حتى لو اشتغلت صح، بس الحمد لله تعلمت ما أربط ثقتي ما أربط ثقتي بنفسي برأيه. محمد كمان بيقول الاحترام واجب، لكن إذا وصل الموضوع للإهانة أو التقليل المستمر هنا لازم أوقف عند حدي وأطالب بحقي. سارة بتقول أشوف أن المدير الصعب يعلمك الصبر ويخليك أقوى، لكن بشرط ما يكون فيه إساءة أو ظلم. أما خالد يقول أنا من الناس اللي إذا حسيت المكان صار يأثر على راحتي وإنتاجيتي أبدأ أبحث عن فرص جديدة وأنا على رأس العمل. شهد تقول أحيانا مو المدير هو المشكلة، أحيانا اختلاف الشخصيات يخلي التواصل صعب، الحوار الهادي يحل أشياء كثيرة. طبعا كمان في عندنا بعض الردود اللي جاتنا على السوشيال ميديا، خلينا نستعرضها. يعني في عندنا أكثر صراحة من رد، وفي ناس صراحة يعني أنا ما قدرت أحط الردود، يعني في ناس مرة شكلها بزيادة زعلانة. عندنا في عندنا أول واحد كان كريم يقول أكمل وفي نفس الوقت أبحث عن مكان ثاني ودع عليه. عبد الله يقول طول عمري مطنشهم. في عندنا رويد يقول أطلب تغيير القسم وأفتك. في عندنا تويت يقول صح النوم هو دائما متنح. عندنا ماجد يقول السؤال اللي حير كل الموظفين. محمد يقول الأرزاق بيد الله وما فيش حد بيرزق حد، وأرض الله واسعة وفي بدل الشغل ألف، وبالمصري كده على طول طالما التلاقة محتاجة أشتغل أي حاجة.
في عندنا تالا كمان بتقول أبدأ أتعامل معاه بأسلوب شبه أسلوبه وما أعمل له حساب، لأنه الشخص اللي يتعامل بدون أخلاق ما ينفع معاه غير كذا. جلال بيقول صار هذا الموقف معايا والحل إن طنشته بنفس الوقت ما خليت له أي ممسك علي وعلى شغلي، وكل ما حاول ينتقد لقى جواب عملي لحد ما هو طفش وتركني في حالي. في عندنا حمزة يقول بالغالب حركز على شغلي أكثر من محاولات تغيير شخصيته، وأخذ النقد كفرصة للتطوير ومنها أبدأ أشوف بوزيشن أفضل في مكان أحسن. عندنا أحمد يقول الله فوق، وعندنا محمد يقول في رقم مخصص من الموارد البشرية للشكاوي المدراء والإداريين، إن شاء الله ما نوصل لهذه المرحلة. في عندنا السمية هبة تقول أصبر وأكمل وأدور على مكان ثاني. تقريبا هذه أغلب الردود اللي جاتنا، في بعض الردود صراحة يعني كان صعب إنه أنا أتكلم فيها، لكن إن شاء الله توصلوا للشيء اللي يرضيكم وزيادة، ولكل مجتهد النصيب في النهاية. أو من إحنا وقتنا كذا انتهى، إن شاء الله أنكم استمتعتوا بوقتكم معايا، أنا كمان صراحة استمتعت اليوم. أجمل تحية من فريق العمل، من مخرجنا الرائع سلطان المحياوي، من الإعداد والتقديم كنت معكم من هبة شعبان. استمتعوا باقي برامجنا، ومن بعدنا بانوراما مع الزميلة روان عاشور. في أمان الله.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي. جدة اف ام على هواك.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
5: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بانوراما الآن على جدة اف ام.

مساء الخير، يا مساء السعادة والرضا وراحة البال لكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة، تحديدا في برنامج بانوراما اللي بدأ مشواره معاكم الحين وحيستمر لين الساعة 11. معي أنا روان عاشور والإخراج لسلطان محياوي. إن شاء الله ساعة تكون خفيفة ظريفة تستمتعوا وتنبسطوا فيها مع فقرات برنامج بانوراما. اليوم حيكون في طلباتك أوامر اللي تقدروا تشاركونا بطلباتكم على الواتساب البرنامج، كمان كثير من الفقرات عندنا إيش صاير وعندنا فيستيفال وشو تايم، وحنختم بكوبليه إن شاء الله يكون كوبليه جميل. المهم خلوكم معانا اليوم في بانوراما، حتنبسطوا. حنطلع الأول فاصل ونرجع، خليكم على السماعة.

ما على جدة اف ام في فقرة النيو ألبوم هذا الأسبوع. عندنا الكثير من الفنانين اللي قاعدين يحضروا ويجهزوا لألبوماتهم عشان ينزلوها في الصيف. الفنان المصري والنجم المصري عمرو دياب أشعل حماس جمهوره بعد ما كشف عن أول برومو تشويقي الألبوم الجديد اللي بيحمل اسم حبيتك، ويستعد أنه يطرحه خلال الفترة القادمة وسط ترقب واسع من محبيه. هذا يعني كان البرومو أثار تفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، واعتبروا الجمهور رسالة واضحة أنه الألبوم حيطلق قريبا. كمان تامر حسني شارك مع جمهور ومتابعي منشور لأحدث ظهور له عبر صفحته الشخصية والرسمية على الفيسبوك، ويشوق تامر محبين الأغنية الجديدة بعنوان ألف كرني واللي حيطرحها قريبا ضمن ألبومه الجديد اللي بيحمل اسم مش هتكرر. ظهر تامر حسني برضو في هذا الفيديو من كواليس التحضير الأغنية وقال ألف كرني من ألبوم مش هتكرر قريبا جدا، وتفاعل مع الجمهور بشكل كبير، وعلق الكثير من المتابعين وأكدوا انتظارهم للأغنية بكثير من الحماس. أكيد تامر حسني أصلا كشف عن أولى مفاجآت الألبوم الجديد من خلال هذا المقطع، وأعلن عن أول أغنية له. الألبوم اسمه بنت مين من ألحان عمر مصطفى كلمات أميرة عيمة. نشر كواليس الأغنية بمقطع فيديو عفوي، وظهر الطابع الفكاهي عشان يحمس جمهور ومحبين الألبوم الجديد. يعني كمان من المقرر أنه تامر يطرح الألبوم ضمن موسم الصيف الحالي، ويضم الكثير من التعاونات مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، واللي حتكون مفاجأة للجمهور. انتهى تامر من تسجيل جميع أغاني الألبوم، وشارك الجمهور برضو تفاصيل البوستر الرسمي للألبوم. فريق كايروكي بيستعد لطرح ألبوم جديد في شهر أغسطس المقبل بعد طرح ألبوم لهم في آخر ألبوم لهم كان في 2022، يعني قبل 4 سنين. قالوا كمان إنه هذا الألبوم بيشهد مفاجأة للجمهور. الفنان عبد الفتاح الجريني بيواصل التحضير لألبوم الغناء الجديد واللي يضم 5 أغاني استعدادا لطرحه الفترة القادمة على جميع المنصات الموسيقية. يسعى الجريني من خلاله إلى تقديم تجربة فنية متنوعة بتلبي مختلف الأذواق. بيعتمد الألبوم على تنوع كبير في الأفكار والألوان الموسيقية، بيجمع بين الأغاني الرومانسية والإيقاعية والطابع العصري. هذا الخطوة بتهدف إلى الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور. بيتعاون الجريني في الألبوم مع الشاعر مصطفى حسن اللي بيكتب كلمات الأغاني، ويتولى مصطفى العسال تلحينها، وبيشارك في التوزيع الموسيقي عمرو الخضري وإيهاب، والثنائي إلهام وأحمد حسام، وكلهم بيقدموا بصمته الخاصة داخل الألبوم. كمان مدير أعمال عبد الفتاح الجريني أكد أنه الألبوم تم التحضير له من فترة كبيرة بعناية، يعني قال أنه حيكون على موعد مع عمل غنائي متنوع يحمل المفاجآت العديدة. كمان عندنا مستمعينا، النجم لؤي بيواصل خلال الفترة الحالية التحضيرات النهائية لألبومه الغنائي الجديد اللي بيمثل عودته القوية للساحة الفنية بعد فترة من الغياب وسط حالة من الحماس والترقب برضو من الجمهور. المصادر كشفت أن الألبوم بيضم 10 أغاني متنوعة، يعتمد على تقديم أكثر من لون موسيقي.

كمان من ضمن الفقرات عندنا أو من ضمن الأخبار، الفنانة لطيفة بتستعد لطرح ألبومها الغنائي الجديد، واللي جالسة تهتم بأدق التفاصيل عشان تطرحه وفق خطة مدروسة بتعتمد على إصدار هذه الأغاني خلال فترة ما بتتجاوز أسبوعين. حيضم مجموعة متنوعة من الأغاني اللي بتناسب أجواء الصيف. تقريبا استغرق تسجيل أغانيها لهذا الألبوم سنة. سخرت لطيفة غالبية وقتها لاختيار الأغاني والتسجيل بين الاستوديوهات المختلفة. كمان

شاعت أنه الأغاني بتناسب كافة الأذواق الموسيقية وترضي الأجيال المختلفة، عشان كده طولت لطيفة عشان تصدر هذا الألبوم، وكانت بتقضي وقتها داخل الاستوديوهات تقريبا، وتفرغت تماما لتجهيز أغاني الألبوم اللي بتتعاون فيه مع نخبة من الملحنين والشعراء والموزعين الموسيقيين، منهم الموزع الكبير طارق مدكور وأحمد عادل، ومن أبرز الأسماء اللي بتتعاون معاهم كمان محمد رفاعي، محمد شافعي. إن شاء الله تحب لطيفة إنه الألبوم ده ينال رضا الجمهور. كمان عندنا وائل كفوري اللي بيستعد لإطلاق أحدث أعماله الغنائية بعنوان ما في غيره، قريب يعني اليومين الجاية، هذا الأسبوع يعني. الأغنية بتحمل توقيع الشاعر أحمد ماضي ومن ألحان طارق أبو جودة، تعاون فيها مع أسماء سبق أنه قدم معهم كفوري عدد من الأعمال الناجحة. كمان كفوري شوق جمهور العمل الجديد من خلال مقطع صوتي على الانستغرام، وكشف فيه جزء من كلمات الأغنية، هذا الشيء اللي أثار تفاعل واسع بين متابعينه اللي عبروا عن حماسهم لصدور صدورها كاملة على مختلف المنصات الموسيقية. والكفوري بيواصل نشاطه الفني في هذه الأغنية ما في غيرها بعد الأغاني اللي حققت نجاح، شو مشتاق لي وسارق لعمري.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. بانوراما على جدة FM.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة FM وفقرة إيش صاير. طيب عندنا في إيش صاير كم فنان كذا تصدروا الترند الفترة الماضية. عندنا محمد حمائي تصدر الترند لأنه أشعل جدة بحفل جماهيري. كمان عندنا محمد فضل شاكر، مش هو اللي كان ترند، أبو ترند الفنان فضل شاكر كان ترند، بس حنشوف السبب والتصريح مع ولده محمد فضل شاكر. كمان الهضبة عمر دياب تصدر اسمه مؤشر البحث، حنشوف ليش. وآخر حاجة الساعات الماضية كان الاسم أحمد العوضي وأحمد السقا برضو اتصدروا الترند. نرجع للبداية، محمد حمائي بيشعل جدة بحفل جماهيري وبيقدم أولى أغنيات ألبومه الجديد.
2: برعاية الهيئة العامة للترفيه، أحيى الفنان محمد حمائي حفلا جماهيريا استثنائيا ضمن فعاليات موسم جدة في ليلة رفعت شعار كامل العدد، حيث استقبله الجمهور بحفاوة كبيرة منذ لحظة صعوده إلى المسرح. وتنقل حمائي بين باقة كبيرة من أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل لافت من الحضور الذين فاجأوه بحفظ كلمات أحدث ألبوماته وترديدها معه، إلى جانب طلباتهم المستمرة لأغانيه في مشهد عكس العلاقة الخاصة التي تجمعه بجمهور جدة. وخلال الحفل قدم حمائي أغنية بحرية موجها تحية للفنانة شيرين، قبل أن يعلن للجمهور أن جدة ستكون على موعد قريب مع حفل يجمعهما لتقديم الأغنية معا على المسرح وسط تفاعل كبير من الحضور. واستمرت الأجواء الحماسية حتى بعد انتهاء الوقت المحدد للحفل، إذ واصل حمائي الغناء والتفاعل مع الجمهور غير مكترث بمرور الوقت في ليلة عكست حجم السعادة التي عاشها على المسرح والحفاوة الكبيرة التي حظي بها من جمهور جدة. ويأتي الحفل ضمن سلسلة الفعاليات الغنائية التي تقدمها بنشمارك في موسم جدة، استمرارا لجهودها في استقطاب أبرز نجوم الغناء العربي وتقديم تجارب فنية متكاملة ترتقي بالمشهد الترفيهي وتعزز مكانة جدة كوجهة رئيسية لاستضافة أكبر الفعاليات والحفلات الموسيقية في المنطقة.
1: طبعا هذا السبب اللي خلى حمائي يكون متصدر الترند. كمان التصريح اللي أدلى به حمائي انه قال انه ممكن حيكون جمهور جدة على موعد مع حفل يجمع بالفنانة شيرين ويغنوا سوا أغنية بحرية بعد ما غناها. كان هذا الشيء برضو من الأشياء اللي خلت حمائي يتصدر الترند.
3: يعني النهاردة قبل الحفل يمكن كنا نتكلم أنا ومحمد زكي، الحقيقة بقى وجهة التحية والشكر على كل المجهود اللي بيعمله وازاي بيخلينا احنا كفنانين نبقى مرتاحين قوي لما بنيجي نقدم حفلة، ده بيفرق جدا. كنا بنتكلم في فكرة انه ان شاء الله ممكن تجمعنا حفلة انا وشيرين، حفلة واحدة وفيها ممكن نقدم اغنية بحرية مع بعض.
1: من الأسماء اللي تصدرت الترند الساعات الماضية كان اسم أحمد العوضي ومحمد إمام. أنا قلت السقة صح؟ لا هو مو السقة، هو محمد إمام وأحمد العوضي هم اللي كانت بينهم أزمة الساعات الماضية في التغريدات وفي الرسائل اللي بينزلوها للجمهور بسبب شباك التذاكر، بعد ما اشتعلت المنافسة السينمائية بين محمد إمام وأحمد العوضي بعد انتقال الجدل حول إيرادات الفيلم صقر وكناريا للعوضي. لا صقر وكناريا لمحمد إمام، وشمشون ودليلة للعوضي كانت في مشكلة، انتقلت المشكلة من شباك التذاكر لمنصات التواصل. كل واحد فيهم نزل منشور بيقلل من القيمة اللي موجودة في شباك التذاكر للفيلم الثاني. يعني قبل فترة كان العوضي لما محمد إمام كان منزل الإيرادات تبعه كان العوضي بيقول يعني أنتوا متى وصلتوا، هو طبعا ما قالها بالصريح بس هو كان كل واحد فيهم عارف الثاني بيقصد مين، أنه متى وصلتوا لهذا العدد من كان في ماتش يومها وكان في مباراة المنتخب مصر، فمتى كانت قدرتوا أنتوا تعملوا هذه الإيرادات. وبرضو محمد إمام رد وقال ليش نجاحي بيقهر غير، المهم أنه كانت في مشاكل بينهم اتدخل فيها في الأخير النقيب الفنانين أشرف زكي وطالب الطرف أنه يحذفوا المنشورات المتبادلة ويوقفوا التراشق الإعلامي أو حيتخذ إجراءات حاسمة إحدى حال استمرار التصعيد. أنا مش عارفة ليه نجاح ناس بتزعل ناس، كل واحد ناجح كل واحد حر بالإيرادات اللي حطها، إن شاء الله حط مليار، انت ناجح مالك بغيرك، فهذه مشكلة يعني خلص كل واحد حر بنفسه، ليش تزيدوا المشاكل وتقللوا من نفسكم؟ يعني كل واحد فيكم فنان ولو جمهوره، ليش بتقللوا من النجاح اللي بتعملوه وبتعملوا شوشرة على نفسكم؟ كمان من الناس اللي تصدرت اسمها الفترة الماضية الساعات والأيام الماضية الفنان فضل شاكر تصدر اسمه الترند. الأسبوع الماضي كنا تكلمنا عن اسمه اللي تصدر الترند بعد ما تم إطلاق سراحه والإفراج عنه. الفترة هذه تصدر اسمه الترند بسبب الأقاويل والكلام الكثير اللي كان عم ينقال عنه، وين استقراره، الحفلات اللي حيقدمها، هل حيرجع لجمهوره على طول؟ لأنه فضل أول ما تم الإفراج عنه قال في تصريح أنه أعطوني مهلة أو وقت عشان أرجع مرة تانية، فصار في شوية لغط. ابنه محمد فضل شاكر كشف عن استعداد والده للعودة للساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة، وكمان أعلن عن جولة فنية عالمية مرتقبة بتشمل عدد من الدول العربية والأجنبية. كان هذا الكلام وهذا التصريح أمس صرح فيه خلال حفله الأخير في الساحل الشمالي، وقال إنه والده راجع قريب وحيلف العالم كله، وأول حفل له حيكون جدا قريب، وطمأن جمهوره وقال لهم إنه حيعود قريبا. الفترة هذه برضو بيقول فيها محمد فضل شاكر بيقول إنه والده حيطلق مرحلة جديدة من مسيرته الفنية بعد سنوات من الغياب، وتلقى هو أساسا دعوات لإحياء حفلات في عدد من الدول العربية من بينها مصر والمغرب والكويت تونس سلطنة عمان، وكمان حيكون في جولات مرتقبة في كندا أستراليا وعدد من الدول الأوروبية. برضو اتزامنت هذه الأخبار مع مكان إقامة فضل شاكر بعد مغادرة لبنان، حصل على جوازه أخيرا اليومين الماضية أو يمكن أمس أو اليوم كمان، تداولت تقارير عن معلومات بشأن انتقاله ما بين، يعني في ناس قالوا حيستقر في العاصمة القطرية وفي ناس قالوا حيستقر في المملكة العربية السعودية، لكن الناقد الفني جمال فياض تحدث عن توجه شاكر للإقامة في الدوحة. إلى الآن ما في شيء رسمي، لكن جمال فياض قال إنه قريبا حينتهي من تجهيز 6 أغاني وحيرجع ويحيي حفل في العاصمة الرياضية خلال الفترة القادمة يا أغسطس يا سبتمبر. برضو آخر اسم عندنا تصدر الترند عمرو دياب، تصدر مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية بسبب ظهوره بلوك جديد في أحدث تسويقه لأغنياته الجديدة، أغنيات ألبوم الجديد حبيتك. الهضبة ظهر في البرومو بإطلالة صيفية عصرية ولوك جديد لفت الأنظار، واعتمد على ارتداء 3 ساعات. هذه برضو 3 ساعات على فكرة هي اللي سبب تصدر عمرو دياب الترند، لأنها كانت فاخرة وكل واحدة سعرها غالي، ويتسم بالبساطة والأناقة. أنا ما أعرف كيف بساطة وأناقة و3 ساعات فاخرة، أم مش عارفة كيف، بس المهم أنه هو تصدر الترند بسبب اللوك اللي ظهر فيه عشان يروج لأغنيته الجديدة.

0: مع على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما. تحية لكل بيسمعنا عبر الأثير واللي بيسمعنا ويشوفنا على تطبيق سعودي راديو بلس أو بيسمعنا على حساب إذاعة جدة في منصة إكس وبيسمعنا كمان على تطبيق الأولى. احنا مكملين مشوارنا معاكم في فقرة طلباتك أوامر. تقدروا ترسلوا أغانيكم وهداءاتكم على 844-48-28 على مود مازن. يسعد موقاتك، هنسمع تفننا نرجع. خليكم على السماء.

0: دراما على جدة اف ام.
1: مكملين معاكم في بانوراما وفي طلباتك اوامر. برضو من الطلبات اللي جاتنا كانت ابرك الساعات، اهداء من ابو عمر لام عمر، نسمعها سوا الفنان رابح صقر.

0: دراما على جدة اف ام.
1: هلا والله فيكم من جديد، مكملين في طلباتك اوامر. نسمع اهداء برضو وطلب ام عمر في الاغنيه الجايه، وتاتيها لابو عمر، كان انسى كل الناس لماجد المهندس.

0: بانوراما على جدة اف ام.
1: كملين معكم آخر فقرة في برنامج بانوراما في فيستيفال. لا مش آخر فقرة، قبل الأخيرة في فيستيفال. هنتكلم اليوم عن مهرجان قرطاج الدولي 2026 اللي بتعيش تونس فيه هذه الأيام، أجواء الدورة الستي من هذا المهرجان. انطلقت في 16 جولاي وحتستمر لين 19 أوغست على خشبة المسرح الروماني الأثري بقرطاج، في دورة استثنائية تحتفي بمرور 60 عام على تأسيس المهرجان اللي انطلق أول مرة عام 1966، وهو أحد أبرز وأقدم المهرجانات الفنية والثقافية في العالم العربي وفي إفريقيا كمان. هذه الدورة بتحمل طابع احتفائي واحتفالي خاص. حرصت إدارة المهرجان على تقديم برنامج بيجمع بين الطرب العربي والموسيقى العالمية والعروض السيمفونية والمسرح والفلكلور، في رسالة بتأكد أنه مهرجان قرطاج ما زال يحافظ على مكانته كمنصة بتجمع الثقافات والفنون من مختلف أنحاء العالم. البرنامج بيضم 20 سهرة فنية بين 19 حفل موسيقي وعرض مسرحي واحد بس، وسط حضور جماهيري كبير واهتمام إعلامي واسع. حفل الافتتاح كان بقيادة الفنان التونسي صابر الرباعي من خلال عرض حمل اسم تحت الياسمين. هو عمل فني استعرض 6 عقود من الأغنية التونسية بمشاركة عدد من الفنانين والموسيقيين عشان يكون افتتاح يليق بالذكرى 60 لهذا المهرجان. الحفل لقي إشادة واسعة من الجمهور والنقاد لما حملوا من احتفاء بالهوية الموسيقية التونسية. كمان هذا العام بيشهد مشاركة نخبة من نجوم العالم العربي، من أبرزهم الشاب خالد اللي يعود إلى قرطاج بعد غياب 10 سنوات، الفنانة السورية مياد الحناوي كمان حتعود للمسرح الروماني بعد 2 سنين، حتحيي لبنانية اللي يسا أمسيات أحد أمسيات المهرجان، تامر عاشور كمان حيكون لأول مرة في هذه الدورة، الفنان سامي يوسف حيسجل ظهور له على خشبة مهرجان قرطاج، كمان الفنانة العالمية إنجليك ويذ فرقة جاكسون الأمريكية اللي بيمثلوا أحد أبرز الأسماء العالمية. الدورة احتفت بالإبداع التونسي من خلال عروض قدمتها يسرى محنوش، نبيها كراولي وأمينة فاخت، إضافة إلى عرض الأوركسترا السيمفونية التونسية بعنوان 60 سنة من الموسيقى التونسية. من المنتظر أنه تختتم فعاليات المهرجان 19 أوغست بحفل تحييه الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي في هذه الأمسية اللي بينتظرها الجمهور. أكدت إدارة المهرجان أن هذه الدورة ما تقتصر على الاحتفال بتاريخ قرطاج، تمثل انطلاقة جديدة نحو تعزيز مكانة المهرجان عالميا، واستقطبوا أسماء عربية ودولية كبيرة بيقدموا برنامج يجمع بين الأصالة والحداثة. هذا الشيء اللي بيرسخ مكانة تونس كأحد أهم الوجهات الثقافية والفنية في المنطقة. وصلنا معكم لنهاية برنامج بانوراما، كل التحايا مني أنا روان عاشور من الإخراج سلطان محيا، ويا رب تكونوا قضيتوا ساعة خفيفة ظريفة معايا. أنا انبسطت وكنت مبسوطة بالتواصل معاكم في هذه الساعة. نختم بدويتو، اخترنا لكم الدويتو اللي بيجمع بين أسماء المنور وراشد الماجد، خاينة وما نثق فيه.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من دورنا غير دائم الانطلاقة بالعناوين. الأهلي يضيف لمسة برتغالية جديدة إلى تشكيلة ترينكاو. من سبورتنج لشبونة إلى الراقي. الهلال يزيح الستار عن طقمه الأساسي ويعزز استثماراته بشراكة استراتيجية جديدة. بعد ضياع الحلم فرنسا وإنجلترا في سباق الميدالية البرونزية بمونديال 2026. بين إرثي ميسي وطموحي يا مال العالم يترقب نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا.

اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا عبر اثير جده اف ام، حلقه جديده من برنامج زورين غير دائما. اراكم وتعليقاتكم وطروحاتكم بكل تاكيد محل اهتمامنا على طاوله البرنامج. تشرفونا عبر حسابنا في منصه اكس، تكتب في البحث زورين غير تطلق صفحه البرنامج من خلالها في مقاطع هذه الحلقه والحلقات السابقه وكذلك هاشتاج البرنامج. خلونا نرحب بضيوف

0: الحلقة الزميل العزيز عبد الرحمن أبو عود. حياك الله بنور، أهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله بسارة، حيا الشهداء المشاهدين والمستمعين. اليوم سعيد أن يكون فليكس دياس معي في نفس الحلقة حتى يعني ناخذ حقنا منك.
0: صحيح،
1: توقعت مباراة إسبانيا وفرنسا،
0: فرنسا
1: أنا وفليكس توقعنا إسبانيا.
0: صح.
2: اهلا وسهلا فيكم جميعا.
0: لا فليكس لا تبدا الحلقه وانت شايل علي شوي يوم اقول فرنسا راح تتغلب على اسبانيا، ها احنا حبايب.
3: Partido muy complicado, muy difícil, pero una gran final del Mundial.
2: De نهائي كبير.
3: Los mejores equipos y vamos a disfrutar de
2: ella. الفريقين في القارة.
3: Claramente queriendo que gane España.
2: بكل تأكيد أبغى أكيد إسبانيا تفوز.
0: طيب أبغى أرجع لك على إسبانيا، رحب كذلك بأسامة التميمي. حياك الله أسامة، سعيد بحضورك، سعيد بتواجدك.
4: مرحبا، حياك الله أبو سارة، سعيد بالظهور معك ومع الزملاء، وبإذن الله نقدم حلقات تليق بذائقة المستمع المشاهد.
0: يقولون ما أنت بحولنا ذي الفترة.
4: حول الأنوار
0: إيه؟ في الحوطة يقولون جالس هناك.
4: لابد مع النادي
0: إيه؟
4: وبإذن الله
0: من أهل الحوطة، ها
4: الله الله مع نادي الأنوار
0: وبإذن الله يستاهلون.
4: وبإذن الله يكون موسم واعد نادي الأنوار، موسم يستهلون. يكون فيه صعود لدوري روشن.
0: يستاهلون كذلك. رحب بي العزيز مشعل العتيبي من جدة. حياك الله مشعل، سعيد بحضورك، سعيد بتواجدك بنهار.
5: الله يحييك عبد الرحمن، ارحب فيك وارحب بالزملاء، وباذن الله نقدم حلقه ممتعه للمشاهدين
0: باذن الله تعالى. خليني انطلق اليوم، بنطلق بكاس العالم صراحه، لان عندنا مباراه بعد اقل من ساعه راح نستقبلها بين الثالث والرابع، عندنا النهائي المنتظر غدا باذن الله تعالى. وخليني اتكلم مع فليكس دياز في البدايه. وفليكس بروح معك عن مواجهه يعني عظيمه ما بين الارجنتين وما بين إسبانيا، الزملاء عنونوها بين إرث ليونيل ميسي وطموح لامين يامال، أنت إيش تعنونها؟
2: أعتقد أنها راح تكون بين مباريتين من منتخبين كبيرين، لكن لكن أتوقع أنها تميل ناحية إسبانيا بحكم التشكيلة، بحكم الثبات، اللعيبة الموجودين اللي عندهم مثل ميرينو. عكس الأرجنتين اللي هي تعتمد أكثر شيء على ميسي. لن تكون بين لامين وميسي، هي بين منتخبين، بين إسبانيا وأرجنتين.
3: podemos decir que el 60-70% ليونيل digo يامال pero no
2: راح تكون بنسبة 70 إلى 60% ناحية يامال، والباقي أكيد راح تكون ناحية الأرجنتين.
0: ناحية الأرجنتين. أنت أسامة وش تقول؟
4: مباراة كبيرة، وأعتقد أنها أكثر نهائي بيكون فيه تكافؤ من ناحية الطرفين. لما تشوف منتخب الأرجنتيني أقوى خط هجوم في المونديال ب19 هدف، تشوف المنتخب الإسباني أقوى خط دفاع بهدف واحد استقبل، حتى معدل الأهداف المتوقعة المنتخب الأرجنتيني يتفوق بشيء بسيط بينه وبين المنتخب الإسباني. المباراتين هذا لا يعني المنتخب الإسباني منتخب دفاعي، بالعكس المنتخب الإسباني هو أكثر فريق يسدد على مرمى الخصم، أكثر فريق يلعب في ملعب الخصم، هو أكثر فريق افتك الكرة في ملعب الخصم نتيجة الضغط. فأنا أعتقد أن المباراة بتكون كبيرة بين الاثنين. الأرجنتين تعتمد على الأسطورة ميسي، بالإضافة إلى أن حتى في المباراة الأخيرة ظهر اسم آخر وعمل وكان علامة فارقة في الأرجنتين اللي هو إنزو فرنانديز، وبيكون هو له تأثيره الكبير بكرة في مباراة مواجهة إسبانيا في النهائي. أشوفها مباراة 50-50. صحيح المنتخب الإسباني يملك العناصر ويملك الوفرة في دكة البدلاء، لكن النهائيات لا تعرف الدكة ولا تعرف أي شيء آخر غير أنك تحقق الفوز في 90 دقيقة.
0: طيب خليني أروح لتقرير يتحدث عن آخر فصول، هل هي آخر فصول ميسي أم بداية عهد جديد مع لامين يامال؟

0: كرة القدم هناك مباريات تنسى وهناك مباريات يكتبها التاريخ، وغدا يقف العالم أمام 90 دقيقة قد تصنع بطلا جديدا أو تخلد بطلا لا يريد التخلي عن عرشه. الأرجنتين وإسبانيا مواجهة تجمع بطل العالم أمام بطل أوروبا في نهائي يحمل كل معاني الإثارة. الأرجنتين بلغت النهائي بعد مشوار مليء بالتحديات، بدأت بالفوز على الرأس الأخضر ثم تجاوزت مصر وأقصت سويسرا في ربع النهائي قبل أن تحسم قمة مثيرة أمام إنجلترا في نصف النهائي. أما إسبانيا فقدمت بطولة مختلفة، تجاوزت النمسا ثم البرتغال وبعدها بلجيكا قبل أن تطيح بفرنسا في نصف النهائي. وفي أرض الملعب تتجه الأنظار إلى ليونيل ميسي الذي يخوض على الأرجح آخر نهائي له في كأس العالم، ويقود منتخب بلاده بحثا عن اللقب الرابع وإنجاز تاريخي يتمثل في الاحتفاظ بالكأس للمرة الثانية تواليا. وعلى الجانب الآخر يبرز لامين يامال النجم الشاب الذي يقود جيلا إسبانيا جديدا إلى جانب القائد رودري، أحد أهم مفاتيح اللاعب في وسط الميدان. وتاريخيا تحمل هذه المباراة قيمة خاصة، مواجهة بين جيلين، أسطورة تكتب فصولها الأخيرة وموهبة ترسم بداية قصة جديدة. فهل يكتب ميسي النهاية التي يحلم بها أم يعلن لامين يامال بداية عصر إسباني جديد فوق عرش العالم؟
1: عبد الرحمن،
2: يعني نهائي، هذا نهائي، يعني إذا ما كان إسبانيا وفرنسا فإسبانيا وأرجنتين شيء منتظر. يمكن المنتخبين يعني يا مدرسة إسبانيا حتى الأرجنتين، يعني لا في لغة ولا حتى طريقة الأداء وتقارب الشعبين يعني مع بعض. لذلك بكرة بتكون يعني مباراة يعني جميلة جدا ممتعة بإذن الله. أكيد لازم نقول الأرجنتين ما هي الأرجنتين حق 2022، ولكن تبقى الأرجنتين الحاضرة يعني بالإرث اللي حققته على الأقل خلينا نقول في النسخة الماضية. إذا ما راح أقول لك بطولة 82 و86، خلينا بقول لك 2022 نفس المجموعة اللي قاعد تمشي وعندها إيمان أنها هي حاملة اللقب وأنها ستحقق هذا الأمر. الأمر بدأ يستمر معها من دور 32، دور 16، دور 8، أخيرا دور نصف النهائي. لا زالت الأرجنتين يعني متمسكة بحظوظها في أنها يعني تتوج للمرة الثانية على التوالي وتحقق النجم الرابع، وهذا أعتقد هدف كبير جدا جدا. ويعني ما هو بس على الورق، تحس أنه في إيمان تام من أصغر لاعب إلى أكبر لاعب لتحقيق هذا الأمر. ولكن أنا أقول أنها مباراة صعبة على الأرجنتين، ولا على كل هالكلام المقدم اللي قلتها أنا لازلت أرى أن إسبانيا هي بطلة كأس العالم.
1: مشعل،
3: يا عبد الرحمن، مباراة صعبة جدا على المنتخبين، يعني قدمان كرة ممتعة، شاهدنا طوال كأس العالم، شاهدنا المنتخب الإسباني يقدم كرة جماعية ممتعة، شاهدنا المنتخب الأرجنتين واعتماده الكامل على اللاعب ليونيل ميسي، شاهدنا الروح القتالية اللي يملكونها لاعبي منتخب الأرجنتين وقتاليتهم على الكرة لتحقيق بطولة كأس العالم من أجل اللاعب ليونيل ميسي. شاهدنا ليونيل ميسي مثلا في اللقاء السابق كان يقدم طوال دقائق المباراة مستوى كبير جدا. يعني المباراة راح تكون ممتعة جدا بين منتخبين كبار، وراح نستمتع فيها ونتمنى الفوز للفريق الأفضل، ونتمنى منتخب إسبانيا كذلك يحقق البطولة.
1: تتمنى أنت؟ ها؟
3: أنا أتمنى إسبانيا يحقق البطولة.
1: ليه؟
3: منتخب واعد ويستحق هذا الأمر، يعني هذا الكرة ممتعة طوال البطولة يعني.
1: طيب فليكس، أروح لك، هناك علاقة غير مباشرة ما بين ميسي ولامين يامال منذ الصورة الشهيرة اللي اللي اللي انتشرت بشكل كبير جدا وقت بعمر ممكن صغير للامين يامال، ووقتها ميسي كان مع برشلونة في مبادرة كانت من النادي. تعتقد ان اليوم لامين يامال هو وريث ميسي في كرة القدم؟

0: عليه
1: بس ان نحتاج ان يكون في افضل حالاته في الفورمه اللي هو يكون عليها لسه يعني ما وصل للليفل اللي هو عليه بحكم الاصابه اللي كانت عليه. وفي النصف النهائي شاهدنا كيف يعني عرض بعض من من من من مستواه، لان زي ما تعرفون انه كان مصاب، لكن متوقع لا زال في رأي عام الشباب ولا زال عنده يقدم الكثير. من الممكن من الممكن يكون خليفة ميسي في المستقبل.
2: طيب خليني اروح الحديث ليونيل ميسي عن لامين يامال، ايش قال بعد ما سألوه في المؤتمر اللي كان مع سكالوني.
3: لا bueno, Lamine es un grandísimo jugador el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor y quiero siempre lo mejor. Y nada, es uno de los referentes mundial con 19 años, tiene toda la carrera por delante, tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, el cual nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez. Y nada, desearle lo mejor. La verdad que esa foto es una locura porque bueno, es la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. Es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también. Y bueno, intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque.
2: أسامة، يعني حتى ميسي وهو يتكلم يقول، وأنا أشوف الصورة يقول أمر يعني أمر أي أشبه بالخيال يعني بصراحة، يعني وهذا حكمة رب العالمين في ذلك. إحنا مؤمنين وعارفين إنه الأيام نداولها بين الناس، يعني أنت بالأخير ممكن اليوم تشوف شيء، بكرة بعد 3 سنوات ممكن هذا الشيء يكون قريب منك. هم مو بنفس هذا، بس هم يعني يعزونها دائما للصدفة، وهي مصادفة عظيمة، يعني أنك اليوم تصور مع طفل وأنت كنت في مبادرة وفجأة تشوف هذا الطفل قدامك لاعب ولا وينافسك في كأس العالم، في نهائي كأس العالم.
4: أبو سارة، أنت تتكلم عن لاعب أو فرق العمر بين 22 سنة،
2: صح؟
4: تخيل أنك أنت بعمره 20 سنة مع طفل بعد كذا يواجهك في نهائي كأس العالم. حتى ميسي بنفسه قال هذا أمر لا يصدق، صح. يعني تعطيك شيء أنك كأن كرة القدم تمثيل، هو طبعا عكس ذلك، لكن أنا أتمنى بس أنه يكون نهائي يساهم فيه الطرفين، وان شاء الله باذن الله تنتهي ارجنتينيه.
5: الحين لامين ولا يلتزم الادب مع ميسي طول المباراه،
2: وبعدين
5: ياخذ الكره بادب منه،
2: وبعدين هو صغير لامين يامال، خديدات والله. لا عرفت، مغذين عدل،
5: عند امه ما يضيع،
2: لا اموره ما يضيع. على ما يقولون الله يحفظ امهاتنا ويرحمهم المسلمين، اذا جاء احد وقال هذا يسولف عن كاس العالم اللي بيسولف في المجلس، بس بقولها بخاطري، إذا جاء البيت أحد وقال والله الغداء موجود، قال أمه في البيت، يعني لا تشيلها، خلاص بيتغدى وبياكل ما شاء الله تبارك الله، لا تترجمها لفلكس دياز دي عبد الله، تمام؟ طيب أبى أروح لفليكس. فليكس، شاهدت حديث ميسي، هو هو هو غير مستوعب إنه كيف هذا، كيف الصورة انتقلت ما بين طفل كان موجود إلى اليوم هذا الطفل كبر وموجود معي في كأس العالم ويلعب معي على النهائي.
1: يقول هذه الأشياء تشوفها بس في كرة القدم. من الطفولة إلى الآن، من الطفولة إلى الآن، والآن قاعد يلعب نهائي كأس العالم، هذا شيء ما تشوفه إلا في كرة القدم. ولا أتوقع أنها بس مجرد صدفة. هو بالمثابرة وبالتعب وبالإصرار حتى وصل إلى ما وصل إلى ما وصل إليها الآن بعد سنوات عديدة. وإن شاء الله، لا زلت أقول إن شاء الله تفوز إسبانيا،
0: y en las selecciones lo más bonito que ha podido pasar. Y esta foto simboliza lo que es el deporte.
1: وهذا أفضل شيء ممكن يحققه اللاعب من الطفولة إلى الآن. جميل. وفي نهاية كأس عالم شيء جميل جدا.
2: طيب عندي في منصة إكس سؤال حيدر أبو طالب يقول ما هو سر قوة دفاع إسبانيا في البطولة؟ سؤال موجه لفليكس دياز. فليكس وش رأيك؟ وش سر قوة دفاع إسبانيا؟
1: الفريق مو بس لامين يامال، الفريق هو تشكيلة كاملة. في إسبانيا عندنا قائد.
2: ما أتكلم عن لامين يامال فليكس، معليش، أنا أتكلم عن سؤال جاني في منصة إكس فليكس، معليش، فليكس أنا كنت أتكلم عن السؤال ما هو سر قوة دفاع إسبانيا في البطولة؟ يعني الدفاع الإسباني يعتقد أنه هو يرى أنه قوي في البطولة، هو قوي في البطولة.
1: أرجع وأقول لك يعني قوة فريق بالكامل، لأن الدفاع يبدأ من الهجوم، يبدأ من ضغط لامين يامال ومن ثم يتصاعد الضغط، وكل هذا إيمان بالفريق. نعم هناك نجوم، نعم هناك، لكن في الأخير لابد أن نؤمن بقوة الفريق ككل وليس بأفراد.
2: طيب أسامة ايش تقول؟
4: المنتخب الإسباني قوة دفاعه ما هي بسبب عناصر وكأسماء، هي كطريقة أسلوب. أنت اليوم لما تشوف الضغط العالي اللي قاعد يسببه في ملعب الخصم، حتى بعد مباراة فرنسا طلع كيليان مبابي بعد المباراة وقال المنتخب الإسباني قتلنا في الضغط العالي. والدليل على هذا الشيء الإحصائية الموثقة من الفيفا ومن أوبتا، اللي هي أن المنتخب الإسباني أكثر فريق افتك الكرة في ملعب الخصم بالضغط العالي، بمعدل 343 كرة افتكها في ملعب الخصم. فالمنتخب الإسباني ما يعتمد على اسم كما حصل مع المنتخب الفرنسي وليام ساليبا. 343 كرة افتكها في ملعب الخصم
2: في المباريات كأس العالم،
4: مباريات كأس العالم فقط، وهو رقم قياسي مسجل باسمه.
5: سارة يعني اليوم من قلنا أن إسبانيا تلعب كمجموعة،
4: صحيح
5: كمجموعة، وهذا أي فريق في العالم يلعب هالطريق هذه لا تخاف عليه. اليوم لامين يامال أخذ أكثر اسم للأسف، معنا التقدير له، أخذ صيد كبير جدا ويستاهله، لكن في المونديال ما قدم مستوى عالي جدا أو حسب اللي نحن نتطلع. تخيل هدف واحد فقط كان أمام السعودية، وحتى كان بسبب يعني سوء من الخط، يعني تنظيم الدفاع اللي كان المنتخب السعودي. لامين يامال ما هو موجود اليوم، شوف اليوم احنا صناعة الفرص فقط 6 مقابل 26 فرصة قدمها ميسي في اللي عمره 39 سنة.
4: اعتقد هذا مونديال رودري والمنتخب الاسباني.
5: فاسباني فعشان كذا اسبانيا تلعب بمجموعة كاملة، وانا اقول حتى لابورتو خط الدفاع في اسبانيا كان قدم اداء عالي جدا.
2: طيب
5: فاليوم منظومة كاملة تلعب بشكل واحد، قطعة واحدة تمشي في الملعب. طيب. لذلك لا تخاف على الفريق اللي يلعب، عشان كذا اقول لك اسبانيا هي اللي بتكون بطل كاس العالم.
2: خليني اروح الى رودري لاعب المنتخب الاسباني نشوف ايش قال عن هذه المواجهة.
6: Bueno, Messi no creo que haga falta expresar lo que es como jugador y lo que significa para Argentina. Creo que evidentemente para mí es el mejor jugador de todos los tiempos y es un jugador que ha sido capaz de liderar a su selección y llevarla en Qatar a ganar la Copa del Mundo y en este caso a la final. Pero creo que Argentina es mucho más que Messi. Creo que ha demostrado ser un equipo muy completo con jugadores de altísimo nivel y que a día de hoy, sinceramente, creo que somos los dos equipos que mejor juegan de manera colectiva, por así decirlo. Así que, evidentemente, habrá que tener en cuenta a Leo, pero también a muchos otros.
2: طيب هذا حديث رودري. أبروح معك فليكس شوية أتكلم على دي لافونتي. حقيقة يعني التعيين للمدرب لافونتي ب 65 سنة ويقود المنتخب الإسباني الأول، ظهرت أصوات كثيرة تتحدث أنه الاتحاد الإسباني ذهب إلى الأقل أجرا لتعيينه بعد لويس إنريكي، بعد استقالة لويس إنريكي. الأمر كمان المستغرب اللي ما كان إيجابي بالنسبة لتعيين لافونتي أنه هو ما نجح مع درب فريق أول ونجح معه أو حتى مع منتخب. هو نجح مع الفئات السنية، سواء من أتكلم من 2013 إسبانيا تحت 19، 2018 وإلى 22 تحت 21، 2021 راح مع إسبانيا تحت 23 وكمل معاهم إلى ما جاء المنتخب الإسباني الأول. مسيرة لافونتي بصراحة وال

0: والطريقه والمنهجيه اللي قاعد يلعب فيها الحين خلت الناس تفكر كثير انه لابد انه يكون عندنا مدرب يبدا بالفئات السنيه الا ما يوصل معاه هذا الجيل يكون معاه الفريق الاول.
1: Bueno, es un más ha sido más seleccionador que entrenador de club, no de equipo, no ha tenido prácticamente
2: equipo siempre. هذا الاختيار جاء من البداية.
1: Más que por el sueldo era porque
2: غير عن الراتب.
1: Mundial de Qatar se jugó en diciembre, salió Luis Enrique.
2: هذا اقتناء كان اقتناء من بعد Luis Enrique.
1: Yo creo que de la fuente convence a los jugadores y
2: وأتوقع أن الجميع وكل اللاعبين يثقوا في في في دي لا فوينتي بأسلوبه بطريقة لعبه سواء اللي يلعب ولا ما يلعب وأتوقع راح وأتوقع راح يجددون معه إلى حتى إلى المونديال القادم اللي راح يكون في إسبانيا. ولا أقول لك مدرب، أنا أقول لك في عبارة في اللغة الإسبانية اسمها سيليكسيونادور اللي هو مدرب ويعرف يختار اللعيبة، مش فقط مدرب بس تدريب.
0: جميل، اتكلم الذكاء من الاتحاد الاسباني من 2013 هو مع الفئات السنيه للمنتخب الاسباني الى ما وصل اليوم المنتخب الاول.
3: بصراحه حتى هذا الاسلوب وهذا النهج اتخذه المنتخب القطري
0: والاماراتي في فتره
3: من الاماراتي. المنتخب القطري نجح وحقق اللي هو الكاس اسيا، حققها بسبب ان المدرب عاش معهم من الفئات السنيه الحين تدرج معهم الحين المنتخب الاول.
0: صح،
3: وحققوه باستحقاق، يعني منتخب كان مقنع وكان منتخب يعني وصل لذروته البرايم حقه.
0: بريقة جديدة هذه في الاتحادات الحين.
3: صحيح.
0: ذكرني في حد يذكر المدرب الإماراتي؟
4: الكل شو اسمه علي مها علي
0: ناسي والله مدرب
1: علي.
0: مهدي علي.
4: مهدي علي.
0: مهدي علي كمان مشعل والمدرب القطري المنتخب القطري مش قطري هو طبعا.
3: مش قطري.
0: إسباني.
3: لكن نفس الفكرة.
0: بغض النظر عن الجنسية.
3: ايه نعم.
0: وتدرج والآن دي لافونتي ووصوله كمان إلى تخيل اليوم تعطي ثقة لمدرب كان في الفئات السنيه للمنتخبات، ترى تعامل المنتخبات مختلف عن تعامل الانديه، يعني خلينا نفكر بتفكيرين مختلفه باسلوبين مختلفه.
5: يا عبد الرحمن انا هذا الامر كان يعني من الوارد جدا حصوله في الكره السعوديه خاصه مع المدرب سعد الشهري، سعد الشهري اشرف على الفئات السنيه في المنتخب السعودي، يعني درب عدد كبير من اللاعبين السعوديين الشباب، كنت قادر انت كاتحاد سعودي صعد المدرب سعد الشهري للمنتخب الاول وكان قادر انه يظهر نتائج افضل من المدربين الاجانب اللي تم استقطابهم خلال الفترات الماضيه، هذا الامر كذلك يحدث الان مع الاتحاد الماليزي، الاتحاد الماليزي ينتهج نفس هذا النهج تقريبا مع فريق جوهور الماليزي، تقريبا الفريق كامل والمدرب كلهم راح يمثلون المنتخب الماليزي قريبا، يعني هذا امر يحدث الان في عدد كبير من الاتحادات ونتمنى من الاتحاد السعودي انه يتجه لهذا الامر، عندك مدربين وطنيين قادرين على قياده المنتخب ويعرف اللاعبين الشباب ولهم خبره كبيره في هذه الامور يعني.
4: ممكن شاهد بيب جوارديولا طلع عادي بعد سنه او سنتين. اليوم اسبانيا ما
0: وين شاهد منتخب اسبانيا؟
4: اسبانيا في كلام
0: ممكن يعني
4: اسبانيا اليوم المونديال الجاي ما اعتقد فرصه ذهبيه، مجموعه صغيره شابه متميزه تحتاج لها اليوم اكيد المدرب لافونتي مميز، ولكن اليوم لما يكون في جوارديولا الموضوع بيكون مختلف واضافه اكبر، فحط توقع بعد اليورو الجاي ممكن تشاهد جوارديولا طبعا لانه هو يحتاج اعتقد راحه سنه هي سنتين في الفترة هذه، فممكن انك تشاهده في مدرب المنتخب الاسباني، هذا توقع صراحة.
0: رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم القادم اللي بيرشحونه الى اعضاء اللجنة العمومية يشوفون افكاره استراتيجيته للمنتخب السعودي، لان هذه الفكرة نجحت مع اكثر من منتخب، ممكن تنجح معنا، عندنا كأس العالم 2034، فلذلك ممكن انك
3: ها؟ وعندنا الاسم الجاهز سعد
0: وعندنا الاسم الجاهز وممكن مو شرط الكابتن سعد، اي مدرب يرون انه مناسب يكون موجود في فئات السنيه ويستمر مع نفس الفريق الى ما نصل الى كاس العالم 2034. على العموم استاذ ضيوف الاعزاء والمشاهدين المستمعين الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل. مدرب الارجنتيني يرفع شعار التحدي ويعلنها صريحه، سنقاتل حتى النهايه للدفاع عن لقب كاس العالم.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
4: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه الشاهد مستمعينا عبر اثير جده. فنتائج اخر 5 نهائيات لكاس العالم 2006، ايطاليا وفرنسا، انتصرت ايطاليا على فرنسا بركلات ترجيح وقتها. هولندا في 2010 خسرت من اسبانيا بهدف دون مقابل، سكر الصوت على فليكس دياز، والله كانت تستحق هولندا هي الانتصار، وكانت تستحق هي كاس العالم صراحه يعني وقتها، لكن سبحان الله. المانيا والارجنتين 2014، انتصرت المانيا على الارجنتين بهدف دون مقابل. اخيرا كرواتيا خسرت من فرنسا بهدفين مقابل 4. نتكلم على 2022 عفوا، الارجنتين وفرنسا، انتصرت الارجنتين بركلات الترجيح كذلك على فرنسا. اكثر شيء فليكس يخيفك من المنتخب الارجنتيني غير ميسي، ماذا تخشى من المنتخب الارجنتيني غير ميسي؟ اكيد طبعا
5: El último partido Argentina jugó bastante mejor.
6: في آخر مباراة الأرجنتين لعبت بشكل ممتاز.
5: Apareció Lautaro desde el banquillo.
6: ظهر لنا لاوتارو من مقعد بدله، وكان يلعب أساسي.
5: Y luego encima Messi asistiendo con la.
6: وشفنا صناعة ميسي بشكل رهيب.
5: Muy poco habitual.
6: وهذا المعتاد من ميسي. لكن أنا أشوف في لاعبين آخرين ممتازين، إنزو مارتينيز، إنزو وماكاليستر وألفاريز، وهذا شيء أظهره في قطر والآن قاعدين يظهرونه نفس الشيء في أمريكا.
4: فليكس، من تعتقد أنه من الممكن دي لافونتي يجعل هذا اللاعب هو المكلف بمراقبة لصيقة لميسي طوال المباراة؟ لنتحدث عنها دي لافونتي ترى هذه النقطة كمان.
5: bueno para tener a Cucurella probablemente
6: أتوقع كوكوريا.

0: ella.
1: أتوقع كوكريا هو اللي بيكون مكلف بمراقبة ميسي، وهذا المتوقع. أتوقع كوكريا مثل ما قلت هو اللي بيكون، ولا راح يكون كوكريا فقط، إنما هو التركيز مع كوكريا، ولكن كل لاعب يمر بجانب ميسي لابد أن يراقب، ليس فقط كوكريا. ليس عمل فردي، هو عمل جماعي.
2: طيب خليني اروح للمؤتمر الصحفي الخاص بالسيد ليونيل سكالوني، نشوف اشكالا هذه المواجهه والمباراه النهائيه.
3: ما هيستوريا بورا اس ال دي هيستوريا ليجندا نو سي نو سي ما كي كي كي ال كي ال بودا ديسير ايسو اي كي سالغا دي سو بوكا بيرو نو هاسيا مي سينو هاسيا تودوس. A mí me llena de orgullo porque el mejor futbolista que ha visto el mundo del fútbol, que piense eso es algo maravilloso. Por eso cuando yo decía que lo disfrutemos, porque dentro de, como pasó con Diego, a los 20 años o 10 años lo extrañamos, bueno, a él todavía lo tenemos acá y lo tenemos que valorar lo que hace, y el la historia y la leyenda es él y todo este grupo de jugadores que nos han llevado a unos años maravillosos, a unos años que aunque uno pueda siempre tener esa idea de que el futbolista argentino lo puede hacer, conseguirlo es muy difícil, muy difícil. Y han conseguido unas cosas que años atrás era impensado.
2: هذا حديث سكالوني. مش على ايش رايك كلام سكالوني؟
4: ايوه، كلام سكالوني يعني مدرب يملك خبره كبيره مع المنتخب الارجنتيني، قادهم في بطوله كاس العالم الاخيره، حقق اللقب، الان كذلك وصلوا الى النهائي. منتخب الارجنتيني يعني زميلنا عبد الرحمن ذكر المنتخب الاسباني يلعب كمنظومه كامله. منتخب الارجنتيني يملك ليونيل ميسي منظومه لحاله، يعني ليونيل ميسي صعب جدا ايقافه. ليونيل ميسي يعني راح يشكل خطر كبير على المنتخب الاسباني، يعني المباراه راح تكون قويه جدا، ومباراه منتظره يعني بين جماعيه المنتخب الاسباني وبين منتخب يقوده نجم واحد، راح تكون مباراه ممتعه جدا يعني.
5: اي بس هذا توقع مشعل، لازم
2: قال مشعل
5: توقع مو بتمني، هو يتمنى اسبانيا لكن ما
4: تتوقع.
5: أنت تتمنى إسباني لكن من تتوقع؟
4: أتوقع الأرجنتين بداية البطولة، أتمنى المنتخب الثاني وأتوقع الأرجنتين.
2: طيب خلني أروح لمؤتمر مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لافونتي، نشوف إشكال عن هذه المواجهة.
6: Os voy a contar una cosa muy graciosa hablando de Messi. Mira, Lionel Messi le conocí, yo estaba entrenando en el Sevilla Fútbol Club en categoría División de Honor y jugamos un partido de Copa del Rey contra el Sevilla, del Sevilla Barcelona, Fútbol Club Barcelona. Y fuimos ahí a Barcelona, me habían hablado muy bien de un chico que se llamaba Messi. Bueno, pues evidentemente le hicimos al principio un marcaje individual. Y en el minuto 70 íbamos empate a cero. Y cuando le sacaron una tarjeta al jugador que le estaba marcando, le cambié y en 15 minutos nos metió 4 goles. ¿Quiere decir esto? ¿Que le vamos a poner marcaje individual? No. Pero que vamos a estar muy atentos de él, sí.
2: ايش رايك عبد الرحمن في القصه الطريفه اللي قالها دي لافونتي؟ هو قال قصه طريفه هذه، يقول يوم كنت في اشبيليا انا في دوري الدرجه الاولى في كاس اسبانيا، كان عندنا مقابله ما بين شكلك ما سمعته،
5: لا والله
2: ما تعرف اسباني بس انا قريت الترجمه. قال في مقابله كانت بيننا وبين برشلونه، رحنا برشلونه وكانوا يتكلمون عن لاعب اسمه ميسي، فقلنا خلاص بنعمل مان تو مان، يعني مراقبه لصيقه مع ميسي. الى الدقيقه 70 احنا متعادلين 0-0، يقول 10 دقائق بس طلعت اللاعب اللي كان مراقب ميسي بحاول اهاجم، سجل فينا 4 اهداف.
5: بالنهايه ما في شك اليوم هذا الموضوع ترجم، اذا هو ما شاء الله تبارك الله في ذلك العمر.
2: إيه؟
5: فبالك ميسي اليوم اللي سواه في هالمونديال هذا وفي انصاف الفرص، يعني تتخيل لاعب عمره 39 وفريقه يعني يهاجم من كل جهه امام واحد من اقوى المنتخبات، كان مرشح انجلترا. مع ذلك سوى يعني دوره كلاعب، ما اعتمد على مجموعه ولا قال رماها على غيره ولا اتهم المجموعه لما تساعدني زي بعض اللعيبه انه انا ما العب لحالي، ويبغى ياخذ المجد لحاله. لا، في النهايه اليوم هو قدم دوره، صناعته بحد ذاتها اوكي هو صنع الهدفين، لكن صناعته انا مفتون.
2: بمشيها من باب الزماله بس عشان ما ابغى اناقش.
5: لا، لانه هو حقيقه في
2: بس ما ابغى اناقش.
5: بصدق؟ صدق هذا اللي صاير. صار يحطونه يقول منتخب البرتغالي
2: شفت شلون ما ابغى اناقش، شفت شلون
5: انت تبغى
2: كله ما يساعده، انت تبغى
5: طيب منتخب البرتغالي.

0: مين قال؟ مين فتح موضوع؟ انا سالت اسامه.
1: طيب. طيب هو
0: قلت كريستيانو، قلت منتخب البرتغال. قلت
2: ليش كريستيانو في عام 2022 عمره 36 سنه، يعني اصغر من ميسي الحين صح؟
0: طيب
2: وطلع من باب الصغير،
0: طيب
2: ما قدم اي شيء ويتهم.
0: هي عمل منظومه،
2: لا بلاك سوى سوى بس
0: واحد.
2: كيف
0: هي عمل منظومه؟
2: منظومه الحين
0: من زمان
2: منظومه الان
0: منظومه.
2: طيب اللي سواه ميسي الان ما رمى الموضوع على المنظومه، هو قام بدوره اقسم بالله. اللي سواه في الهدف الثاني يا ابو ساره
0: ما في شك
2: صراحه، يعني انا اروح افتك بهالقوه هذه
0: إيه؟
2: افتك في الدقيقه يعني تقريبا 93 الهدف الثاني، افتك بهالطريقه هذه واروح واموع عليهم واخذ الدوران اللي احنا نتفرج احنا
0: في العمر هذا اكيد
2: والعب
0: برجل الضعيفه. ما في شك، انا ما سالت ولا قارنت.
2: لذلك انا يعني
0: انا مستمتع فيهم اثنينهم
2: جدا يعني، بالذات مع ميسي. ذلك
0: انا مستمتع فيهم
2: اللحظه على الهواء، يعني لو ما في هواء
0: يعني
3: الرقابه يا ابو ساره مو بحل لميسي.
0: لا
3: يعني المباراه الاخيره ضد الجنترا شفنا في لاعبين في بعض اللقطات يراقبون ميسي، لكن بلقطه واحده يغير الامور كلها،
0: انهى الموضوع. لكن يعني انا ما توقعت بدقيقه 93 مثلا ان ميسي معدل اللياقي حتى الان قادر انه يعمل هذا الشيء.
3: لعب
0: الضغط العالي
3: ابو ساره
0: مزعج
2: صحيح، هو وزع جهده، هو توزيع الجهد عنده يوزع
0: صح.
2: اوكي هو حتى يعني حتى الموسم يمكن الموسمين ثلاث ما كان يقدم يعني مجهود عالي جدا في الدوري الامريكي، ولكن عربته يضع تركيزه وجهده.
3: ترى اقل لاعبين مشيهم في الاوراق قطع المسافات في الملعب من بين اللاعبين الارجنتين، لكن لو ترجع ترى في دور 32 لعب 120 دقيقة، بعدها 90 دقيقة، بعدها 120، بعدها 90، وكلها كانت مباريات بدنية يعني ما
0: صح.
3: كانت أي مباراة
0: صح،
3: كانت مباراة صعبة في الدقائق الأخيرة تقلبها الأرجنتين، لكن العامل الفارق مع الأرجنتين واللي مو موجود عند أي منتخب هي الروح. شوف كيف يلعبون يا بسارة للدقيقة الأخيرة ما يستسلمون، لو خسرانين 2-0 صار ضد منتخب مصر، صار ضد منتخب الجنترا، يخسرون بعد كذا يرجعون، لأنهم يلعبون بروح واحدة، يلعبون بروح قتالية كأنها المباراة حياة أو موت، فهي العلامة الفارقة اللي ممكن بكرة تساعدهم في الفوز على المنتخب الإسباني.
0: طيب فليكس وش رأيك في حديث دي لافونتي والقصة الطريفة اللي قالها في المؤتمر الصحفي يوم كان في شبيليا ولعب قدام برشلونة؟
4: bueno pues es claro bueno define perfectamente
5: lo que es. اتوقع انه قال شيء سليم
4: de ganar partidos por sí solo pero
5: ولا نسب الشيء لنفسه، انما يعني اعزى هذا الشيء للاعبين ايضا.
4: El principal objetivo de España y debería ser de cualquier rival, ¿no?
5: والهدف الاساسي لاسبانيا هو والكل لاعب مش فقط مراقبة ميسي، إنما الحد من خطورة المنتخب الأرجنتيني بالكامل.
0: جميل.
5: كلنا معجبين بميسي ولا نقدر ننفي هذا الشيء. ومن 36 سنة قاعد يسوي هذا الأشياء الخرافية يعني. ويودي منتخب النهائي. أتوقع أنهم هذا الشيء بيخلي إسبانيا أو اللاعبين الإسبان يشددون المراقبة على ميسي. نفس الشيء عملنا مع أوليسي، مع ديمبيلي، مع مبابي في مباراة فرنسا.
0: صح. فليكس بروح معك لنقطة ثانية. اليوم سكالوني عمل مساعد لدي لافونتي في فترة من فترات صحيح؟ محاضرة أعتقد كان مساعدة في المحاضرات اللي قدمها دي لافونتي صحيح؟ شكله استفاد كثير من دي لافونتي.
5: صحيح كان معلمه وكان البروفيسور زي ما نقول، وعطى عدة حصص تدريبية وهذه مواجهة الطالب بالمعلم ومواجهة المعلم بالطالب أيضا.
0: صحيح.
5: زي ما قلت في السابق هم مدربين من أعتى المدربين، راح نشوف شيء مبهر منهم تمام.
0: عشان أعطي المعلومة بشكل كامل، لأني أنا المعلومة كذا سمعتها من الزملاء، سكالوني كان أحد طلاب لويس دي لافونتي خلال دورة المدربين اللي ويفا بروك ممتاز اللي نظمها الاتحاد الإسباني لكرة القدم عام 2017. بعدين اعتزل سكالوني اللعب، كان دي لافونتي محاضر مدرب في الدورة بعدين صار يعني اليوم مدرب المنتخب الاسباني.
2: هذا لا ينطبق عليهم ايام ان شاء الله من حلال الا درب.
0: وهذا وهذا وهذا ممكن
3: ارتباطات واجده في هذه المباراه يا ابو ساره. إيه؟ ميسي ولامين وسكالوني.
0: هذا نفس اللي علمته رمايه كل يوم فلما اشتد ساعده رماني.
2: تبغى ترجمه مضبوطه يعني.
0: فلا ترجم فليكس لان عبد الله صعب اتوقع هذه ولا؟ طيب شكلك ترجمتها اشوف فليكس يضحك.
2: لا عبد الله اللي يضحك.
0: ولا عبد الله يضحك عبد الله اللي يضحك. طيب اخيرا فليكس يبدو لي انك متوتر من هذه المواجهه كثيرا صراحه ويبدو لي انه هذه مواجهه صعبه بكل تاكيد على الجميع حتى اللي ما يمس المنتخبين. اخر شيء بسالك عن اليوم تحس في شعورك يعني ان المنتخب الاسباني عمل كل شيء لتحقيق هذه البطوله اكثر من المنتخب الارجنتيني؟ هل الطموح الاهداف الشغف المنتخب الاسباني عنده اكثر من المنتخب الارجنتيني؟
5: اتوقع اي اتوقع اي حتى عملوا كثير ضد ضد ضد ضد فرنسا ودي بكلام انا بكل صراحه اني حتى اشعر بالهدوء اتوقع ان اسبانيا واجهت منتخبنا المنتخب السعودي في البدايه ولكن ما أدت الأداء الكويس ولكن شوي شوي علينا في المستوى.
0: جميل.
5: ما عانينا ذاك المعاناة ولكن أتوقع أنا في وجهة نظري أنا لويس دياز إسبانيا قادرة على الفوز بالنهائي.
0: طيب آخر شيء أنا أقدم لك اعتذار فليكس دياز لأني توقعت فرنسا على إسبانيا قلت إني بنكتب في الواتساب وتعزمني على بايل ممتاز في في في برشلونه. الان في حال انتصرت اسبانيا على الارجنتين لازم نعزمك عندنا في المملكه العربيه السعوديه وعندنا اكله اسمها الكبسه. فنعزمك على الكبسه
2: كان مره
0: ادري بعزمك على الكبسه ان شاء الله باذن الله تعالى اذا حقق المنتخب الاسباني البطوله. نتمنى كل التوفيق ان شاء الله للمنتخبين في هذه البطوله. اخيرا التوقعات بشكل سريع عبد الرحمن.
2: اسبانيا
0: فليكس توقع اسبانيا طيب مشعل
1: توقع الارجنتين
0: طيب بالنسبه للمباراه تحديد المركز الثالث بس دقيقه
2: انا والله ما تطلع منها
0: وش انا
2: توقعك
0: انا اتوقعها
2: متمني يعني توقع
0: اتوقعها انا اتوقعها اسبانيه
2: انسى موضوع الكبسه
0: لا اتوقعها اسبانيه صراحه واتمناها ارجنتينيه بكل تاكيد لاني لن ارى في حياتي في كره القدم لاعب مثل ميسي فهو يستحق حق كل شيء في الحياه
3: هذه قد تكون اخر مباراه له بقيمه الصوت
0: صحيح ولان في لاعبين منتخب اسمه في ذكرني شو اسمه اللي
2: كوكوريا
0: اللي طلع في مقطع فيديو قال انا بعد ما حقق كاس العالم
2: هلكاري
0: لا ابدق على دي لافونتي وبقول له انا ما راح انضم للمعسكر مره ثانيه المنتخب هذه حقيقه فليكس صحيح
5: اتوقع انه لاعب كبير وفاز بكل شيء واتوقع انه مسار غني بالبطولات
0: صحيح طيب اسالكم اخر شيء فليكس توقعك لمباراه فرنسا وانجلترا اللي راح تبدا بعد قليل
4: partido complicado de jugar.
5: Mbappé.
4: Que hay Francia y Mbappé.
5: Francia y Mbappé.
4: Porque Mbappé quiere ser la bota de oro del mundo.
5: Y va a ser el هداف ايضا اتوقع انها فرنسيه.
0: طيب مشعل انجلترا وفرنسا.
1: مباراه ما لها اي داعي للامانه بس ممكن عشان الترتيب النهائي ان شاء الله انجلترا.
0: احس اني سالت مشعل احس باي لحظه اقول اتوقع مباراه فرنسا وانجلترا بيقول الاهلي عرفت؟ اللي ما راح يجاوبني
1: لا انجلترا عشان توني
0: بعدين اذا قلت له شلون قلت له قال النخبتين
2: لا
0: تتكلم معي
2: ايفان توني بالحلال يلعب
0: طيب ادري انا ادري عشان ايفان توني عشان كذا قلت لك فرنسا وانجلترا عبد الرحمن
2: فرنسا الأمر أنه بابي عنده

0: يدافع اليوم فرصه انه يكسر الارقام، وهو بيحققها متوقع اذا لعب المونديال الجاي بيكسر، بيصير هو الهداف التاريخي.
1: صح.
0: ولكن هو لن ينتظر ذيك اللحظه، اتوقع يبغى يكسر الدنيا اليوم. اضافه هاري كين تصريحه واضح انه اللعيبه ما عندهم شغف،
1: محبطين
0: خلاص احباط. بينما فرنسا اليوم مبابي اليوم يتكلم انه احنا نشعر بالخجل من ديشامب، ونبغى نقدم لكل شيء عشان الرقصه الاخيره تكون ديشامب يعني تكون جيده على الاقل، كنا نبغى يكون بطل كاس العالم، لكن على الاقل بياخذون المركز الثالث. والى ذلك هناك شغف كبير جدا ودافع اكبر لدى فرنسا.
1: اسامه،
2: اعتقد المنتخب الفرنسي مباراه فرنسيه، والسبب ان منتخب القنترة الانقسامات اللي صارت فيه وعلنيه والمراشقات اللي صارت بين المدرب واللاعب وكذلك توخيل والبلينغهام. اما المنتخب الفرنسي كذلك يملك الدافع اللي هو كليان مبابي، بيصير هداف النسخه هذه وهداف البطوله كشكل عام.
1: صحيح. طيب انا بشكر وان شاء الله نتقابل في لقاءات قادمه فليكس دياز. شكرا جزيلا فليكس دياز على قبولك الدعوه وتواجدك معنا خلال الفتره الماضيه في هذا المونديال. شكرا جزيلا، نقدر كثير ارائك وحديثك معنا في برنامج دورينا غير.
3: هذا شرف كبير لي أن يكون معكم خاصة في المونديال. شرف كبير أن يكون معكم، وإن شاء الله أشوفكم في بطولات أيضا
1: بإذن الله تعالى. يعطيك العافية عبد الله المديمير، كذلك مترجمنا اليوم اللي كان معنا على ترجمة الحديث مع فليكس دياز. أستأذن ضيوف الأعزاء والمشاهدين والمستمعين الكرام أن الأخبار حصرية، لكن بعد هذا الفاصل. الهلال يكشف تطورات إصابة حسان تنبكتي ويؤكد استمرار برنامج العلاج.

0: جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
5: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل، وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.
6: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز السيد.
7: اهلا مشاهدي السعوديه ومنصه شاهد، مستمعينا عبر اثير جده اف ام. طيب اللي يسمعونا بجده اف ام، اخبار عندنا عن نادي الاهلي راح نتكلم عنها بشكل موسع مع مشعل العتيبي. خليني اتكلم معك مشعل اول شيء في الصفقه الاخيره اللي تم التوقيع والاعلان عنها، ترينكاو. كيف طموح الاهلي مع ترينكاو؟ كيف وضع ترينكاو الان مع النادي الاهلي؟ متى بينضم للمعسكر؟
8: ايوه في الحلقه الماضيه عبد الرحمن ظهرت اقاويل ان الصفقه ممكن تلغي او شيء، واكدنا خلال برنامج مورينا غير ان اللاعب اهلاوي، الموضوع الحسم بشكل رسمي، اللاعب في جاسته، اللاعب يعني كان في ايطاليا كما ذكرنا في الحلقه الماضيه، امس تقريبا غادر للنرويج، المدير الرياضي روي بيدرو غادر للنرويج هناك، يعني تمت مراسم التصوير مو التوقيع، التوقيع تم قبل ذلك بفترة، تصوير الإعلان والتصوير بالتيشيرت تمت في النرويج مساء أمس. اللاعب ترينكاو الآن في إجازته الخاصة، هي الممنوحة من قبل فيفا 21 يوم، ممكن اللاعب أي وقت يحب يقطع الإجازة وينضم للمعسكر، هذا أمر وارد جدا، ولكن الآن اللاعب في إجازة تنتهي تقريبا يوم 27 يوليو، بعد ذلك راح ينضم للمعسكر الفريق، وتقريبا معسكر الفريق راح ينتهي يوم 28 على أقرب انضمامه للفريق في مدينة جدة.
7: طيب انا اقول لك ترى على فكره بس ابغى ازود لك معلومه، راح ينضم للفريق في معسكر البرتغال.
8: ايوه تقريبا اللاعب ممكن يقطع اجازته اخر الايام ينضم لمعسكر البرتغال. ايوه هو كان موجود ترى في البرتغال، بعد خروج منتخبه كان موجود في البرتغال، تم توقيع العقود واجراء فحص طبي كان تقريبا الاسبوع الماضي، ولكن امس تم تصوير الاعلان وتم اليوم الاعلان بشكل رسمي عن اللاعب ترينكاو.
7: طيب خلينا نتكلم عن عن عن نقطة مشعل أثيرت قبل يمكن ساعات عن موضوع ترينكاو تحديدا وموضوع سبورتنج لشبونة. في خطاب انتشر عن سبورتنج لشبونة في المبالغ المالية، طبعا في ناس قرتها بشكل صحيح وفي ناس قرتها بشكل خاطئ، لكن هو 50 مليون وينقص مليونين ثلاثة أربعة أو يزيد مليون مليونين، يعني ما راح يزيد عن هذه القيمة، هو 50 مليون. ممتاز. أتكلم عن الفكرة بشكل عام، ليش أعلن سبورتنج لشبونة؟ اليوم سبورتنج لشبونة موجود نازل شركة لستد نازلة في سوق الأسهم، فلا بد أنهم يعلنون عن هذا الأمر من باب الشفافية والإفصاح المالي. طبعا أندية، هذه أندية ممولة من المساهمين وداخلة في البورصة عندهم، فحلال العالم لازم يعرفون حلال العالم وين قاعد يروح. فحلال العالم أتوقع السهم بيرتفع بكرة لأنه جاء 50 مليون في أصل من الأصول اللي كانت في النادي، وهذا مبلغ بصراحة يعتبر كبير وجيد على لاعب هذا العمر. وخمسين مليون دولار أتكلم عن
9: غير إضافات،
7: 50 مليون دولار هي بالضبط. أتكلم عن لاعب بهذا العمر وتواجد الآن وانتقال النادي الأهلي، أتوقع أنه مكسب بالنسبة للنادي الأهلي ويرد على شيء معين كان ينقال من الأندية، أنه والله النادي الأهلي مشى اللاعبين عشان ما يبغى يجدد معهم مبالغ معينة. لا، هذا تعاقد مع لاعب مبلغ مو بسهل وبعمر يعتبر ممتاز ومميز بالنسبة

0: اليوم تتكلم عن لاعب لعب اكثر من 200 مباراة، ساهم في 47% من او اكثر من 100 هدف، يعني او تزيد او تقل من 100 هدف، فهذه ارقام كلها كبيرة. لاعب صحيح انه ممكن يكون عليه او في نفس المركز اللي جاه هو فيه ممكن فيه لاعبين يشاركونه، لكن اعتقد انه بيكون هو الافضل لاعب، لاعب مساحات ضيقه
1: وفي الجناح الايمن راح يلعب، هو يلعب 10
0: يلعب 10
1: ويلعب جناح ايمن،
0: لكن ما هو لاعب السرعات يا ابو ساره، هو لاعب المساحات الضيقه عادي، لاعب يعطيك تمريره يخليك راس براس مع الحارس، عادي ياخذ اثنين لاعبين ثلاثه في المساحات الضيقه. اعتقد انه بتكون من افضل الصفقات في دوري روشن. للامانه انا اشوف ان اللاعب او الاهلي توفق كثيرا في هذا اللاعب.
1: حلو حلو عبد الرحمن، بس في شغله بس بسيطه بقول لك اياها، بنورة تحب هالسوالف انت عارفك، حلو تشوف الاحترافيه في العمل، في انه المدير الرياضي راح يوقع، مو كل الناس تدور الصوره، عرفت؟
2: اكيد اكيد.
1: إيه يعني انا ما احب ادور الصوره
2: صراحه، والله تشوف
1: إيه؟
2: هو حسب تنظيم النادي في النهايه، اذا كان اللي يدور الصوره يجيب فلوس بينبط راسي وبيكون مبسوط المدير الرياضي عادي.
1: اكيد بالعكس. يعني
2: تساعد اساسا في المستهدفات حقتي حقتي،
1: تكلم زين، تعطي تعطي اصطلاحات وفلوتي للناس اللي معك من الفريق.
2: حلو يعني. حلو بس انت كل شيء تكامل. المدير الرياضي احيانا هذا يبغى الصوره بس بيعطيني شيء انا ابغاه للتمويل الثاني اللي انا فشلت اني ارفع فيه ايرادات، عرفت؟
1: تجي ممكن تمشي هذه، تمشي
2: راح صور، اهم شيء الامور تمشي
1: تمشي،
2: كلهم راضين
1: كلهم راضين، هذا اهم شيء. قول
2: سامي قال كانه حلو اليوم اللي هو اللاعب، انه لاعب مساحات ضيقه، وهذه الانديه الكبير اللي تحتاج هذا النوعيه من اللعيبه اليوم. بعض الناس يشوفك لاعب نجح في واحد من انديه الوسط قالوا هذا ينفع النادي في التوب 3، مو شرط انه ينجح اليوم توب 3، هذول الانديه الباقيه تقفل اللعب قدام، ما يجدون مساحات كبيره جدا، ما يجدون اي حل. لذلك اللاعب اللي يلعب الكرات القصيره هذه او يعرف كيف يتخلص من الافتكاك الدفاعي هو اللي بيخدم الفريق الكبير. تاك صفقه كبيره صراحه حتى ماليا، ارجو انه يوفق مع الاهلي لانه المبلغ كبير صراحه، خصوصا الاهلي عنده استحقاق اليوم بيمثل فيه المملكه، استحقاق اللي هو بيكون مع اوكلاند سيتي، وبعدها في حال انتصاره مواجهه الشرس والصعب جدا اللي هو صن داونز الجنوب افريقي. ميركاتو طبعا واضح عبد الرحمن انه بيكون يعني نوعي وليس بالكم اليوم، ما اتوقع الانديه
1: صح
2: ما راح تشوف عدد كبير من الصفقات في كل الانديه، لكن اللي يظهر لي انك بتشوف نوعي.
1: طيب وهذا اللي يهم. بروح برجع معك مشعل، اتكلم كمان عن اللهم صل على محمد، عن نايف مسعود.
3: نايف مسعود اخوي عبد الرحمن، بحسب التاكيدات اللي وصلتنا الجميع اكد انه نايف مسعود لاعب اهلاوي، نايف مسعود راح ينضم لمعسكر الفريق في البرتغال واجراء الفحص الطبي خلال 72 ساعه القادمه. اللي وصلنا انه اللي اخر انضمام اللاعب نايف مسعود هو مغادره المدير الرياضي للنرويج، المدير الرياضي راح يكون متواجد في البرتغال خلال اليومين القادمه وراح يتم اجراء الفحص الطبي، واللاعب نايف مسعود لاعب اهلاوي.
1: طيب انا عندي معلومات بسيطه عن نايف مسعود، ماني مو اقول انه مش على كلامه صحيح 100% واثق في كل شيء يقوله، بس بعض التفاصيل التعاقديه في نايف مسعود. نايف مسعود هو اساسا من الفئات السنيه لنادي القادسيه، عندما اراد نادي القادسيه بيع عقده لنادي الفتح وضع شرط انه في حال انه الفتح راح يتخلى عن اللاعب احقيه الشراء تكون الاولى لنادي القادسيه والمهله تنتهي بكره، عشان كذا ما اعلن الاهلي.
0: ممكن يدخل القادسية؟
1: لا ما رأيت، ما أتوقع، ما يحتاج القادسية.
3: عبد الرحمن اللاعب ما أجرى فحص طبي عشان يعلن الأهلي.
1: إيه أدري أنا أدري.
3: بس المعلومة والله تأكدت أنا بحتى.
1: أدري بس بكمل بكمل بس بكمل.
3: حتى أكثر اللي وصلت له إن اللاعب وقع العقود الرسمية مع الأهلي.
1: طيب اللاعب بعد بكرة بيسوي الفحص الطبي بعد ما تنتهي المهلة المحددة لنادي القادسية.
2: دخلنا يوم جديد.
1: إيه خلاص هذا اليوم الجديد هذا يخلص.
0: ديدلاين الأخير.
1: ديدلاين الأخير خلاص 24 ساعة ويروح يجري الفحص الطبي في النادي الأهلي ويوقع العقود. إضافة لذلك حسب ما وصلني إنه في نسبة ما تحضرني بالضبط كم، في نسبة لنادي القادسية من بيع عقد اللاعب نايف مسعود على الأهلي. فأنا أستكمل الخبر حقي، كنت قلت 72 ساعة المفروض إنه يكون موجود في معسكر البرتغال صح؟
3: صحيح.
1: انا بقول 72 ساعة شو بيسوون فيها، قلتها قبل شوي، ليش متاخروا فيها؟ ليش 72 ساعة؟ قاعد افسر كلامك بس.
3: ايوه في نقطة تكلمنا فيها لازم نوضحها ونتابع الخبر يعني النهاية. تكلمنا في فترة في حلقة سابقة عن ياسين الزبيد انه راح يكون ضمن الصفقة، ياسين الزبيد حتى الان يرفض خروجه بالإعارة والانتقال، هذا الامر لن يؤثر على الصفقة، هذا الامر راح يؤثر في حالة واحدة، اذا وافق ياسين الزبيد على الخروج

0: خروج بالانتقال او الاعاره يوجد بند بتخفيض قيمه الصفقه ل 12 مليون بدل 15 مليون.
1: من 12 مليون ل 15 مليون.
0: ايوه اذا رفض ياسين الزبيدي الخروج من النادي الاهلي والانتقال لنادي الفتح راح تكون قيمه الصفقه 15 مليون مع اعاره عبد الله الخيبري.
1: طيب عبد الرحمن نايف مسعود.
2: بالعكس اليوم الاهلي قاعد يسوي تدعيمات بشكل جيد. اعتقد الاهلي قاعد يستعد لما هو متوقع يمكن غياب بعض اللعيبه اللي ممكن يصيرون عنده في بدايه الموسم او فتره معينه. فبالعكس شيء جيد انه اليوم توقف كل الاحتمالات، يعني سواء لاعب مصاب او يحتاج وقت او خلافه لاعب اجنبي. لذلك صفقه مميزه، واتمنى يعني الاهلي زي ما قلنا اليوم هو بيمثل المملكه، خصوصا تكون مباراه اول مباراه تكون اعتقد في الاسابيع الاولى من بدايه الموسم. لذلك البدايه يجب ان تكون جيده لان بتاثر لو صار اي خروج بياثر الاهلي في فتره.
1: محظوظ نايف مسعود انضمام الفريق بطل اليوم.
3: نايف مسعود واحد من الاظهره المميزه عندنا، القله المميزه عندنا في الدوري السعودي. لكن ابو ساره انا عاجبني شغل الاهلي في السنوات الاخيره. الاهلي كان عنده اساس ضعيف على المستوى المحلي وعلى المستوى الاجنبي، لكن اليوم موسم بعد موسم فتره انتقالات تشوف الاهلي قاعد يبني اساس قوي جدا على السنوات القادمه. تشوف كيف المنافسه في الدوري الموسم الماضي مختلفه عن الموسم اللي قبله، واعتقد الموسم هذا بيكون اشرس للنادي الاهلي. فالنادي الاهلي اول شيء من ناحيه الصفقات هو شغال في الطريق الصحيح، من ناحيه صفقه نايف مسعود اعتقد انها من الاظهره المميزه القله في الدوري السعودي.
1: طيب بس دقيقه مش على المنتخب المحبط، المنتخب الانجليزي سجل الهدف الاول في دقيقه 3.
4: قول مستعجل سواها،
1: قول مش
4: هو سواها هذا الارجنتين.
1: الله لا قول مش عارف.
0: اقول تاثير ايفان توني هذا، لا بس بوضح استاذ انه ذكر انه من الاظهره.
1: ايه ايه
0: لا لاعب محور حيكون يعني ايوه حيكون بديل عيد المولد. عيد المولد
1: بس معليش انا كنت مركز مع الهدف. انت قلت ظهير؟
3: مين الظهير؟
1: نايف مسعود
3: صحيح.
1: لا هو محور
3: لا
1: ستة.
3: معليش
1: ايه محور ستة صح. بس انا اسف يعني كنت مركز مع الهدف فيه، واضح انك قاعد تشوف مباراة مع بعض. ها
0: طيب حيكون بديل اللاعب عيد المولد اللي بيأكد خروج من النادي الاهلي.
1: وين بيروح عيد المولد؟
0: للان والله قاعد يتمرن في النادي الاهلي، ما وصلت عروض رسمية للاعب حتى الان.
1: طيب
0: نضيف نقطة يعني تقريبا ايوه بعد ساعة وساعتين راح يغادر الثنائي عبد الرحمن الصيادي ويزن مدني معسكر الفريق 21 سنة في تركيا، راح يغادرون معسكر الفريق الأول في البرتغال خلال الساعات القليلة المقبلة. وذلك بطلب من المدرب ياسله اللاعب عبد الرحمن الصيادي يلعب في خانة الظهير الأيسر، يزن مدني يلعب في خانة محور ستة ويلعب في خانة الظهير الأيمن. راح ينضموا خلال الساعات القليلة القادمة لمعسكر الفريق في البرتغال.
1: هذه ميزة إذا عندك مدرب مستقر أنت عليه لثلاث سنين أربع سنين، يعرف حتى الفئات السنية تلقاه في أي احتياج يعرف الأسماء، جيب لي فلان وجيب لي فلان، وهذا شيء
0: أكيد أكيد. أيوه عبد الرحمن أكد على كلامك، زكريا هوساوي أصيب الفترة الماضية، الفريق كان يحتاج ظهير أيسر، يعني مدرب ياسر عارف قدرات اللاعب عبد الرحمن الصيادي، هو قائد فريق 21 سنة وكابتن الفريق، عارف قدراته، عارف قدرات اللاعب يزن مدني كان متواجد الموسم الماضي مع الفريق الأول، عشان كذا ياسر يعني ما أخر الموضوع على طول استدعى
1: يستاهل. اخيرا وليس اخرا، يمكن احنا امتدحنا شوي اداره النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه، هم يستحقون صراحه العمل اللي قدموه الاحترافي في التعاقدات الفنيه وتحقيق البطولات والاستقرار اللي موجود فيه، ولكن يبان شوي روي بيدرو تبي تبرهن قدام الناس انك انت مدير رياضي لك علاقاتك بشكل كبير جدا، صرف عقد الزوميو. اذا قدرت تصرف عقد الزوميو فانت روي بيدرو مدير رياضي عظيم.
4: تصريف اي كلام ولا تصريف؟
1: لا تصريف تصريف حقيقي.
0: دامس بعد
1: ولا شوف دامس سهل، دامس حتى راتبه سهل، عرفت يعني، وسهل انه يروح فريق اخر، ولكن
0: هي المصيبه ان السهل ما تنجح فيه، هذه المصيبه.
1: هذه مصيبه صح. فانا اتكلم عن الاثنين دولي. شوف مشعل انا بكون صادق معك، انا اليوم اثنين دولي اذا قدر يتعامل مع عقودهم روي بيدرو فهو مدير رياضي عظيم ومكسب للنادي الاهلي بشكل مش طبيعي.
0: اتفق معه جدا، انا العمل الحقيقي للمدير الرياضي يكون بتسويق اللاعبين، هذا العمل اللي راح حقيقي، بس موضوع جلب صفقات اقدر ب 50 مليون انا كمشعل عتيبي اروح اجزم مع لشبونه واجيب ترينكاو 50 مليون دولار مبلغ عالي جدا، اقدر اخلص الصفقه. يعني انت اعطيني ملايين بروح اخلص لك اي لاعب في العالم تبغاه. بس المهمه الحقيقيه للمدير الرياضي الناجح تسويق اللاعبين، زي انزوميو الان مهمه صعبه، بس ريو بيدرو مطالب بتسويق اللاعب في الفترة المقبلة وجلب

0: طيب خليني اقول لك شغله بس عشان تكلمت عن مدير رياضي وتكلمت عنها انا سابقا. المدير الرياضي من مهامه استقطاب وتسويق اللاعبين، ترى عنده مهام كثيره مره على مستوى النادي، مو بس هو فترتين ويروح بيتهم، لا فترتين ذي الاكاديميات، تطوير كره القدم في النادي، كثير من الامور بصراحه يعمل عليها. كشافين
1: اليوم حتى مناقشه المدرب اليوم في الامور الفنيه، مناقشه ودقة تفاصيل الفريق اليوم، حتى اختيار المدرب هل هو هذا هنا مناسب للادوات الحاليه من اللاعبين، اداره المجموعه بشكل عام. اليوم شو اهدافي السنه الجايه ابو ساره انا كفريق؟
0: صح
1: السنه هذه
0: صح
1: شو اهدافي؟ هل المجموعه الحاليه بالادوات هذه مناسبه؟ اليوم شو الظروف اللي متوقعه تصير الفريق السنه الجايه؟ يعني مثلا تتكلم سين من الانديه عنده مجموعه اصابات، واضح انه الفتره الصيفيه مثلا بيغيب عدد من اللاعبين.
0: صح
1: فاليوم انا افكر شو استقطب، فهذا زي ما تفضلت ابو صالح اليوم الموضوع مو وكيل اعمال داخلي جوا النادي، هو اليوم اداره بشكل كامل، ويجب ان يفهم ما طريقه اللاعبين، كيف الاداء، هذول ادوات يعتبرون شيء الطريقه المناسبه للمدربين. اذا لو عندهم مدير رياضي في الصيف الماضي والله ما يجي انزاجي.
0: طيب بروح معك قبل بجده، انا خليك معي مو مع انجلترا، احنا في جده للحين الأدري. الاتحاد يفكر بشكل جدي في حسام مجرشي، هو لاعب مدافع اعتقد في نادي الانوار، صح؟
2: صحيح ابو ساره، حسب
0: ولاعب ما شاء الله تبارك الله مميز،
2: من اميز اللاعبين عندنا اول شيء من ناحيه البنيه الجسديه.
0: يسوق له ها؟
2: لا
0: عندنا يقول شو سمعته؟ تفضل اسامه.
2: نادي الانوار بحكم متابعتي له الموسم الماضي كان من اميز اللاعبين، ترى على فكره نادي الانوار الموسم الماضي
1: الرياضي
2: الانوار
0: ادري
2: الموسم الماضي نادي الانوار يعني كان قريب جدا من دخول البلاي اوف لاخر اربع جولات، فكان حسام مجرشي من ابرز اللاعبين في نادي الانوار، وحسب المعلومه اللي يملكها النادي الاتحاد هو الاقرب تقريبا الان للحصول على الصفقه مع دخول القادسيه في وقت متاخر فيها يعني.
0: حلو، مش على انه في انديه تتابع، يا ليت نتابع دوري الدرجه الاولى والثانيه، ممكن تلقى لك لاعب لاعبين ثلاثه تستطيع من خلالهم التطوير عندك شوي، على الاقل في دكه البدلاء يعني، بس باخذ مشعل بجيك.
3: ممكن يا ابو ساره، مو ممكن، اكيد بتحصل.
0: صح
3: بس احنا شوف الانديه الكبار يعني بشكل كبير اختفوا موضوع الكشافين، موضوع اكتشاف المواهب اختفى هذا الامر.
0: صح
3: انا استنى الان لين نادي زي الفتح او الاتفاق او طلع لي لاعب نجم توصل قيمته 40 مليون راح اتعاقد معاه. صح بس الكشافين والبحث عن المواهب اختفى هذا الامر.
1: كان اشهر نادي من نادي التوب فور يعني الاهلي.
0: صح
1: حسن الراهب، حسن عبد الله،
0: الاهلي المفروض كانوا ينقلون الشرقيه الحسن
1: صراحه،
0: من كثر ما يعني ما يجيب لاعبين من الشرقيه يعني. صحيح
3: انا الحسن والمدينه برضه،
0: الحسن والمدينه. اي والله انت صادق قول عبد الرحمن،
1: فكان جريء الاهلي ويعطيهم فرصه ويلعبون بشكل اساسي. فاتفق معك اليوم حسن مجرشي يعني يمكن
0: حسام مجرشي
1: حسام
0: كم عمره؟
2: صغير 23 سنه.
0: اوه
1: فاليوم اللي حظ النادي اللي بياخذه يعني لاعب ممتاز اليوم، وبالعكس يعني يلعب كره حديثه.
2: انا اشوف له مستقبل كبير،
0: يستاهل الله يوفقه. فضل لك نسبه على ذا الكلام اللي قاله عنه. طيب
2: يستاهل
0: صح حسيتها يستاهل اسامه،
2: يستاهل حسام.
0: اي ويستاهل حسام والله، وان شاء الله ويستاهل الانوار اذا جاء رزق من الشيء اللي قاعد يسويه والعمل البناء المتواصل التكاملي من سنه الى سنه، لان اللي قاعد يحققه عظيم صراحه خلال الفتره الماضيه. ابطلع من الاهلي ابروح للهلال شوي، ابتكلم عن توقيع الشراكه مع نجسي الشركه الوطنيه للاسكان لمده 3 سنوات كراعي رئيسي.
1: نعم
0: الهلال طلع من الشركات اللي كان يملكها الصندوق اليوم الى الشركه الوطنيه للاسكان. عندك تفاصيل للعقد؟
1: موجوده عندنا تفاصيل طبعا اليوم، هي خلينا نقول لك حسب مصادري ومصادر درينا غير، اليوم العقد قيمه السنه واحده 100 مليون ريال. 100 مليون لمده 3 سنوات، في اوبشن سنتين، يمكن هي ما اعلن عنها في الخبر اليوم، ولكن حسب مصادري انه اليوم قابل انه يعني كخيار انه تمديد العقد لمده موسمين، يعني اذا تمت فعلا الموسم حتكون اجمالي 5 مواسم، ولكن مبدئيا هي 3 مواسم. اليوم الهلال يعني راح اليوم كان عنده يعني عروض عده، لكن الهلال ما يحب انه يعني يوقع مع اي راي اليوم، يعني دائما الهلال فكر انه يعني يروح دائما للشركات الرواد في مجالها. اليوم NHC يعني الشركة الرائدة والكبيرة جدا في مجال العقاري وشركة وطنية.
0: كم شركة عندنا عقارية دخلت في المجال الرياضي؟ كثير.
1: روشن
0: موجودة. نعم. NHC موجودة.
1: NHC.
0: وفي يمكن شركتين في القطاع في في في في القطاع العقاري كمان موجودين بس مبالغ يعني متفاوتة. يعني.
1: اليوم اللي موجود في روشن كاسم الدوري.
0: إيه؟
1: دافع فيه كان في فترة سابقة الاتحاد ولا أعلم إذا مستمرين معهم ولا لا. أتكلم الآن فترة الاتحاد في سنة واحدة فقط.
0: إيه؟
1: بعد البحر الأحمر. لكن كالدوري اليوم موجودة روشن.
0: جميل.
1: لازالت موجودة.
0: جميل.
1: مع اسم NHC.
0: ممتاز. أبى أروح الأمير نواف بن سعد أشوف لقاءه وبعدين نرجع نستكمل الحوار.
4: مبروكين الشراكة سمو الأمير. ماذا تمثل لنادي الهلال هذه الشراكة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سعيد جدا وإحنا الحقيقة في نادي الهلال سعادتنا كبيرة بأن احنا نوقع هذا العقد اليوم مع شركة تعتبر الشركة الكبرى والأكبر في مجالها في التطوير العقاري. الشركة الوطنية للإسكان شركة كبيرة جدا، هي الأكبر وتعد الأقوى، وإحنا شفنا بس مشروع من مشاريعها اليوم ما شاء الله تبارك الله، مشروع قوي جدا. إحنا في نادي الهلال محظوظين الحقيقة بهذه الشراكة، ونعتقد أيضا أنه إن شاء الله هم في الشركة أيضا سعيدين جدا بهذه الشراكة. أحب أشكر الحقيقة مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان وسعادة الأخ الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد البطي وفريق عمله، وأشكر من جهتنا أيضا الرئيس التنفيذي والأخوان في الشركة عندنا في نادي الهلال الأخ تركي الدويش طبعا والأخ سليمان الهتلان بالتأكيد على يمكن مجهود كبير الناس ما كانت تدري عنه وسلسلة اجتماعات طويلة حتى أنه يطلع هذا هذا تطلع هذه الشراكة بالشكل اللي احنا نبحث عنه والشركة تبحث عنه.
0: ما راح أعلق على حديث الأمير نواف بن سعد بس بعلق على أسلوب الأمير وتفكيره كرئيس مجلس إدارة كتشيرمن اليوم للهلال. هذا التشيرمن ترى هذا اليوم حضوره شرفي، ترى حضوره بس عشان يضفي يعني له اسم الأمير نواف بن سعد، خصوصا أنه عاشق هلالي واليوم رئيس مجلس إدارة، حضوره يضفي للحدث يعني تغطية إعلامية بشكل أكبر. ممتاز. فلذلك هو يحضر اليوم كتشريف لهذه الاتفاقية ولا تكلم، قال والله عندي الشباب في الشركة هم اللي قاموا في العمل كله، تكلم عن تركي الدويش وسلمان الهتلان، وأكيد تكلم على كزادة كرئيس تنفيذي للنادي، وهذا الصح يعني هذا الصح. بالأخير هو حديثه حتى لغته اللي قاعد يتكلم فيها لغة رئيس مجلس إدارة مش لغة أحد تنفيذي صراحة يعني في هذا في هذه الاتفاقية. خلينا نروح لمحمد البطي رئيس تنفيذي للشركة الوطنية للإسكان.
6: طبعا اليوم NHC شركة NHC كأكبر مطور عقاري في المملكة وفي على مستوى المنطقة، احنا اليوم وصلنا لمرحلة نمو كبير جدا، نقدم منتجات مختلفة لكل شرائح المجتمع، وبالتالي من استراتيجيتنا هذه في النمو وبحكم حجمنا نبحث عن شريك استراتيجي كبير نستثمر مع العلاقة هذه لبناء علامة تجارية إن شاء الله تكون رائدة محليا وإقليميا ودوليا إن شاء الله. ووجدنا أنه شراكة بين كيانين كبيرة جدا زي نادي الهلال ككيان كبير ليس على مستوى المملكة بل على مستوى آسيا، وشركة بحجم NHC هذه شراكة توصلنا شريحة أكبر وأكثر وتعرف بالشركة البناء إن شاء الله علامة تجارية رائدة إن شاء الله في التطوير العقاري.
0: طيب مش على أعتقد أنه في قادم الأيام راح تكون في كذلك رعايات في الأهلي صح؟
3: أكيد العمل قائم في النادي الأهلي على موضوع الرعايات في الأيام القادمة، راح نشهد رعايات أكثر. حتى الآن لم يتم بشكل رسمي الإعلان عن تمديد الرعاية بين الأهلي وشركة البحر الأحمر، متوقع خلال الأيام القليلة المقبلة راح يتم هذا الأمر.
0: طيب أنا قبل في الهلال نفسه، الهلال يكشف عن طقمه الأساسي الموسم الرياضي وهذا طبيعي يعني، وشراكته مع شركة عظيمة تصنع هذا الطقم وهذا الطبيعي بالنسبة للهلال. أنا فس في شغلة لفتتني صراحة من جانبه في البارت رقم 3 في الخبر، قالت الرئيس التنفيذي للتسويق والمحتوى في الهلال فينيسيا باسورا
1: إسبانية
0: إيه يجسد الطقم الأساسي الهوية والفخر الذين كانا دائما في صميم الهلال ومن خلال حملة شعار واحد مجد واحد، نحتفي بالرابط الذي يجمع نادينا

0: وجماهيرنا والرمز الذي وحدنا جميعا، واستلهاما من جذورنا والأرض التي انطلقت منها مسيرتنا، يمثل هذا القميص بداية فصل جديد في رحلة الهلال. ما عندي مشكلة، هذا حلو، شباب جزاهم الله خير كتبوا لها والروح إياه وافقت عليها. الكلام هذا كلام واحد مواطن يعني موجود، فعارف كيف يربط شيء الموجود. ليش اليوم رئيس تنفيذي للتسويق والمحتوى في النادي السعودي اللي هو نادي الهلال اللي يمثل المملكة العربية السعودية في محافل عالمية، وهو موجود في دوري سعودي، مفترض أن أي يعني طيب خلنا نتكلم صراحة، يعني أي فرص توظيف في دولة، اليوم أنت راح تفتح فرع شركتك في دولة معينة، راح تبحث من أهل الدولة يمسك الماركتينج تحديدا، التسويق والمحتوى يمسكه، لأنه يعرف لغة الناس الموجودة فيه، ويعرف كيف يخاطب الناس الموجودة فيه، والتون فويس، نتكلم لغتكم شوية، تون فويس والبراندينج للعلامة التجارية، يعرف كيف هو يعني يمشي فيها ويتماشى معاها، حتى حتى الباترن حق البرزنتيشن يقدر يخليه قريب من في البرزنتيشن، يقدر يخليه قريب من الشيء اللي ممكن انت تستهدفه. مستغرب انا والله صراحه، يعني اسف يعني هذا يعني شدني بشكل كبير جدا. احنا نملك شركات عملاقه تتفوق على كثير من الشركات الموجوده الرياضيه اليوم، رؤساء تنفيذيين للتسويق سعوديين ويعرفون يخاطبون المجتمع السعودي. انت من تخاطب؟ من التارجت اودينس حقينك انت؟ البرتغال ولا اسبانيا ولا التارجت الفئه المستهدفه حقينك مين؟ جمهورك السعودي.
1: اتفق معك اليوم، يمكن تكلمنا عن اشياء كثيره اليوم في موضوع كانت في مبالغه في بعض الانديه اليوم في استعانه بالخبرات الاجنبيه، يمكن بس الاسبانيا هذه فرنسا اعتقد هي المحتوى. اتفق معك بنسبه كبيره، لكن اعتقد سلم بشكل كبير اليوم للمركز الاعلامي السابق اليوم يعني بدا يعادله بشكل كبير يعني اداره المشهد، لذلك المحتوى اليوم نتفق اليوم لا عاد لاهله، اللغة نفسها اللي كنا نطالب فيها. يمكن تتذكر نهاية كأس الملك الهلال والنصر اللي الهلال فاز على النصر 9 لعيبة، هذاك من سوء حظ جمهور الهلال أنه الإسباني هذه كانت بس كانت هذا الأمر، وذلك خف يمكن الاستخدام خلينا نقول التهكم والمزح المقبول خف بشكل كبير، وكان يعني ممكن يصير يعني في حال فوز النصر حتى ممكن تبقى يبارك للنصر.
0: لا ما اتكلم عن هذه، بس
1: بجيك في الشيء هذه إيه؟ فاليوم لا، انا اقول لك المشهد الان يدار باداره المحتوى الاعلامي في نادي الهلال، يدار عن طريق الشباب السعوديين 100%، حتى سام مشى قبل يمكن 3 اسابيع.
0: صح،
1: تعرف التسويق اليوم التسويق سوت عمل كبير. شو اليوم انا اقول لك اليوم انا مع المواطنين، لكن اذا انا زعلوني اليوم في استعانه بخبرات اجنبيه ياخذون رواتب عاليه، ما في مخرج، اقول لك عيالنا ازين، انا اتفق معك، لكن العمل الكبير جدا التسويقي يمكن دحين كثير تغنينا في شواهد كثيره، حتى دائما اقول لك اليوم فعل تسويق بشكل كبير، استغلال اي حدث لتسويق المنتج المنتجات بشكل عام الخاصة بالهلال، وفي السابق ما كانت فيها تسويق بشكل كبير، اليوم في تسويق بشكل كبير للمنتج، أي شيء يتم استغلاله في النهاية قدر الإمكان يعني كسب إيرادات، اليوم تعظيم الإيرادات الخاصة بالرعايات اليوم فيه يعني اليوم
0: يقول الأمير نواف بن سعد يقول شكرا تركي الدويش وسليمان الهتلان، ما قال شكرا لسعادة نائب الرئيس أو رئيس التسويق والمحتوى، ما شكرها هو رئيس مجلس إدارة.
1: أتكلم اليوم عن أشياء ثانية، تعظيم
0: أنقل تعظيم الرعايات
1: ما فقط اليوم موجودة على التيشيرت، اليوم
0: حتى الخارجية
1: في جيل يعني اليوم تنظم شركة عطور أضحوها مكان جاهز
0: وجاهز مكمل أعتقد
1: بس بتروح بموضوع آخر.
0: أي موضوع آخر
1: بس أعتقد بتقليل المبالغ والامتيازات.
0: بس أنا بعيدا عن كل شيء، هذا العمل ما يقدر يقوم فيه سعودي؟
1: لا يا اللي يقوم أنا مع السعوديين، أنا مع السعوديين، ولكن اليوم عشان بعطي الحق بعد
0: يا أبانا، بس هذا اللي كنت بوصل،
1: لكن أنا لو الآن أرجو أنه فعلا تكون الإدارة بشكل كامل موضوع الأشياء الإدارية اللي قادرين يسوونها عيالنا، أتمنى والله يكون سعوديين 100%، هذا لا يمنع.
0: أقبل عبد الرحمن عذرا عن المقاطعة، أقبل 2 3 سنين أن أجيب رئيس تنفيذي يجيب فريقه معه من اجل انه تمشي العجله بشكل اسرع، لين ما يلقى له تالنت موجودين في السعوديه ويلقى له خبرات موجوده في السعوديه ويكسبهم ويتعلمون من دولي ويقول لهم دولي شكرا لكم جزيلا.
1: اتوقع خلاص
0: انا المفروض يعني
1: اتوقع
0: ان شاء الله
1: 6 شهور
0: يا
1: اعتقد في يناير بينتهي عقد كالزادة، انا اعتقد لن يجدد معه اعتقد.
0: طيب على العموم انجلترا 2-0 على فرنسا،
1: هذا وش شغف تعبان.

بعدين ولا وشغف تعبان والأهلي راح يجيه لاعب ثالث العالم اللي هو توني. وخلي لي ابتسامتك يا مشعل دائما وأبدا مع الأهلي. عندي فاصل قصير وبعد الفاصل القادسية يكتفي بالتعادل السلبي أمام جيرونا في ثاني تجاربه التحضيرية للموسم الجديد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معاً نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.
0: انت تستمع الى جدة اف ام.

0: اهلا مشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا عبر اثير جده اف ام. تتوقعون انا بتكلم عن الفتح عشان تعاقدات؟ لا، قلنا من اول فتح مدربه موجود واربع لاعبين اجانب موجودين، بس عندهم بعض الامور الماليه قاعد يحلونها وبعدين بيعلنون عنها، فلا تخافون. انا بتكلم عن شيء ثاني يهمني بالفتح كثير، وبصراحه اذا جاء الفتح عنده مناسبه بشكل عام، نهائي، مباراه كبيره، معسكر، في امور اساسيه للمركز الاعلامي يعملها وفي امور غير أساسية ولكن إبداعية. يوم أشوف خططهم، شفت مرة يكتب والله تغطية معسكر اليوم الأول راح يكون فيديو ورشز وصور وكذا وكذا وتغريدات كذا كذا، اليوم الثاني راح يكون كذا كذا كذا، تعالي في الجانب الثاني وش المبادرات اللي راح نطلع فيها من معسكرنا هذا. يطلعون بمحتوى عظيم وعظيم جدا، قاعد يبرزون فيه المملكة العربية السعودية بشكل جدا رائع بصراحة. أفكار الشباب الموجودين في المركز الإعلامي في نادي الفتح، هم شركة محتوى ممتع ممتع، هم شركة محتوى صراحة. لو دول الشباب يتجمعون يسوونهم شركة محتوى في الحسا، أتوقع يأخذون عقود ما شاء الله مليونية، الله يوفقهم. اللي قاعد يعملون عمل عظيم جدا. آخر مقطع شدني بصراحة، هم في في في ماربيا والمقطع كان عظيم، ودي أشوف يعني شوي من المقطع بعدين بخلي الشباب يعلقون عليه. وروني الشباب المقطع. هذا مسجد الملك عبد العزيز في
1: ماربية،
0: واللي والله استمتعت بثلاث دقائق ونص وانا اشوف المقطع وكميه الفخر اللي عندي. وشفت كيف ختموا المقطع الفتحاويه، البشت الحساوي والتمر، كانت في هديه ثالثه ما تحضرني الان وهي من التراث كذلك، شيء يعني مستعدين له، مو بشيء صدفه. وهذه انا عندي مشكله مع المراكز الاعلاميه في الانديه الثانيه، يا اخي فكر خارج الصندوق يا أخي، اشتغل. هل الفتح عنده ملاءة مالية أكثر منك؟ هل الفتح المساكين الشباب اللي في مركز إعلامي يستلمون أكثر من المراكز الإعلامية الثانية؟ لا
1: والله أقل.
0: بس الفتح يفكر في المسؤولية الوطنية اللي عنده أكثر ما يفكر فقط في أني كيف أظهر الـ الـ الـ النادي أمام المجتمع. أسامة
2: وسارة، أنا شهادتي مجروحة في مركز إعلامي نادي الفتح. لو أمسك اليوم حسابات نادي الفتح أقدر أطلع لك 10 مقاطع في آخر فترة بسيطة بس.
0: صح.
2: اليوم المحسب او المركز الاعلامي نادي الفتح انا اشوفه هو الافضل على مستوى انديتنا بفارق كبير، من ناحيه الافكار، من ناحيه حتى التنفيذ، ومن ناحيه حتى اخراج هالشيء. اليوم المركز الاعلامي جالس يقدم لنا اشياء كثير، يعني هذا مو باول شيء ترى يقدمونه. فاذكر الموسم الماضي لما كان معسكرهم في اسبانيا قدموا نفس هذه الماده لما كانوا يطلعون للشوارع الاسبانيه.
0: صح.
2: وكانوا يعرفون على حضاره السعوديه وايش الاكلات وايش، فهذه اشياء كلها يعني تعطيك يعني تخليك تشوف ان المركز الاعلامي نادي الفتح لا مثيل له في السعوديه، واللي يزيدك فخر انهم قاعد يزيدون ان اللي يقود هذا السعوديين.
0: صحيح. مشعل.
3: يا عبد الرحمن، للامانه الفتره الماضيه شدني يعني مقطع في نادي الفتح، يعني كواليس فتحاويه، مقطع من فتره طويله.
0: صح.
3: اتمنى اني اشوف مثل هذا المقطع.
0: صح.
3: الان ايوه، الان شاهدت نادي الفتح مسوي حلقات ومسوي يعني كان برنامج، هو يعتبر برنامج مميز جدا يعني، وانصح ان الشخص اللي بيعرف تعرف على كواليس الانديه يتابع هذا المحتوى.
0: صح. هذا يسمونه الانتاج الابداعي، في مهام مسؤوليات محدده، تغرد وتصور وفيديوهات وغيره، كلها في حدود الملعب، وهذا حدودك الضيقه اللي قاعد تعمل فيها. حدودك خارج الملعب هنا تبدا، هنا تبين لي انت قديش عندك الامكانيات اللي تطلع فيها. عبد الرحمن 30 ثانيه وبختم برنامج.
1: يعطيهم العافيه. اليوم في واجب وطني يقام النادي، كل واحد عنده واجبه في النهايه ترجم الفتح اليوم هذا الامر من خلال يعني عمل معايشه لتجربه اللعيبه وروحهم للمعسكر وانتقال من الصالات ونقل انه هذا المسجد بني عن طريق المملكه وعن طريق ايضا تقديم بعض الهدايا. لذلك شكرا للفتح، ولا يبقى اول مره.
0: صحيح.
1: زي ما تفضلت بصاره، هم يطلعوا من هنا مجهزين امورهم.
0: اي هم رقم واحد، اسف بقولها صريحه، هم رقم واحد في المراكز الاعلاميه الموجود عندنا في الانديه السعوديه. شكرا لعبد الرحمن بعود، شكرا مشعل العتيبي، شكرا اسامه التميمي، شكرا موصول لكم انتم ايضا مشاهدين ومستمعين الكرام، دائما في نفس موعد القناه السعوديه، دورينا غير. في امان الله.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي اي او اس واندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وان تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك
0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف فيسلم عليك ورده ويهليبك

0: كاتب الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
0: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.

0: على هواك. اتحاد إذاعة الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: إذاعة سلطنة عمان، سالم بن علي سعيد، رحلة الصوت والقدر. إعداد وتقديم ندى بنت عبد الله البلوشي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: بعض الأصوات لا ترحل حين يرحل أصحابها، تبقى كأنها جزء من ذاكرة الوطن ومن حنين الناس ومن زمن جميل لن يعود. حين نذكر الأغنية العمانية فلا يمكن أن يمر الاسم دون أن يتوق القلب قليلاً. سالم بن علي سعيد، الصوت الذي غنى للوطن، للحب، للغربة، ولكل إنسان أخفى حزنه خلف ابتسامته.

في عام 1959 شهدت أرض ظفار ميلاد طفل لم يكن يعلم أنه سيصبح يوماً سفير الأغنية العمانية. ولد سالم بن علي سعيد بين جبال ظفار وبين رائحة اللبان وضباب الخريف، حيث بدأت أولى الحكايات. لكن الحياة لم تمنحه طفولة هادئة. غادر مع والدته وشقيقه في رحلة طويلة عبر تحوف اليمنية، ثم واصلت طريقها إلى دبي حيث كان والده يعمل.

0: في الشارقة التحقا بمدرسة قوة ساحل عمان. هناك بدأ الصوت يكشف نفسه. كان يحفظ الأغاني والأناشيد بطريقة أدهشت معلميه. وفي يوم لا ينسى استدعاه مدير المدرسة وطلب منه أن يغني، فوقف الطفل الصغير وبدأ يردد النشيد الوطني المصري. في تلك اللحظة لم يكن أحد يعلم أنهم أمام ولادة صوت سيعيش لسنوات طويلة.
1: البدايات للوالد رحمة الله عليه، المشاركة الوطنية مع فرقة صلاح الدين للقوات، الفرقة الوطنية الباسلة، فكان رحمة الله عليه يحمل السلاح وكذلك يحمل هذا الفن لتجديد الدماء. فطبعا بعد هذه المسيرة أتت المسيرة الفعلية، ألا وهي المسيرة الفنية ويعني الاختصاص في المجال. فكانت البدايات من محافظة ظفار، مدينة صلالة، وثم مدينة مسقط، وبدأ بهذه الأعمال الوطنية وبالأعمال العاطفية، ومن ثم توالت الأعمال وتوالت التسجيلات. فيعني تم التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا الشاب سفيرا لهذه الأغنية العمانية الأصيلة.
2: أمير ابن الفنان الراحل سالم بن علي سعيد.

من خنادق العسكرية إلى أثير الإذاعة. مع بداية النهضة العمانية في عام 1970 عاد سالم بن علي سعيد إلى أرض الوطن. لم يعد مجرد شاب حالم، بل أصبح جندياً في صفوف قوات الفرق الوطنية. كان يحمل السلاح بيده ويحمل الصوت في قلبه.

وبين صمت المعسكرات كان الحلم يكبر بهدوء، إلى أن جاء عام 1974.

هناك خرج الصوت لأول مرة عبر إذاعة سلطنة عمان من صلالة، وسجل أولى أغنياته الرسمية خليك معي يا أخي وفكر بذا النسيان، الكلمات لمسلم عساس والألحان من التراث اليمني. كانت تلك البداية الحقيقية لرحلة لن تتوقف.

0: ملحن متنوع ومطرب يتميز بصوت عذب يصل إلى الآذان ويستقر في القلب. انطلق سالم بن علي من بيئته الفنية في محافظة ظفار، المحافظة المشهورة بتنوع فنونها بألحانها الشعبية. انطلق بشجاعة وبعزم إلى آفاق أرحب على الرغم من القدرات والإمكانات المتواضعة في بداية السبعينات، وتطور الحقيقة في المعرفة الموسيقية اللحنية والغنائية إلى أن أصبح نجما في سماء الأغنية العمانية والخليجية والعربية. بدأ من الأغنية الشعبية في ظفار، لكنه سرعان ما تطور حتى وصل إلى أنه يلحن ويغني الأغنية المكبلة ويقف على أشهر المسارح بثقة وبإيمان بما يحمل من فن. ساهم الفنان سالم بن علي من خلال ما قدمه من ألحان وأغاني في إيصال الأغنية العمانية إلى خارج حدود الوطن، وأصبح يعرف ويلقب بسفير الأغنية العمانية. له أيضا الفضل في تجديد العديد من الأغنيات والألحان الشعبية وإعادة تقديمها بصورة عصرية. أصبح بعد مسيرة طويلة من الإبداع نموذج يحتذى، ويعني من أصحاب البصمات الفنية الواضحة في مرحلة يعني السبعينات إلى أن رحل عنا رحمة الله عليه. الحقيقة رحل سالم بن علي الذي عرفته بسيطا سهل المعشر، رحل عن عالمنا بجسده، لكنه ترك من الإبداع ما يبقيه طويلا في الذاكرة. سعيد البرعمي شاعر.
1: الولادة الرسمية للسفير. في عام 1975 وقف سالم بن علي سعيد لأول مرة أمام الجمهور في احتفال وطني بصلالة، غنى يا أمة الخير الكلمات للشيخ مانع بن سعيد الكثيري والألحان لمسلم علي عبد الكريم، وكأن تلك اللحظة كانت إعلاناً عن ولادة نجم جديد. ثم جاءت طابت ليالينا، أول عمل يحمل ألحانه الشخصية، ومن هنا لم يعد مجرد مؤتن بل أصبح صانع مشروع فني كامل.
2: هنا تقالبنا الشجون والذكريات إذا تكلمنا عن الراحل الكبير الفنان سالم علي سعيد سفير الأغنية العمانية. الفنان الراحل سالم علي سعيد هو من قدم الأغنية العمانية بوجه مشرق وهوية أصيلة إلى كل الوطن العربي، وكل الذكريات وأتوقع الذاكرة العمانية كلها لا تخلو من أعمال سالم علي سعيد ورسالته الفنية العظيمة.
3: الشاعر طارش قطن.
1: في العيد الوطني 9 عام 1979 وقف سالم بن علي وغنى في واحدة من أهم حفلاته، يا موكب الفجر الجديد الكلمات للشيخ مانع بن سعيد الكثيري. وفي تلك الليلة تحول اسمه إلى جزء من ذاكرة العمانيين.

0: لندن وصعود الصوت إلى العالم. في عام 1983 حدث ما يشبه الحلم. سالم بن علي سعيد يقف على مسرح رويال ألبرت هول في لندن كأول مشاركة رسمية له خارج سلطنة عمان. وفي ذلك المحفل شارك نخبة من كبار فناني الخليج، وكان من بينهم بوأصيل أبو بكر سالم. وقدم سالم بن علي ثلاث روائع: القبس المنير من ألحان السيد خالد بن حمد البوسعيدي، وأبات الليل من ألحانه ومن كلمات علي عبد الله الصومالي، وعش سعيد الكلمات للشيخ عوض بن بخيت العمري والألحان لسالم بن علي سعيد. وهناك لم يعد الصوت عمانياً فقط، بل أصبح صوتاً عربياً يعبر الحدود.
1: نتكلم عن الفنان الكبير، الفنان العماني، الأيقونة سالم علي سعيد، وهو من خيرة فنانين السلطنة رحمة الله عليه. تمرحل كفنان من بداياته، يعني عندما أتى من الريف الظفاري، والريف الظفاري كما تعلمون وما غريب عليكم طبعا أنه يعتمد على الصوت في التعامل مع تفاصيل الحياة دائما، فقوة الصوت هي أهم شيء. وحتى الأغنية الشعبية الظفارية تعتمد على صوت الفنان بالإضافة إلى مصاحبة الإيقاعات معه بشكل عام. وبشكل خاص طبعا هو سالم علي سعيد أيضا صاحبته آلة العود، وبالتالي أيضا التون الغنائي عنده نظيف لأنه يعزف جيدا على آلة العود، وهذا طبعا ساعده فيما بعد في الجلسات في الحفلات الخاصة في داخل الظفار، محافظة الظفار، وإلى مسقط في أن التواصل مع هذه الاحتفالات وهذه الفعاليات هنا وهناك. فذاع صيته في المنطقة بصوته يعني في الجميل، وأيضا باختياراته الذكية، إلى أن تكونت شخصية سالم علي سعيد كفنان له مكانة في الساحة العمانية المحلية. فبدأ تنهال عليها العروض الخاصة بالشعراء والشركات الإنتاج، وآخرها كانت شركة سابكو في ذاك الوقت، يعني وهي الشركة الأهم والأكبر طبعا، شركة هالي، شركة سابكو، شركة صوت وصورة، مجموعة من الشركات اللي كانت تقوم بهذا الدور الإنتاج الأغنية. سالم علي سعيد تم نقل الأغنية العمانية من شكلها المحلي إلى شكل الحديث العام، يعني قدم الأغنية الشعبية العمانية البسيطة، وقدم الأغنية المكبلها، وقدم الأغنية ذات المقامات المتنوعة، ولأنه عنده إمكانيات صوتية آنذاك أيضا مقابل زملائه من الفنانين الموجودين، فكان يعني استغل هذه الإمكانيات بأفضل مستوى ممكن، واستغلوا أيضا المنتجين في ذاك الوقت. يعني أنا ما أذكر سيد خالد قدم معه عمان شمس الضحى، قدم معه أيضا لك يوم. أيضا هو سالم علي سعيد بنفسه لحن أغنية مكبلها جميلة جدا بمقامات متنوعة اللي هي عش سعيد. فعنده مجموعة من الأعمال الغنائية المرتبطة بالتنوع والثراء الموسيقي، وعنده أيضا من الأعمال ذات اللون البسيط اللطيف يقترب من الألوان الشعبية. فتحي محسن، موسيقي عماني.

كانت الثمانينات هي العصر الذهبي لسالم بن علي سعيد. في عام 1984 أطلق ألبوم عش سعيد، وكان من أوائل الأعمال التي صورت بنظام الفيديو كليب في الخليج.

ثم جاء ألبوم مسافر عام 1986، الكلمات لسالم بن عبد الله الصومالي والألحان للسيد خالد بن حمد البوسعيدي. هذه الأغنية نعم عبرت الحدود وأصبحت واحدة من أشهر الأغاني الخليجية.

ثم تابعها ألبوم لك يوم بعدها بعام. هذه الأغنية حققت انتشاراً واسعاً للفنان سالم بن علي سعيد، من كلمات عوض بن بخيت العمري والألحان للسيد خالد بن حمد البوسعيدي، وقد تم تصويرها في باريس. وفي تلك الفترة حققت ألبوماته عش سعيد ومسافر ولك يوم مبيعات قياسية في الخليج والوطن العربي.

0: معركة الجسد وهدوء الصبر. في آخر مراحل الحياة لم يعد الصوت هو المعركة، بل أصبح الجسد هو الساحة والمرض هو الامتحان الأصعب. بدأت البداية بألم هادئ يأتي ويذهب، كما لو أنه يحاول أن يخفي وجهه، ثم تحول الألم إلى سفر طويل من الفحوصات والمستشفيات والمراجعات المتكررة، ثم أتى التشخيص الصادم. ورم خبيث في البنكرياس. غادر صلالة ثم عاد إلى مسقط، ثم حملته الرحلة إلى بانكوك. لم تكن رحلة سفر عادية، بل رحلة محاولة لإبقاء الحياة قريبة مما يمكن. في تلك الأيام لم يعد الصوت يخرج بقوته السابقة، لكنه بقي نفساً هادئاً ونظرة طويلة إلى الماضي، كأنه يستعد لكتابة آخر سطر في الحكاية. ومن بين هذه التنقلات كان الجسد يترك رسائله الأخيرة، لا شكوى صريحة ولا ضجيج، بل هدوء غريب يشبه انسحاب الصوت من المسرح بدون أن يطفأ النور. حتى إذا اقترب الفجر الأخير كان كل شيء هادئاً، كمن أدى دوره كاملاً وانسحب بلطف دون أن يريد أن يربك أحد. وهكذا لم يكن المرض نهاية قصة، بل كان آخر صفحة في مسيرة صوت علم الناس كيف يغنون حتى في وجعهم. سالم بن علي سعيد.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
2: إذاعة سلطنة عمان قدمت لكم سالم بن علي سعيد، رحلة الصوت والقدر. إعداد وتقديم ندى بنت عبد الله البلوشي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: تكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: كأس العالم.
3: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934، والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
2: كأس العالم.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
2: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13 ألف متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون سيفك.